عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مجتمعنا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: الاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال هذه الصائفة محور جلسة عمل بوزارة الفلاحة، وترامب يحدد موعد توقيع اتفاق انهاء الحرب وإيران تستبعد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة استهلاك في هذه الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب، بحضور رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. والوزير يبين لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهوين للتجارة، بيّن أن دورها لا ينبغي أن يقتصر فقط على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. ووزير التجارة أكد أيضا الدور الاجتماعي الذي يقوم به الديوان في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبينا أنه يعد من أهم المتدخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. وذكر الوزير في هذا الصدد بالمكانة التي كان يحتلها الديوان التونسي للتجارة في فترات سابقة، حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري، كما كان من كبار المصدرين الأوائل، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية، مضيفا أن الديوان قد تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات والتحديات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى التزويد بالمواد الأساسية. وطنيا أيضا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد علي النفطي مساء أمس محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا، ونوه الوزيران بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب أفريقيا، حيث أشاد الوزير الجنوب أفريقي بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب أفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الأفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران على أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية زليكاف، التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وعبر الوزيران بالمناسبة عن الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والرقمنة. وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات الاتحاد الإفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران هذا اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية السوشيال، من المقرر توقيع الاتفاق الأحد ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع. كذلك تضمن منشور ترامب تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة. في المقابل، إيران تستبعد توقيع أي مذكرة خلال الوقت الذي تحدثت عنه باكستان. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء إرنا قائلا إنه عليهم الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا أن يكون ذلك الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي شأن المتصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بأن بنود مسودة الاتفاق تشير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، وستمنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وفي واشنطن، أكد مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيل الاتفاق قائلين أن المكاسب الاقتصادية لإيران ستعتمد على وفاء طهران بالتزاماتها. وقال مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا. أيضا، وفي شأن المتصل، أفادت مصادر أعلامية عربية أن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقشي سيصل باكستان اليوم الأحد، مضيفة أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر FM. Music. Non-stop.

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: صوفيات صوفيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة FM، الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 14 جوان 2026، الموافق 28 منذ الحجة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية اليوم سعيد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. موعدنا في المتينة الويكاند يبدأ توا كيف كل ويكاند، ويتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع صباح بالأخبار، المتابعات، الخدمات والمعلومات، وبالإضافة لهذه الكل عندكم مجموعة من الفقرات اللي تسمعوها كل ويكاند. من خلالها زادة نحاول نقدم لكم نوع آخر من الخدمات والرفقة، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل مستمعينا. اليوم ترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، ليقولوا لها صباح النور. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال. في ديجيتال رافقنا عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية، وأكيد كيف ما عودناكم زيدا صبحية كل حد معاكم سنة مهني كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بالموسيقى مع السيدة فيروز، بعد شوية أنغام، ونرجع لكم الستة ونص بالضبط في أولى الفقرات اللي بشكون مع قسم الأخبار في أنفوغاما.

0: أنغام هو أنت مين؟ وصلتنا لأولى الفقرات اليوم في المتينة الويكاند اللي هي الانفوغاما وآخر الأخبار والتفاصيل تسمعوها معنا توتسويت. انفوغاما بسمة سعادية حاضرة بحضرنا في استوديو. أهلا وسهلا يا بسمة، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك سعادة سنسبح النور عليك على منال وسعاد وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية. مرحبا بالجميع، نعطيكم بإيجاز العناوين اللي باش تسمعوا تفاصيلها إن شاء الله في أخبار السبعة. في شأن الوطني، وزير الشؤون الخارجية وخلال لقائه بنظيره الجنوب أفريقي يؤكدان أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين. جلسة تنسيقية مهمة جدا عقدت على مستوى وزارة الفلاحة، موضوعها الاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال صيف 26. في أبرز أخبار العالم، واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق اليوم وسط غموض إيراني. الكلام الكلي اللي نسمعه فيه جاي من الجانب الأمريكي، من الجانب الإيراني ما فما حتى وضوح في الموضوع هذا ولا تصريحات. ومع قرب الاتفاق الأمريكي الإيراني فما قلق كبير داخل الكيان الصهيوني في ظل استعداد أيضا لوقف عملياته في لبنان. سويسرا تصوت اليوم على تحديد عدد السكان بعشرة ملايين نسمة. وفي كوريا الشمالية أحاديث على أن السلاح النووي لكوريا الشمالية لا رجعة فيه. التفاصيل كما قلت لكم في أخبار السبعة متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على فونكو. هذي احنا مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى كيف ما عودنكم ديما، فما فرصة باش تسمعوا معنا الأغاني التونسية، الأغاني الترابية القديمة. دونك نحاولوا أنه ننوعوا برشا في اختياراتنا، وإن شاء الله الاختيارات هذي تروق لكم الناس الكل. دونك مرحبا بكم في الاستماع لنا حتى لتسعة متاع صباح. المشوار مازال متواصل وتستنيوا معنا مجموعة أخرى من الأخبار بعد شوية.

وصلنا على 6:48 دقيقة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. إن شاء الله تواصلوا معنا المشوار في الاستماع والمتابعة لنا حتى لتسعة متاع صباح. بعد شوية الموعد بيكون إخباري مع بسمة سعيدية، بعدها مباشرة بش نقدموا لكم آخر التطورات والنشرة المحينة بالنسبة للطقس اليوم لحد 14 جوان 2026، الموافق ل 28 من ذو الحجة 1447 للهجرة. للناس اللي تقدروا، للناس اللي مهتمة بالتبحيرة، بعد شوية زادة بش نعطيكم بعض التفاصيل، هل ممكن السباحة اليوم وإلا لا، ولو أنه في الفترة هذية دي ما نقولوا تسيسوا رواحكم وتردوا بالكم الناس الكل. دونك مباشرة زادة هذية بش تلقاوه معنا بعد الأخبار، وما تنسيوش موعدنا مع الفرحة في قوم عيدك اليوم، دونك مواليد 14 جوان، نفرحوا بهم اليوم ونهنيهم بعيد ميلادهم اللي هي في الأخر تبقى مناسبة خاصة لكن جميلة جدا كيف نبرتجيوها مع العزيز علينا ونوصلوا لهم مساجاتنا ونعبروا لهم على محبتنا. هذيك علاش إذا عندك أي شخص عزيز عليك اليوم يحتفل بعيد ميلاده 14 جوان أبعث لنا نمروه هو شكون وشو تحب توصل لكم مساج على 85 990، ومش هذا يا بركة يكون مرشح باش يربح معنا مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام، وهذا الكادو اللي يكون موجود معنا يوميا 7/7 في جوهرة فام بمناسبة أعياد الميلاد. نكملوا الغونديفو مع الموسيقى بعد شوية، غدي بحلم لو شوفك، كما توت سويت نخليكم مع إليسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. محمد علي النفطي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين. واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق اليوم وسط غموض إيراني. وسويسرا تصوت اليوم على تحديد عدد سكانها بعشرة ملايين نسمة. في تفاصيل أخبارنا، مثل موضوع تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في هذه الصائفة صائفة 2026، محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وتناولت هذه الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. أيضا تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضغط والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن ذلك من أعطاب وانقطاعات من اضطرابات أيضا في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات. أيضا نظر المشاركون في هذه الجلسة كذلك في سبل التسريع في إنجاز المشاريع المائية الجارية وربطها بالشبكة الكهربائية في الآجال المحددة، وذلك لضمان دخولها حيز الاستغلال في أفضل ظروف ويدعم بدعم قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترة الذروة الصيفية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية، التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وشدد الوزيران خلال محادثة هاتفية جمعتهما مساء السبت على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين تونس وجنوب إفريقيا وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. أيضا لفت الوزيران خلال هذه المكالمة الهاتفية إلى أهمية تطوير آليات الاتحاد الإفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وأكد على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمات الإقليمية والدولية. في موضوع آخر، تحتفل تونس اليوم وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس أمس حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع التوعي والمنتظم. يشار في هذا الموضوع إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم في سنة 2025 من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 200

0: 90,000 و300,000 وحدة سنويا، مما يبرز وجود نقص يتطلب مزيدا من الإقبال على التبرع، وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان في تصريح سابق لوكالة إفريقيا للأنباء. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران هذا اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران هو بمثابة جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. هذا فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق رائع وقوي للغاية مع إيران، وفق تعبيره. ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء هذا اليوم الأحد لبحث تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي تستعد واشنطن لتوقيعه اليوم وسط غموض إيراني. وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار بشأن هذا الاتفاق المحتمل، منها أن جميع أهداف الحرب التي حددتها دولة الاحتلال لم تعالج بشكل مباشر في هذا الاتفاق. قالت كوريا الشمالية إن مسألة سلاحها النووي حسمت بشكل لا رجعة فيه، منتقدة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الدرع النووي. هذا وكان مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بحثوا الأسبوع الماضي في سيول سبل تعزيز الدرع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية خلال اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية. ختاما، يصوت الناخبون في سويسرا هذا اليوم الأحد على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد عند عتبة 10 ملايين نسمة في استفتاء يقارن بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وسط تداعيات محتملة على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل الأوروبي. التعديل الدستوري الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني على ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 في ظل مخاوف تتعلق بالهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net

0: Meta. Meteo. Ale Żołra FM.
1: رجعنا لكم مستمعينا في الماتينال ويكاند صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة لقيت هذية ومباشرة بعد الأخبار يكون موعد مع التطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 14 جوان 2026، طقس يتميز اليوم بسحب قليلة ويكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات بالوسط الغربي تحديدا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فهي في ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح القصوى بين 30 وال 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، والريح باش يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتقوى آخر النهار خصوصا قرب السواحل الشرقية. هذاك علاش الحذر مطلوب من المصطفين إذا نجم نقول من كل رواد الشواطئ التونسية الفترة هذه. دونك تسيسوا رواحكم وان شاء الله انهاي حد تعديوه مزيان كيفكم انتم الناس الكل. احنا نكملوا توت سويت بالموسيقى في الماتينال ويكاند ونرجعوا لكم بعد شويه مع موعد متجدد ديما مع الفرحه واعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم

0: أحلام غيلان
1: أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: بين عايت
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي. الذوق اللي ما يتعودش.
3: جوهرة
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
4: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
3: جوهرة
2: بيبليسيتي
0: تسمعوا نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني
1: مع سالم هاني
0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: محمد فؤاد وصلنا للسبعة وستة وعشرين دقيقة في الماتينال ويكند. مرحبا بكم الناس الكل. موعدنا مازال متواصل حتى لتسعة توتسويت موعد أعياد الميلاد. فيقوم عيدك اليوم
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.
0: رجعني لكم دونك بالتليفونات اللي توصلنا, رجعني لكم بليز اس ام اس اللي يوصلونا على 85 990. ديما نقولوا اهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل. اول تليفون معنا اليوم مع رتيبه. رتيبه صباح النور يا رتيبه.
2: صباحي
0: اهلا وسهلا يا لله, ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير.
2: عايش مرحبا بك. عايش
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: طيب ليك احنا اليوم من نوم صبح بكري.
2: قمت بكري. عايش بارك الله فيك. انا برشا يصالكم بيا فرحانة برشا.
0: يا لله ربي يشدك بصحة البدن وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير. احنا حابين نسمع صوتك ونهنيوك بعيد ميلادك.
2: بارك الله فيك.
0: رتيبة في العادة تحتفل بيها انت ولا ايه؟
2: اي في العادة بنتي تحتفل بيه.
0: ديما هي
2: اي بنتي
0: اي. وكل عام ما تنسيش بالكل.
2: اي كل عام تذكرني. اي في بنيتي وربي ان شاء الله يفرج عليها ويفتح عليها ويوب عليها. بنتي 24 عام.
0: ما شاء الله ما شاء الله. دونك عندها الحق باش تفكر عيد ميلاد ميمتها وما حنش وما عازش من الميمة بالطبيعة.
2: ربي شاء الله يفضلها.
0: دونك البارح بين البارح واليوم ما قالت لك حد شيء؟
2: والله يا ساكتة وانا رشة كمان.
0: كيف ظهرت لك؟ كيف ظهرت لك؟
2: تبدل شوية هكا و تضحك هكا.
0: حسيت هكا عاملة حاجة معناها كم خبي عليك حاجة.
2: ربي يفضلها ربي يفضلها وربي يعطاها بالوقت الطيب.
0: يا لله ربي فرحك بها ان شاء الله. دونك بنتك اللي تقول لك يا ماماتي يا غالي يا ربي فضلك ويخليك ليا وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير.
2: تفضلي بنيتي وربي يفرحها لي ضوء عيني هذه.
0: وقالت لك يا ماما انت اختارت لي احلى اسم اللي هو اميره. ما قالت لك راهو انا نشوفك اميره الدنيا الكل.
2: عيشها ونوب عليها يا ربي نوب عليها يا رب.
0: يعيشك يا لله يعيشك. شكرا لك يا رتيبه. شكرا لك لله وان شاء الله نهارك سعيد وربي فضل لك اميره وان شاء الله تفرح بها وتشوفها في اعلى المراتب. اليوم زيد عيد ميلاد رامي عبيد. دونك رامي عبيد اللي نقولوا له جويوز انيفرسير وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. دونك ديديكاس هذيا يوصلوا من عند سهير اللي تقولوا ربي فضلك ويخليك وان شاء الله ربي دوم عشرتنا في الخير ان شاء الله وتقولوا نحبك برشا واحلى اوقاتي راهي ديما معاك ونعديها كان معاك وانت تعرف الشيء هذيا يا احلى صديق. دونك جويوز انيفرسير رامي عبيد وان شاء الله الميساج يكون وصلك واضح من عند سهير. واليوم بما انه كان عندنا تليفون واحد هكا ولي تليفون واحد من عند رتيبه دونك اوتوماتيكمون نقول لها ان شاء الله الف الف مبروك يا رتيبه. انت اللي تربح معنا المونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيما
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا على حد من 6 ل 9 متى

0: 6309 ماكينه الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

يارا وصلتنا على 47 دقيقة في الماتينة الويكند. أهلا وسهلا مرحبا بكم. احنا الغونديفو متاعنا مازال متواصل حتى للتسعة مستمعينا. خليني نذكر الناس اللي فايقة لقيت هذية ومركزة معنا، مهم جدا أني نقدم لكم المعلومة هذية في إطار تقديم الخدمة، في إطار أنكم تاخذوا كل الاحتياطات اللازمة في علاقة بقصان الضوء. اليوم مالوغوزمون اليوم صباح مش يقص الضوء على سوسة المدينة، بعض المناطق بيان سور مش الكل، وهذية بسبب أشغال طارئة تصير اليوم الصباح 14 جوان 2026، تنطلق بعد شوية اللي تخافوه هذوما ينطلقوا في 8 نتاع الصباح ويتواصلوا حتى الماضي ساعة. دونك الضوء باش يقص من 8 حتى الماضي ساعة في نهج الرائد الهادي القرناوي، الأنهج المحاذية لحمام الوحشي وكل المناطق اللي تقريبا والأنهج الرئيسية اللي موجودة في خزامة الشرقية، حي الزهور وحي الريحان واحد. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها، ونذكركم إنه ديما الضوء يرجع يخدم بصفة عادية دون سابق انذار حسب انتهاء الاشغال بالمناطق المذكوره، وان شاء الله يا ربي تعدي ونهير مزيان. بتدخل الاشغال السياره هذيا والاشغال الطارئه تخليكم وتعطيكم الفرصه انكم تخموا في بلان بي، انكم تخرجوا شويه من الدار، انكم تتفرهدوا مع العائله مع الصغار، بما انه صبحيه تحد والطقس مزيان برشا اليوم في سوسه. مشوارنا مازال متواصل، توت سويت بوز جديده مع الموسيقى تسمعوا فيها أجمل الغنيات أجمل الإيقاعات، نحاولوا ديما النوع وبشرطي والأذواق الكل. أنا تندون 8 متاع الصباح بالضبط، يعني بعد 10 دقائق من توا يكون الموعد مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالة الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية بتاريخ اليوم 14 جوان 2026.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: تسمعوا نهار الأحد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.
4: مع سالم هني
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: Revue de presse.
6: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. وقيت باش نطلع على أبرز المقالات الصادرة في الصحف التونسية الورقية والإلكترونية وكل التفاصيل. اليوم بشكون مع بسمة سعيدية وليد الجزيري. بسمة صباح النور. أهلا وسهلا.
7: مرحبا سلام جديد. أهلا وسهلا باللي خلطوا يسمعوا فينا لقيت هذية. كما أشرت نعملوا جولة في أبرز العناوين تاع الصحف الورقية وأيضا الإلكترونية. البداية بالشروق من عناوينها في الصفحة الثانية من أزمة التمويل إلى تأجيل المؤتمرات. الاتحاد العام التونسي للشغل يشد الحزام ويتقشف. من الأخبار الأمنية في جريدة الشروق في القيروان الإطاحة بسائق تاكسي بحوزته ارتل من الكوكايين. أيضا من المواضيع في الصفحات الداخلية وزير التجارة يدعو إلى تحديث جذري لمنظومة الخزن والتوزيع. أيضا موضوع آخر يتعلق بتحركات احتجاجية صلب جامعة البريد التي تصعد شارع حمراء احتجاجات تمهد لخوض إضراب في قطاع البريد. الشارع من غدوة الاثنين يبدأوا يلبسوها البريديين. تليها وقفات احتجاجية يومية انطلاقا من 29 جوان الجاري ثم التجمع عمالي أمام مقر ديوان البريد نهار 11 جويلية. الإضراب مازال ما تمش تحديد الموعد متاعه ولا تاريخ تنفيذه بطبيعة من قبل الهيئة الإدارية القطاعية. نمشي بكم للصباح نيوز اللي طرحت موضوع مهم جدا في تونس. يكثر خاصة في فصل الصيف أطفال برتبة عمال. القانون يحجر والخصاصة تبرر. الموضوع هذا كما قلت مطروح على الصباح نيوز. خبير آخر من جينا من الجربة يتعلق بتفعيل آلية العقوبات البديلة وخدمة الشأن العام في حق عدد من المنتفعين بهذه الآلية. معناها مساجين خرجوا لتنفيذ بطبيعة العقوبة البديلة وخدمة الشأن العام. الخبر كما قلت يجينا من جربة وتحديدا أشغال تهيئة صيانة قسم الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية بالمؤسسة الاستشفائية سبيطار الصادق المقدم بجربة. أوكلت المهمة هذه لعدد من المنتفعين بآلية العقوبات البديلة وفقا لما أكده مكتب المصاحبة بمدين. نختم بجريدة صريح أونلاين رجعت لبيان وزارة المالية و موضوع الانطلاق في تطبيق الضريبة على الثروة. الحقيقة فما شرح مفصل لأحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 بطبيعة المتعلق بتطبيق الضريبة على الثروة وشكون يهم الموضوع وشكون اللي

0: يهموش تطبيق هالفصل هذايا من قانون المالية.
1: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. كل التفاصيل بيانسيغ وآخر الأخبار ديما تلقاوها على موقعنا www.jawhara.fm.net. توتسويت نبدلوا الاختصاص, وبما أنه نعيشوا على وقع الحدث العالمي اللي هو المونديال, أكيد وليد الجزيري عنده برشا أخبار نسمعوها في سبور بريس. أهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء, أهلا وسهلا بكم. جولتنا الرياضية نبدوها بالشروق. المنتخب يفتتح المونديال بمواجهة السويد, لا خيار إلا الانتصار. جريدة الشروق عملت جولة بين الجمهور التونسي اللي قالوا بصوت واحد متفائلون وقلوبنا مع تونس. الدور التولون الفرنسية, المنتخب التونسي أقل من 23 سنة يخسر النهائي ضد البرتغال. الموقع الصباح نيوز بمناسبة مباراة تونس والسويد الجامعة تعلن جملة من الإجراءات قلناهم البارح, منها عدم إدخال قوارير المياه المظلات لأنه إمكانية تساقط الأمطار في المكسيك في توقيت مباراة تونس والسويد. حكم أرجنتيني المباراة تونس والسويد الصريح موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى يومي 22 و 23 أوت 2026. حكومة غانا تقدم أول احتجاج رسمي ضد المونديال, هيك ضد المونديال
1: شكون ضد المونديال معناه
2: ضد المونديال. على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي, اللاعب عنده أهمية كبيرة في منتخب غانا, لكنه من جملة 26 لاعبي الوحيد اللي ما خذاش تأشيرة دخول كندا. مونديال 2026 بلجيكيا تلجأ إلى أغرب طريقة لمقاومة حر أمريكا. الإطار الفني شنو عمل؟ الميل بارد ممنوع, معناتها باش تشرب كان مسخون, باش تدوش كان بالمسخون. كل شيء معناتها حتى الماك لما تكون كان سخونة باش يتعودوا يتأقلموا مع الطقس السخون في أمريكا. هو فما حتى منتخبات معناتها حطوا الثلج في التريكوات متاعهم باش ينجموا يقاوموا الحر في أمريكا.
1: احنا متعودين على طقس
2: لا المكسيك تقريبا توا نفس طقس احنا وياهم, معناتها 17 بين 17 24 درجة. في أمريكا لا, تقريبا توا ما بين 34 و40 درجة في أمريكا درجة الحرارة.
1: معناها فما أبار الكومبا سبورتيف معناها
2: والهدف الرياضية. قطر البارحة مستانسة بالطقس
1: ما قلقيش في كل جوست نحب نسأل على روزنيمتك أنت معناها مع المونديال هذي اللي هي ديكالي في التوقيت كيفاش معناها
2: نسهر وكهو
1: وتجي صباح تخدم معنا
2: عادي
1: عادي عادي شهر لحد الآن التركيز 7 10 العشرة
2: مع الحداش البيلا توفى
1: نتفقدك. اوكي نتفقدك وليد, شكرا ليك. ولو انه مش نشدوك حتى ال11 انت بترجع لنا 8:30 ان شاء الله في اخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهره سبور.
3: ميتيو على جوهره
1: آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم لحد 14 جوان 2026, تقريبا ما تغير حد شيء على النشرة السابقة. الطقس يتميز بسحب قليلة بعدها يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق خصوصا بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فقط بمرتفعات الوسط الغربي. أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم هي في ارتفاع طفيف للناس اللي تحب السخانة, تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. البحر اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بكافة المجالات البحرية, والريح بشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة, تقوى آخر النهار قرب السواحل الشرقية تحديدا. إن شاء الله تستمتعوا بطقس اليوم وتستمتعوا بالويكاند متاعكم عموما, وإحنا معاكم حتى للتسعة ديما في المتينة الويكاند على جوهرة FM.

0: بأحلام غيلان بأحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. تسمعوا نهار الأحد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع

0: أنا ولا أحد على جوهرة فيم. توصلنا لثمانية 21 دقيقة في المتينة الويكاند. نحكي شوية أكتواليتي في علاقة بالأسرة التونسية وخصوصا الأسرة التونسية اللي عندها أطفال مرسمين ولا يلزمهم يدخلوا يقرأوا بيان سور في السنة الدراسية القادمة. المولودين غرد جانفي 2017 31 ديسمبر 2020. دونك نحكيو على المنشور المشترك لثلاث وزارات في علاقة بدمج الأطفال هذوما اللي أعمارهم بين 6 و 9 سنوات بالمؤسسات التربوية، على خاطر باب التسجيل فتح بالنسبة للسنة التحضيرية للأطفال هذوما. دونك ضروري جدا دمج الأطفال هذوما بالمؤسسات التربوية باش يتمتعوا بحقوقهم في التعليم، اللي هما جينيرالمون الأطفال اللي عندهم بطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقة العضوية ولا الإعاقات السمعية المزودة بآلات تعويضية كما المقاومة للسمع ولا البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقات الذهنية الخفيفة، إضافة إلى الأطفال اللي عندهم اضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. هذوما الفئات المعنيين بالبلاغ هذا المشترك كما قلت بين ثلاثة وزارات اللي هما وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، اللي لحقيقة البلاغ مطول وضبطوا فيه إجراءات تسجيل الأطفال هذوما بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027. المطلوب من الأولياء المعنيين بالأمر يكون في علمهم أنه هما يلزمهم يتقدموا بمطالب الدمج المدرسي لدى الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة لهم ترابيا، يعني لقريبة لهم حسب عنوان السكنة أمتاحهم. وبطبيعة الملف يلزم يكون فيه مطلب، يلزم يكون فيه كل الوثائق اللي تدعم الملف هذية والحالة الاجتماعية أمتاع الطفل هذية، بالإضافة لمضمون ولاد ونسخة من بطاقة الإعاقة وبطاقة العلاج اللي هما يكونوا فالابل بطبيعة، والملف الطبي للطفل كما قلت يتوجهوا به للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة لهم ترابيا، وبعديك الإدارة هي اللي تدرس الملف هذية مع الإدارة الجهوية للتربية ويشوفوا الصغير هذية وين بش يتم الدمج متاعه بش يتمتع بحقه بيان سور في الدمج هذية في المؤسسات التربوية ويبدأ مشواره الدراسي. دونك كل التفاصيل تنجموا تقراوها في الحقيقة على موقعنا www.jawhara.net. احنا قدمنا لكم التذكير هذية في إطار انه المساج يوصل للأولياء المعنيين، خاطر برشا أولياء الحقيقة تفوتهم الأجيال وما يمشيش في بالهم، يمشي في بالهم في سبتمبر تصير العملية هذية. لا، راهو باب التسجيل فتح من 8 جوان ومازال متواصل، والإدارات الجهوية المعنية تقبل في المطالب بيان سور باش من هنا حتى لسبتمبر يلقاو رواحهم الصغيرات هذوما يدخلوا للقراية كيما أنداتهم وكيما صغيرات الآخرين. هو ولو انه الهدف الرئيسي انه الأطفال هذوما ما يحسوش بأي نوع من التمييز مقارنة بالأطفال الآخرين. دونك يلزمهم وقت اللي يجي 15 سبتمبر هما زادا يدخلوا كيفهم كيف الصغيرات الآخرين. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شوية، بعد 6 دقائق بالضبط باش يكون الموعد مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك
2: جوهرة.
1: مع ميكرو جوهرة فتك.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: اسمع واتمتع.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحي لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور، صباح الورد، البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أنهى تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال يواجه السويد غدوة ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. آخر أخبار المنتخب كالعادة مع مبعوث جوهرة FM للمكسيك ناجح المجدوب ناجح. صباح النور.
2: صباح الفل وليد وتحياتي ليك ولكل مستمعي جوهرة سبور. اليوم كملنا الحصة التدريبية الأخيرة متاع المنتخب، كل اللاعبين في حصة جيدة، أجواء عال العال، الجماهير قاعدة تتكاثر بعدد محترم ومحترم جدا، أجواء كبيرة ياسر. الخطة اللي مش تكون إن شاء الله حسب ما شفنا الحصة التدريبية هي 3-5-2 ماشيين في التوجه هذاك، وإن شاء الله غدوة نوفيكم بكل الأجواء ما قبل المقابلة.
1: واضح نجح اكيد. تبعنا الندوة الصحفية قبل مباراة السويد، احضرها المدرب الوطني صبري اللموشي واللاعب علي العابدي. صبري اللموشي مدرب المنتخب: عندي ثقة في اللاعبين.
3: Il y a une phase de transition, il y a un rajeunissement, il y a des nouveaux joueurs. Moi je vois un groupe qui vit bien, je vois des choix qui ont été importants, je vois des choses qui me semblent être nécessaires. Je vous l'ai dit, je vous le répète, j'essaye de faire au mieux avec mes idées, en toute confiance en mes joueurs et aux choix que j'ai faits. La finalité est très simple. Ma responsabilité, et j'en serai le grand responsable, comme j'ai été responsable de la défaite contre la Belgique, comme j'ai été avec le staff et les joueurs, responsable des deux belles performances qui ont commencé Haïti et Canada. On va essayer... Si vous permettez, puisque quand on essaye de changer les choses, il faut prendre des risques. Peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. Je suis le seul à assumer, c'est pas grave. J'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible, en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit... les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant, personne. Ça sera très difficile, et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi j'y crois, et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible.
1: صبري اللموشي قال: عندي ثقة في كل اللاعبين الموجودين، نتحمل وحدي خسارة بلجيكيا، مقتنع باختياراتي، نجدد ثقتي في اللاعبين، متحمسين وحاضرين للمونديال، والكل عنا قناعة أن باش نترشحوا للدور الثاني. مقابلة المونديال تتواصل البارح، تعادل تاريخي لقطر ضد سويسرا هدف لهدف. علاش تاريخي؟ لأن هي أول نقطة لقطر في تاريخ مشاركتها في كأس العالم. سويسرا افتتحت النتيجة بضربة جزاء دقيقة 17، بعد هدف تعادل قطر في دقيقة 90 زائد 4 هدف ضد مرماه مويام لاعب سويسرا. أكيد البارح صحيح فرحنا لقطر هدف لهدف، لكن كنا نتسألوا على تشكيلة المنتخب القطري، فيها لاعب وحيد من قطر، البقية كلهم مجنسين، فما حتى لاعب أصله تونسي. اللاعب القطري الوحيد الموجود هو أكرم عفيفي، الكل مجنسين. قلت أيوب العلوي هذا أصله تونسي، البقية من البرازيل، مصر، الإمارات، الجزائر، السنغال والسودان. بعدها مباراة دارت أمام 81,000 متفرج، مباراة مشوقة ممتعة. المغرب تفرض التعادل على البرازيل هدف لهدف. صابيري إسماعيل صابيري افتتح النتيجة دقيقة 21، تصويبة ممتازة. فينيسيوس جونيور يعدل النتيجة في دقيقة 32، مردود ممتاز جدا للمغرب البارح، واقعية في اللعب، في توظيف اللاعبين، عرفت كيفاش تتحكم في المقابلة، تخرج من أصعب المواقف في الدفاع وقتها المنتخب البرازيلي يهاجم. المنتخب المغربي عرف كيفاش يبني الهجمة، جاته برشا فرص، لكن دفاع المنتخب البرازيلي خاصة بقيادة ماركينوز ما خلاش ملاعبين المغرب أنها تضيف الهدف الثاني. أكيد المباراة تفرجنا على المباراة، لكن خرجنا بقناعة، لاعب كبير تولد في المغرب، عمره 18 سنة فقط، اليوم اللي هو أيوب بوعدي 18 سنة فقط، أول مباراة له كأساسي قميص المنتخب المغربي ضد شكون ضد البرازيل خرج أحسن لاعب في المباراة في عمره 18 سنة متوسط ميدان عمل كل شيء البارح نسبة نجاح في التمريرات بلغت 91% تحكم مفرده في وسط ميدان المغرب. اسكتلندا فازت اليوم الصباح على هايتي هدف لصفر أستراليا فازت على تركيا هدفين لصفر اللي تفرج على المباراة صحيح في توقيت متأخر لكن اللي تفرج على المباراة تركيا عملت كل شيء البارح عملت كل شيء في 90 دقيقة نسبة الامتلاك الكرة لتركيا وصلت 72% 8 تصويبات مؤطرة نحو المرمى 8 ركنيات 30 مرة الهجوم المنتخب التركي يتجه المرمى المنتخب الأسترالي لكن دون مجهود المنتخب الأسترالي يتمكن من الفوز هدفين لصفر. اليوم الستة متاع العشية مباراة سهلة جدا البطل العالم أربع مرات العاشر عالميا الثالث على مستوى العالم في ترتيب الفيفا المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو 82 عالميا في ترتيب الفيفا أول مشاركة له وأول مباراة في المونديال مباراة حكمها جلال جيد من المغرب. التسعة أولى مقابلات المجموعة السادسة مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مباراة يصعب فيها التكهن هولندا بكامل نجومها مدربها كومن ثامنة عالميا في تصنيف الفيفا تواجه اليابان 18 عالميا طاقم تحكيم من أمريكا مباراة الدور في تكساس الأمريكية في ملعب يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج.

0: المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة أنهى دورة تولون الدولية الفرنسية في المركز الثاني بعد هزيمته في النهائي ضد المنتخب البرتغالي 2-0 مع اختيار أنس الخرداني كأفضل حارس في الدورة. اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم رضي الساحلي بعد غلق ملف أوميجا المعد البدني أحمد البريري الدوسي الثالث علي الجمل الملف الرابع اللي تسكر زاد ملف صلاح الدين الغدامسي واللي تخلى على مبلغ 157 مليون وتحصل على 45 مليون من جملة 202 مليون الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي برمضان اللي فيه 92 مليون والنجم يعول على جماهيره اللي غلق كل الملفات. نفس الشيء في الاتحاد الرياضي المونستيري عمل كبير للجنة فض النزاعات برئاسة سامي سليمان وبقية الأعضاء ثامر محمود حاتم حرزالله علي البحوري. اللجنة تمكنت من غلق بفضل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري من غلق الملف الأول وقيمته 30 مليون تمكنت بفضل جماهير زاد الاتحاد وبيع الاشتراكات من غلق الملف الثاني بقيمة 11 مليون للمعد البدني طلال بعبان ويتواصل المجهود من أجل غلق الملف الثالث وقيمته 70 مليون للاعب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري وكان قائد الفريق موزيس أركوما. نادي الزاخو العراقي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب ماهر الكنزاري لتدريب الفريق لمدة موسم لغاية جوان 2027. ماهر الكنزاري سبق له تدريب الترجي السيلية الوكرة القطري أحد السعودي ومختلف المنتخبات الوطنية. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية موعدكم تقريبا بعد 20 دقيقة من توا 9 مع جمهور المونديال وتكهنات الجمهور التونسي مباراتنا ضد السويد.
1: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
2: جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ مالي كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي
4: تسمعوا على حد من 6 إلى 9

0: FM وصلنا ل 8:45 دقيقة. المشوار يتواصل توت سويت مع الأستاذ الناصر شهلول في علم الشيء.
1: علم الشيء علم الشيء
0: علم الشيء، الفقرة القانونية اللي نختموا بها موعدنا في المتينة الويكاند اليوم. وأكيد موضوع جديد نترقلوا معك ماتر بعد صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير، نهاركم سعيد، سعيد لكل السادة المستمعين مشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح، منال، عبد الحميد، سعاد، وليد الجزيري وبسمة سعيدية.
0: ولا ليكيب الكل يعطيك الصحة حاضرة. دونك اليوم نحكيه في موضوع جديد من باب الاستشارة واستغلال الفرصة، زي اللي احنا نقدم المعلومة المستمعين في علاقة بأحكام الطلاق. أحكام الطلاق اللي تنجم تصير في المحاكم الأجنبية يعني خارج أكيد التراب التونسي. دونك النقطة القانونية تحديدا هي كيفاش حكم الطلاق الأجنبي نجم نعطيه صيغة تنفيذية تونسية.
2: شكرا سناء. الحقيقة هذا الموضوع يتزامن مع رجوع عديد المواطنين بالخارج. تعرف في الصيف هو موسم الأعراس، موسم الحفلات، موسم معناتها إبرام عقود زواج، فما إشكال قانوني تطرح. وهنا مستشير كريم هو عايش في ألمانيا في هومبورغ بالذات يقول أنا خرجت مع أجنبية، كنت نعمل دليل سياحي، تعرفت على أجنبية ونحب نصارحك سي ناصر راني باش نعمل أوراق باش نخرج البرة. وفعلا وقالها يعطي الصحة على صراحته، قال ورقت بها عندي 4 سنين توا متزوج بها، بعتالي ظهر لها أنه يصير حكم طلاق في محكمة هومبورغ.
0: وهذا
2: اللي صار، صار طلاق. قال راني خذيت حكم الطلاق وخذيت كما تقولوا انتوما في تونس شهادة في عدم استئناف أنه الحكم هذاك ولا نهائي. روحت عندي جمعتين
0: باش
2: نحضر العرس الجديد لأني أنا اختبط ملي هي قدمت قضية طلاق. مشيت العدول قلت لهم باش تكتبوا لي صداق، قالوا له، قال لي جيب المضامين. جيب، فوجئت بأنه المضمون متاعي محطوط فيه وقع زواجه بفلانة الفلانية ولم يقع التنصيص على الطلاق.
0: لحظة بركة لهنا يظلي، فما معلومة هامة أنه العقد الزواج الأولاني مع الأجنبية تعمل في
2: تونس،
0: في تونس،
2: في تونس، عملوا في تونس، بقى الطلاق تم خارج أرض الوطن. هنا الإشكال وين مستمع الكريم؟ إش قال؟ قال عملت العرابن، عملت كل شيء، حضرت روحي باش نعرس في أوت. جيت فاجئني السيد عدل الإشهاد، قال له ما تنجمش تعرس طالما أنه التنصيص على زواجك القديم مازال موجود
0: في المضمون بتاعك.
2: وبالتالي مديت له الحكم مترجم ومديت له شهادة في عدم استئناف مترجمة. قلت له هو له، قال له يودي ممنوع عليا باش نكتب لك، أنا راني عدل الإشهاد ما نكتب إلا ما تتوفر جميع الشروط القانونية للزواج، الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. يزمك يكون تكون في حل من زواج سابق. إذا أنا نكتب لك أتو نصبح أني في حل وربط وما نجمش نكتب لك لأنك تعتبر متزوج بثانية، والفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية يمنع الزواج، تعدد الزوجات والزواج بثانية. يقول لي سي ناصر ما العمل؟ أنا تو عطيت كل شيء كذا. سيد الكريم ما تجيش ليلة تصلى الله وتقول لي ما العمل. علاش؟ لأنه الإكسام تاع حكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية التونسية كما أنك أنت جبت كرهبة أجنبية باش تخلص عليها ديوانة وباش تخلص لها وباش تبدل لها البطاقة الرمادية متاعها وباش نثبتوا الكرهبة ذيك النومرو متاع الدق بالبارد ما يسمى بنومرو شاسي تكون مطابق مع المواصفات متاع السيارة هذه. نفس الوضعية، احنا بلاد عنا سيادة وطنية يلزم نراقبوا الأحكام الأجنبية خاصة الصادرة في مادة الأحوال الشخصية.
0: هو بتدخ مش في باله هو خذ الوقت الكافي، خاطر انت قلت لي العرس في أوت. دونك هو
2: هو في باله، في باله بالحكم باش يمشي لضابط الحالة المدنية وين مضمونه ويصب الحكم هذاك ويقع التنصيص على الطلاق. هو الحقيقة أنا حبيت نقول حاجة، من 1860 الدولة الفرنسية كانت تعترف بالاعتراف المباشر بالأحكام، بمعنى أجنبية معرسة بتونسي هنا وصدر حكم طلاق تونسي هنا، مشات ترجمته مباشرة تمشي لضابط الحالة المدنية تصبه، تصبه من غير إكساء بالصيغة التنفيذية. احنا عندنا مجلة اسمها مجلة القانون الدولي الخاص، في الفصل 11 تقول لك يلزم إكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية التونسية باش تولي. علاش؟ أولا احتراما للسيادة الوطنية، ثانيا باش نثبت الحكم هذاك أنه يتطابق مع القانون التونسي، يتطابق مع النظام العام، معناتها النظام العام التونسي، ولا يتعارض مع الأخلاق. خاطر ساعات فما أحكام صادرة عن دول أجنبية هي أحكام غير أخلاقية، مش معقول أن نصادق على حكم سمحني ولا زواج متاع زوج مثليين. معناتها لا هو ممنوع في قانوننا التونسي وممنوع منعا باتا. سيد الكريم، راهو فما إجراءات متاع إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. أولا يجب أن نحترموا الاتفاقية ما بينه وبين ألمانيا. احنا عندنا اتفاقية ما بينه وبين ألمانيا تقتضي أن الاستدعاء للحضور بالمحاكم التونسية يجب أن لا يقل عن 60 يوم، وانت توا احنا توا في جوان، والعطلة القضائية نهار 15 جويلية. اش مازالك حبيبي؟ ما عادش تنجم راك توا اشترسيلك تأجل كل شيء إلى ما بعد الصيف، وتمشي تكلف أحد السادة المحامين باش يعمل لك قضية تسمى باللغة الفرنسية ليكزيكواتور، إكساء ذلك الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية التونسية. شنو الإجراءات متاع الإكساء؟ لأنه الإكساء كما قلت هو الاعتراف بحكم أجنبي وإمكانية تنفيذه بالبلاد التونسية. الإجراءات أنك تعمل استدعاء للزوجة السابقة في آخر مقر لها، معناتها اللي موجود في عقد الزواج ولا اللي موجود في الحكم. والمعضلة متاع الاستدعاءات هذية خليت برش عباد لم معلقة ومش مطلقة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه فما إشكال في الاستدعاء، أنه الاستدعاء يبعثوا عد المنفذ التونسي من هوني، يبعثوا للمرأة بوسط رسالة مضمونة الوصول مع أكل وريقة الحمراء اللي نسميوها بطاقة الإشعار بالبلوغ أو لك زود ريسبسيون. في بعض الحالات، وضي حتى عن تجربة وعن خبرة مني أن أنه بطاقة الإعلام بالبلوغ وأكل وريقة الحمراء ما ترجعش. ساعات يعملوها نكالة في الزوج، ساعات يعملوها، ساعات عندهم إجراءات خاصة وكذا كذا، يقول لك شنو هذا.
0: إذا بالحق مقر السكنة تبدل معنى
2: مقر، يلزم هو يسعى، هو القانون الشي يقول لك، يقول لك يلزم يسعى إلى تبليغ الاستدعاء إلى مفارقته في آخر مقر لها. هو المحكمة توا فاش قاعدة تعمل؟ تقعد تنتظر ساعات بالجلسة باثنين علامة بلوغ، ساعات عدل التنفيذ اش يعمل؟ يمشي للبريد يقول له بربي اش نعمل ريكلاماسيون على علامة البلوغ، واعطيني شهادة لاني عملت ريكلاماسيون، نقدموها للمحكمة. المحكمة تقول لك لا، الريكلاماسيون لا تعتبر بطاقة اشعار بلوغ، نقعد نستنى. هي الإشكال وقتاش يطرح؟ وقت اللي يكون المرأة هذه اللي كلفت لمحامي لا حضرت ولا جات للجلسة، وهي مش بش تجي باعتبار أنه ساعات ما عندها تخلصت.
0: بالضبط، هذه تخلصت كنا نحكي فيه،
2: خلينا نقولوها هي في الأوف. قلنا ساعات يقول تقول له برا ما الله راحة منك وما الله راحة من كذا كذا وبرش حوايج، وساعات نكالة ما تصححلوش فك بطاقة العلم علم بالبلوغ، لأنه عادة في البرة شي يعملوا.
0: إيه، ما مسلسل الانتظار هذا يلزم يتحسم قانونيا،
2: يلزم يتحسم قانونيا. وهذا علاش احنا الثغرة اللي موجودة على مستوى المجلات القانونية متاعنا في الاستدعاء. احنا تو الاستدعاء في تونس كيفاش يتم؟ يتم اما للشخص نفسه، اما بواسطة مثلا قاب مرته قاب اخوه يبلغ له يعتبر بلغ، اما برسالة مضمونة الوصول. وكالرسالة المضمونة الوصول يا سناء، اذا رجعت بملاحظة لم يطلب نون ريكلامي، هذاك العنوان الصحيح، والانسان جاهل بريميرا في ودوزيام في الاعلام الاول والاعلام الثاني ومش هزو ويعتبر التبليغ قانوني، وما تجينيش بعتالي عفوا ما تجينيش بعتالي تقول راهو تحكم لي غيابي. ما في في الاحكام المدنيه ما فماش احكام غيابيه، راهو فماش احكام غيابيه، بلغك ولا ما بلغكش. وساعات يا سناء يجي يا اما عنوان نقص تصيك تعاود تستدعي وتحترم الاجال، يا اما عنوان غير موجود وترسي وقتها تستدعي طبقا لأحكام الفصل 9 و10 اللي هما مجهول المقر أو مجهول المقر مطلقا. بالنسبة للوضعيات متاع إكساء حكم أجنبي، كيف تجيب حكم أنت أجنبي بالإيقاع الطلاق بينك وبينها الأجنبية هذية، اللي يصير أنك يلزمك تستدعي طبقا للاتفاقية الدولية. فما اتفاقيات دولية ما بينه وبين بعض البلدان يقول لك 90 يوم مش 60 يوم، تستدعي في 60 يوم. إذا المحكمة أجلت لك العديد مرات الاستدعاء لم تبرو، ما عليك إلا تطلب من المحكمة عن طريق المحامي متاعك أنك تعاود تستدعي الشخص هذاك على أساس أنه مجهول المقر مطلقا، باش المحكمة تحكم لك بإكساء الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة هومبورغ ولا ليون الصيغة التنفيذية التونسية، وتاخوك الحكم هذاك متاعك وتهزه للبلدية باش يقع ترسيم الطلاق الأجنبي في مضمونك، ويتفسخك الملاحظات اللي موجودة في المضمون متاعك أنه وقع زواجه، ويقع التنصيص على أنه وقع طلاقه بموجب حكم صادر عن محكمة تونسية أكسات الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية التونسية، ولك الحكم وكأنه صادر عن المحاكم التونسية. ننبه إلى مسألة على غاية من الأهمية. المستشير الكريم ذاي هو من سيدي بوعلي ظهر لي قال لي سيد ناصر أنا مشيت في وقت الغفلة، فاش وقت مش علاش؟ أنا فهمته. قال لي طول جايين جدد وكذا كذا ما يسمى بالمارياج بلون، الزواج الأبيض، أنك أنت متزوج بأجنبية باش تاخو كان لوريقات وبرا، موش زواج الصحيح
0: معروف هذا.
2: إيه لكن هو نقول لك شوف الإجراءات الحمائية اللي توا ولات عملتها أوروبا، تخولوا للافوكا جنرال، مش لافوكا المحامي، المحامي العام هو بمثابة وكل جمهورية هنا، لافوكا جنرال متاحهم العقد ذاك يزم يوصل ويزم يقع التنصيص عليه ويقع إعلامه به، ليخولوا له أنه يبطل عقد الزواج الممضى المبرم بين تونسي وأجنبية، لأنه إذا اتضح أن ذلك العقد هو لغاية الاستقرار بالبلاد الأوروبية ولغاية أخرى وهي الحصول على أوراق قانونية. جمعتين التالي بروكيرور دو ليون وكيل معناتها لافوكا جنرال متاع ليون وكيل جمهورية بمثابة وكيل جمهورية عنا احنا، قام بإبطال زوز عقود زواج متاع، سمحوني في الكلمة ويعرفوها الكلمة، متاع زوز بزنس يخدموا في التوريست في التوريزم، تعرفوا على أجنبيات طاعناتي في السن ومشاو كتبوا صداق، ولكن ما نجموش ياخذوا ويتنقلوا الغادي باعتبار أنه رفضوا لهم التأشيرة. هم كانوا يعتقدوا أنه بالزواج بك الأجنبية هذيك، الأجنبية رجعت لبلادها وقد ما عملت حاولت باش تعمل رجروب مون فاميليال وقد ما حاولت باش تلحقوا عليها هي، فتم رفض التأشيرة متاعه، وتم إعلام السفارة علمت البروكيرور متاع اليوم، والبروكيرور متاع اليوم توا عمل القضية وصدر حكم توا ما عندوش جمعتين عن المحكمة الابتدائية باليوم في مادة معناتها ليزافير فاميليال بإبطال عقد الزواج الذي تم بين التونسي والأجنبية، لأنه فما مصلحة وليس بزواج جدي بل هو مارياج بلان باش ياخذوا كذا. وبالتالي القانون باش نحطكم في بالكم باش ما تقعدوش، خاطر تو عديد الناس يتصلوا بي يقول لي مرتي في شيرة بدلت برشا حوايج وراه ولات عندهم اجراءات حمائيه ولاو يعملوا نوليتي
0: متاع
2: العقد ذلك. وبالتالي راهو اعملوا حسابكم اذا يصدر حكم بالطلاق يلزمكم في مارس ولا افريل تبداوا تعملوا قضيه، وحتى لما لا في جانفي، لان دعوه الاكساء بالصيغه التنفيذيه هي الدعوه التي يقع القيام بها بغايه الاعتراف للحكم الاجنبي بالقوه الثبوتيه الموجوده في تونس. وكما قلت وعديد الدول الأوروبية استغنات عن الإكساء بالصيغة التنفيذية تسهيلا للإجراءات، وبالتالي فرنسوية كبتبدأ متزوجة بتونسي واصدر حكم طلاق في تونس تمشي ترجمه وتهزه مباشرة لضابط الحالة المدنية
0: في
2: بلادها، ويقع الترسيم من 1860 راهو فرنسا مشات في الاتجاه هذا.
0: تفضل هنا في حالة الطلاق دونك الأجنبية كي تمشي تهز حكم الطلاق التونسي لبلادها الأصلية، اسكو يطلبوا عليها حكم إكساء بالصيغة التنفيذية؟

0: بالتالي باش ما نبعدوش على القانون ونلقاو روحنا في الفخ نتاع هالإكساء جاي بحكم في بالك وفي بالك باش تعرس وتلقى روحك ما تنجمش تعرس، الأعراب تمشي عليك وترسي لك تأجل الزواج نتاعك إلى حين الإكساء بالصيغة التنفيذية.
1: يتأجلوا العرب يا ماتر العام الجاي
0: يتأجلوا أكيد. كلمة أخيرة باش نقول للمستشارة الكريمة السامية اللي هي استشارتني حول مسألة الاحتفاظ بالإرساليات والصور عن طريق تقنية الواتساب بعد ما يتم فسخها. يتم ذلك راني باش نخصص حصة كاملة باش نجاوبها على الوضعية هذه، لأنه الوضعية هذه وضعية عملتي راك ما تنجمش أنت تفك تليفون شخص وتقول له لا وريني باش نهزه الخبير، لابد أنه يكون من بإذن قضائي. وعنا من الخبراء سواء في الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة ولا الفرقة الشرطة العدلية بالجورجاني، وفما عنا فرق مختصة في الجرائم المعلوماتية، إن شاء الله نخصوا لك حصة كاملة نجاوبوك على الجرائم المعلوماتية التي ترتكب عن طريق تطبيقة الواتساب. مدام سامي والمعذر انا معناتها وعدتك باش نجاوبك لكن الجواب باسلوب برقي راهو ماهوش باش يفيدك. ان شاء الله نعملوا الجمعه الجايه حصه خاصه حول هالجرائم الالكترونيه عن طريق الواتساب.
1: به نرجعوا للموضوع هذا. شكرا لك استاذ الناصر، شكرا، يعطيك الصحه على الاضافه ديما في فقره علم الشيء. معها نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند اللي يبدا معكم مستمعينا من 6 متاع الصباح. شكرا لكم ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، منال تخيل في الاخراج التقني، بسمه سعيديه حاضره زو سويت باش قدمنا موجز لاخر الاخبار، وسنه مهنيه كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: أحلام غيلان
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أمس بمدينة الحمامات من ولاية نابل أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وحسب بلاغ عالمي للوزارة، فإن هذه الندوة التي تنظمها ودادية مديري مؤسسات الخدمات الجامعية أيام 12 و13 و14 من جوان الجاري تندرج في إطار السعي إلى توثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات ودعم مديري مؤسسات الخدمات الجامعية بمختلف الآليات والوسائل التي من شأنها تطوير أساليب العمل وتحقيق الحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء. دوليا، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وكان قادة الولايات المتحدة وباكستان قد توقعوا توقيع اتفاق إطاري اليوم الأحد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن طهران أبدت تشكيكا بشأن توقيت التوقيع في وقت عبر فيه متظاهرون من التيار المتشدد في إيران عن معارضتهم لهذا الاتفاق. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان. جيش الاحتلال أعلن هذا

0: يوم الأحد رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع سيعقده رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: لابد من كل جوهرة FM 73 24 3000.
3: Best of Best of
4: وصلولي صوتي اللي عندهم تكسيات الفردية المسؤول عليهم، راهو مش نورمال إن حب التاكسي يحبس لي ويقول لي وين ماشي. تاكسي فردي، لا واحدة عاملة عملية، لا واحد مريض، لا واحد له سكر، لا حتى شيء. يحبوا كورسة بعيدة برسة، معناتها كورسة متاع 3000 و 3500 و 4000 ما يحبوا هاي. بربي بربي بربي بربي بربي بربي نداء لإعطاء الرخص متاع التاكسي الفردة، ما دققوا في الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفردية، خاطر أنا حتى بنتي بستم حدي وتجي يقولها وين ماشية، يسألها حتى يحبسلها يقولها وين ماشية. أراهم ياسر تلطوف الطيف
5: برغم راهو عنا في الباساج ولا فايت، راهو عنا ظاهرة الكلاب السائبة راهي تخلق في العباد وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد، راهو مش معقول، راهو ما هوش معقول. شوفونا حل الحق، شوفونا حل للكلاب السائبة اخويا، اننا نشوفو لهم حل نحطوهم في بلاصة ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يرجعوا فينا ويرجعوا في العباد، واه ما قلناش معناها نقتلوهم، انا ضد هذا معناها، ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصة نحموهم ونبعثوهم هالعباد.
6: بلاي أنا مواطن وقروان بلاي نتب من المدير الأقليم باش يعمل حملة على المطورات، خيني رانا تعبنا رايروسنا وجعتنا رانا نأكلوش النوم الليل، رانا مطورات نحولها كشيتمون ولاش يعملولها وتبدأ تعيط مطورات الكبار الفورزيات، وين راهي ما فهمناش شنو الحل اش نعمل ونطلع احنا مواطنين نشدوا العبيد، هذه أمور متكلف عليها الأمن هو يشد مشنا نحن. بلاي يا سيد مدير الأقليم تحرك شوي رحم والدي، تحرك شوي يعطي أوامر خليه يعملوا حملة وتركتور البلدية كما قبل يلمها ويهزوا حطوا في الفريق وما نعطيهالوش إلا بعد 3-4 شهور.
7: بالنسبه انا عندي خليل مويه خشان، انا عندي الميدسان تنسي على الحكم واشنو يشوت في الفريق تاع توني او ام خيري، كاين في الخيري كل حد يقول لي بخير نتاع، واحد يقول لي 300 واحد يقول لي 400 واحد يقول لي 110، ما فهمتش وين مشي التكنيك بخيري، قلت خلني نطلع على بخير، قال لي راهو النهار هذا بحكم خويا شغل بخليمون تاع مالي، وقال لي ذايا النهار الواحد 75 دينار وين دي بخليمون ارجونت، ما عندي الميدسان تنسي يعني لازم نعملو ارجونت. أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس ورونديهم في عيلاند ما عادش عندي وقت، وين معناتها عندي خدمان نستعمل فيه تتربي الحمزة ستيسر على موجات الجهر فين.
8: نحب نكون مليوني نتاع سوسه كل الكلام بالحكايه باب جديد، واحد مازال مندوم يدخل من البلاد يشم ريح سياح، المره اللي فاتت قالوا شو الريحه دي سوسه مزيانه، انا اختاريت فما معمع تم في البر يسير في ريحه يتكلموا بيه ينفخوا ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا له قطايه باش ما عادش حتى مش يتنفس ويتعب له بابات.
9: ربي مواطنة نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء لعمادة المهندسين، على خاطر عندنا اولادنا تخرجوا في 2025 والكيت نتاعهم مش محلول، وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا، لا حسيب ولا رقيب معناتها، وعندنا قداش يستناهم سكنات اللي يعني يحبش يطلع بالتعريف اللي باش يحب يطلع بالصور اللي معناتها هذم ولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية. احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام وصلونا صوتنا، عمادة المهندسين الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم، خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحة، خليها زيدة تشوف امورها، راهو مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كذا، كان المفروض انه الحاجة هدية تجاوزناه، احنا نقول ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستنوا انهم يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم.

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. كأس العالم على جوهرة تيفي.
1: جورة فيم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فيم تي في وفورزا لتونسيا.
2: صباح الفل. تقريبا 18 ساعة قبل المقابلة الأولى المنتخب الوطني أمام منتخب السويد في افتتاح المونديال، دونك حبينا اليوم في العدد الرابع مع جمهور المونديال نشوفوا هل أنه الجمهور التونسي متفائل قبل المواجهة هذية ولا لا. خليكم معنا باش نكتشفوا هذية.
3: متفائل اللي تونس تربح حتى نعملوا 0-0 ديجا مش خايب، وعم نتمنى الربح. وعندنا فكرة أحلى اللي السويد معناها ماهيش كيف قوية برشا، أما احنا نجم كنا نتوقع منها ونربح قدر الله. اما حتى نتيجه 0-0 في مصلحتنا ان شاء الله مربوح.
0: جمهور المونديال
4: طيب ان شاء الله مربوحه المنتخب ان شاء الله تكونات المنتخب ان شاء الله واحد شيء لتونس ان شاء الله باذن الله. وعنا ثقه في الاولاد ويسيو ماتش اللي فات تاع بلجيكيا. وبالنسبه للمنتخب السويدي منتخب باهي مش خايب، في دي ستار معروفين وكل كي يعملوا العزيمه يعملوا قريب قدرة ربي إن شاء الله مربوحة.
0: جمهور المونديال
5: قدرة ربي باش نربح السويد 2-2 وإن شاء الله مربوحة، ديما متفائلين قدرة ربي فما كان الخير.
0: جمهور المونديال
6: شوف توقعات يا أخوي، أنا تونسي كتونس مضبية تونس تربح 2-1 للسويد، مضبية تونس تربح أما تكهناتي 2-1 للسويد.
0: جمهور المونديال
7: السلام عليكم. أنا تونس السويد عندهم أتاك باهي يوكيريس ويزاك ويلانجا، وأنا عنا ديفونس باهي إن شاء الله 1-1 ونبدأ الفوز الكل ونكمل إن شاء الله نرفو ماتش الجابون حتى يكسب مع هولندا سنتو إن شاء الله.

0: أرشيماك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.
2: التسعة وخمسة دقيقة على موجة جوهرة فام. مصباح النور والفل والياسمين. حلقة جديدة من أرشيماك، المجلة المعمارية المتخصصة في الهندسة المعمارية في البناء عامة وأيضا زادة في الديكور. مرحبا بكم، موعدكم كل نهار حد تستنوا فينا باش نعطيوكم جديد، باش ننوروكم زادة كيف كيف، وباش نفسرولكم كيفاش تنجم تبني وانتي مرتاح، تبني أون سيكوريتي. المشاكل اللي تنجموا تلقاولها دونك قدامكم أكيد نلقاولها حلول احنا قبل وننوروكم عليها. فما عليكم كان بيان سور كان عندك اي سؤال تكلمنا على 36 300 ألف. اليوم بيان سور معنا المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم جلالي نجم يجاوبكم، ومعاكم اسماء الجربي المهندسه المعماريه زاده كيف كيف تنجم تجاوبكم. نبداو كالعاده بليزونت بوزيتيف وبلغناء ونرجعوا لكم توت سويت باش نحكي لكم على لو رونفورسمون في البني نتاعنا. نحكيو رونفورسمون تاع لي بوتو، رونفورسمون دو سوميل، لي رونفورسمون عامة كيفاش نجمو نعملوهم، وقتاش نستحقوهم في البنية امتاعنا. نحكي وزادة كيف كيف على ان ايفنمون واستضافة مهمة برشا لمهندس معماري عالمي من عمادة المهندسين التونسيين، وفي اسأل الاكسبير من بعد باش ناخذ تساؤلاتكم. فخليكم معنا في أرشيماك.

0: Aşma Jerbi. Ma Aşma Jerbi. Aşma Efe TV. Şuf Aşma Uet Mata. Uet Mata.
1: Tout de suite le dossier Archimag. Dossier Archimag اليوم كالعادة يحكي على مشاكل في الهندسة المدنية والستركتور وما أدراك ما ستركتور مع المهندس المستشار في الهندسة المدنية آدم جلال. آدم أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك أسماء. مرحبا بمستمعي جوهرة فام. نهاركم طيب.
1: يعيشك. برشا خلينا نقول تفاعلات مع الحلقة اللي فاتت كونسيرنو لو كوفراج بيردو في البيسين. برشا مقاولين، برشا ما خلينا نقول دي كليون، دونك تفاعلوا إيجابيا وسلبيا وهذا هو اش معناها تفاعل. دونك كل واحد بيان سور من وجهة النظر نتاعو باش يعطي رايو حسب الاكسبيريونس نتاعو زاد كيف كيف، وكأنك زاد حليت عينين لي كليون على راهو فما غلطة الغادي ايفيتي. دونك هنا وين يلزمنا نركز شوية ونقوله صحيح راي فما أغلاط راي فما كذا ونحاول نحسنه ونقدمه. دونك هذا هو الهدف فينالمون في أخشي
2: exactement. إي سورتو كي يبدأ عنا فروش والعبيد كل تحرق فيه
1: بالضبط،
2: مش يولي اللي يقف في الفروش عبارة هو غالط
1: بيزار،
2: هو عبارة هو جاي انكسترا تيريستر ولا حاجة، هو يقف عادي من اللي وراه يولي زمر عليه.
1: صحيح،
2: هذه المشكلة. هذه عنا ريغل دولار، عنا حوايج نخدموا بها راهي ما تجيش وكهو.
1: سي
2: انا قلت ما تجيش،
1: وانجينيور راهو انجينيور قال لك ما تجيش، انت ما تجيش تو سامبلومون، راهو قرا وراهو عنده ريسبونسابيلتي ونهار نهار اخر كي يعطيك بلان راهو الكاشي نتاعو عليه وراهو دونك ما يجيش سي ما يجيش تو سامبلومون.
2: وحاجة أخرى، ما برشا طلبوا دي سوليسيون، أنا ما واحد من الناس ما حبش نعطي دي سوليسيون خاطر الكوفراج بيرديو جي اون سوليسيون لوكال. كي مش نعطي انا سوليسيون كبارتيكولي لوكال في حاجه معينه
1: داكا،
2: كي مش نعطي انا سوليسيون تتعمم مش ولي ادم اللي عطاه. دونك ما نجمش نعطي سوليسيون خاطر لي سوليسيون سون لي كا باركا
1: ملكا كنولي، واحنا نحضروا التمبليت قال الاخر وكل واحد عنده دار تفضل هاي ستركتور بيسين تفضل هاي ستركتور سي با سا. احنا كل واحد التربه نتاعو، كل واحد وناتور نتاع البروجي
2: ولا
1: شارج اكزاكتومون. دونك فما برشا معطيات ابروندر ان كونسيديراسيون. باهي ابرز الاسئله وابرز التفاعلات اللي جات شنو هاد؟
2: برشا برشا تفاعلات، اما نحب نجاوب على سؤال تعود لي برشا بالفيسبوك تيك توك انستغرام اللي هو اذا كان الكوفراش بيردو ما يجيش في الفوال علاش نعمله في الدال بالكوفراش بيردو؟
1: باهي هذايا بيرتينون الحقيقه معقول.
2: باهي كعبه الوردي ماهيش هي بيدها كعبه الياجور، صحيح فرد ماتريو، اما لي فاس نتاع كعبه الوردي سون ليس دونك المينيميز لابسوربسيون دو غشاش. هذه ان دو، ديما ننصحوا نقولوا للروزاج قبل الصبة مهم جدا، لازمك تسقي قبل الصبة باش تنقص لابسوربسيون دو غشاش. ثالث حاجة واللي هي مهمة زي برشا زادة، اللي الكوفراج مهزوز على ان كوفراج على اي تيمون
1: اكزاكتومون
2: كسوا سابي ولا حاجة، حتى ما تنجم تصير ديفورماسيون، حتى كان صار ديفورماسيون شوفها ونصلحها
1: اكزاكت.
2: بار كونتر في فوال تنجم تصير وين ندري عليها، انت
1: ما تعرفش منه التراب من غادي
2: منه التراب من هنا، وثاني حاجه عنده بوسي بيتون على الواحد ينجم يعمل ديفورماسيون الفوال مش ولي يخدم بالغلط.
1: واضح.
2: دونك هذا علاش انا كونت الكوفراج بيردو في فونداسيون كيما في الفواليت. الكلنا كونت
1: الكوفراج بيردو.
2: كل
1: لي زاركتيكت ولي زانجينيور.
2: وحاجه الرابعه اللي هو رخيص.
1: وي.
2: الكوفراج باللوردي رخيص. هذاك علاش نمشيو فيه.
1: وي. واضح.
2: دونك هذا
1: واضح. دونك جاوبنا علاش الداله نجم نسمحوا لروايحنا نعملوا كوفراج بيردو والبيسين لا. دونك واضحه الاجابه وصريحه.
2: بيسين والفونداسيون.
1: بيسين والفونداسيون حكينا عليها حلقه طويله برشا على
2: الفونداسيون على الكوفراج تاع الفونداسيون.
1: حكينا بالديتاي زاده تو ترجعوا تلقاوها ميساج في الانستغرام تاعي ميساج اسماء جربي اركيتكت. بي اليوم حديثنا على دونك الكوفراج، على مش الكوفراج كهو، دونك نحكيو لهنا على التعزيز الهيكل لو رونفورسمون. دونك لو رونفورسمون فين يتعمل في اي وضعيه، كيفاش نعرف اللي انا جي بزوان دان رونفورسمون؟
2: باه رونفورسمون هو رونفورسمون دي زيليمون دو ستركتور، يتعمل كان في لي زيليمون دو ستركتور. دونك نستحقوه، نستحق الرونفورسمون في ان دي تروا كا
1: اليوم.
2: البرومي كا هي امبروفي في السول، السول خدم.
1: باهي
2: دونك ولنا مسحقين رونفورسمون يتسمى ريبليس سو زوفر. باهي. والكا الثاني سو ديمونسيونمون دو لا ستركتور اللي فيها دو كوز برانسيبال. الكوز الاول معناها المواطن خدم غير بلانيت ما مغير انجينير
1: وي
2: دونك الستركتور نتاعو سي ديمونسيوني ولا البروجيكسيون نتاعو تبدلت دونك ولا ملي كان عنده ريتوسيكا هاو مش يولي يزيد دي زيتاج
1: ار بلس 2 ولا مثلا
2: ار بلس 2 ار بلس 3 مش يزيد دي زيتاج البروجيكسيون نتاع البنيه تبدلت دونك لنا مستحق الرينفورسمون دو لا ستركتور بورتوس
1: واضح
2: الكا الثالث واللي هو حكينا عليه قبل زاده تاكل ديغراداسيون دي ماتيريو دو لا ستركتور تاكل الهياكل بالعوامل الطبيعيه والعوامل المحيطه البناء كيما العوامل الطبيعيه كيما الاكسبوزيسيون انتنسيف للسولي للريح من غير بروتيكسيون العوامل المحيطه بالبنايه لي فويت لي مونتي كابيلير هذا الكل دونك هذا هو وقت اش نستحقوا
1: واضح واضح هو اسكو يتشاف بالعين المجرده دونك ونوليو نكلم انجينيور والا اوتوماتيكمون اذا كان عندي كما قلت انت ان كا مليكا هذوما نكلم الانجينيور يجي
2: هو معناه الديغا فيه دي دوغري فما دوغري تنجم معناه كي يشوفها الانجينيور يقول مستحق رونفورسمون اما زلت ما خدمتش البني
1: داكوغ
2: فما دي دوغري تخدم فيها البنيه ويسيلو لي زانومالي وقتها نسحق رونفورسمون
1: كيما لي فيسور اللي راهو اوبليك باغ اكزومبل
2: هي البنيه تتكلم بلي فيسور
1: وي سورتو لي فيسور اوبليك اللي هما يعطيونا اني البنيه تاع ستركتور فما مشكله في ستركتور
2: عندنا مشاكل في ستركتور
1: باهي كيفاش يصير الرونفورسمون هذا شو معناه كي نقولو رونفورسمون اون فو دير كوا اكزاكتومون
2: باهي رونفورسمون يصير سور تروا فولي مهمين برشا الفولي الاول هو الفونداسيون نصلحوا الفونداسيون نعملوا ان ريبليس سوز اوفر نصلحوا الخدمه لي زيليمون دو فونداسيون الفولي الثاني لي زيليمون فيرتيكو اللي هما لي بوتو اي فوال الفولي الثالث لي زيليمون اوريزونتو اللي هما البودريت والدالات بالنسبه لي زيليمون اوريزونتو نعملوا شيميزاج على الكات فاس بالنسبه لي زيليمون اوريزونتو اللي هما البودريت سور تروا فاس يصيروا البودريت والدالات انت والكام تاع الديغراداسيون اللي فيها كان ديغراداسيون كبيره دو بريفيرونس نطيحها ونعاودوا خاطر الداله هي اول حاجه تقبل الشارج كان ديغراداسيون مش كبيره نجموا نحيوا الوردي نعملوا انجكسيون تاع بيتون نعملوا ساعه لي برودوي انتي كوريزيف ونعملوا انجكسيون تاع بيتون نعاودو خدمة
1: نعاودو نخدمو لها احنا باهي خلينا ناخدو ديكا براتيك العادة عنا تصاور كونسيرنون بيان سور رونفورسمون دي بوتو نحكيو على الكام تاع رونفورسمون دي بوتو
2: باهي المو كلي اسما في الرونفورسمون هي نظافة الخدمة هي الكونتاكت هي السيرفاس دو كونتاكت بين البيتون القديم والجديد
1: باهي
2: فما حاجتين مهمين في الرونفورسمون لاج نتاع البيتون والكاليتي نتاعو باش نعرف انا شنو هي السيكسيون اللي باش نخدم عليها كان بيتون جديد وكاليتي باهي دونك باش نسمي بلغة شانتي مسمن العرسة سيكسيون كاملة مش تولي تخدم بار كونتر كي يبدا قديم وبيتون كاليتي خايبة السيكسيون اللي مش نزيدها هي اللي مش تخدم الوسطانية ماهيش مش تخدم دونك هذا مهم على الاخر باش نعرف شنو هي التكنيك اللي مش نمشي فيها دونك عندنا بالنسبة للبوتو أول حاجة نحضروا السيرفاس بريباراسيون دو لا سيرفاس نعملوا غراتاج ولا روبيكاس ديبون شنو اللي عندي بعد نعمل ننظف البوتو نتاعي بالكدا ونعمل أن برودوي نسميوه برودوي دو ريبريز دو بيتوناج ندهنوا به العرس كريمة بعد نعمل ليسيلمون نركب الحديد نتاعي نكفرش ونصب
1: واضح جدا دونك
2: واذا كان نوصل للحديد نعمل ان برودوي انتي كوريزيف
1: سورتو سورتو والحديد كي نلقاه متاكل ديجا وما عادش فيه
2: هاني قلت لك سيكسيون جديده
1: هاني مش تخدم سيكسيون جديده مره اخرى سيكسيون جديده من غير نخمم اصلا في اي حاجه
2: فوالا
1: واضح باهي لي زادجوفون توا انت قلت نزيدوا حاجه دونك لي زادجوفون في الحالات هذه شنو نجم نحط
2: باهي لي زادجوفون عندنا تروا زادجوفون اسونسيال هي حلقه بتروا تروا اليوم دونك التروا ادجوفون اسونسيال هما لي برودوي دو بريز دو بيتوناج اللي مش يربط لي البيتون القديم بالجديد لي برودوي دو سيلمون اي لو برودوي انتي كوريزيف هذوما ثلاثة مهمين
1: انديسبونسابل لازم يكونوا موجودين
2: حاضرين معنا في الانفورسمنت
1: احفظوها الفيديو هذه وهبطوها عندكم خاطر تعرفوا بعد شهر دونك الفيسبوك اوتوماتيكمون ينحي اللايف دونك هبطوها عندكم هذايا راهو درس كامل خلينا نحكي في الرونفورسمون باهي النصائح اللي تنجم تعطيها
2: باهي ثلاثة نصائح
1: ثلاثة نصائح عرفتهم ثلاثة نصائح
2: باهي النصيحة الأولى إذا قبل ما نوصل الرونفورسمون قبل ما تبني
1: أي
2: أنت وشنو عندك في البلان داميناجمون أنت كما نقولوها فيزي او اذا كان عندك ار بلس 3 ان فونداسيون تاع ار بلس 3 اخدم ستركتور نتاعك على ار بلس 3 خاطر ما تعرفش شنو يصير في المستقبل ما تعرفش على البروجيكسيون نتاعك القدام
1: نجم
2: تزيد معقول الطرف اللي مش تزيدها في الفونداسيون من الاول ارخص برشا من الرونفورسمون بعد
1: تتكلف لك من بعد راي الرونفورسمون يا جماعه
2: هذه النصيحه الاولى النصيحه الثانيه هو لا اله الا الله محمد رسول الله. النصيحه الثانيه هي كي تجي مش تعمل رينفورسمون تلزيت ومش تعمل رينفورسمون اعمل دو دوفي دوفي في رينفورسمون ودوفي في جديد. اذا كان الرينفورسمون مش يفوت 50% على ليميت على ليميت دو تيير من سوم البنيه جديد نمشيو في جديد خير خاطر جديد بعمري.
1: داكوغ واضح.
2: النصيحه الثالثه والمهمه جدا الرينفورسمون على قد ما هو سهل على قد ما هو صعيب. لا بريزونس دو لانجينيور باش يشوف لا ناتير دو سول باش يطلع لك شنو هو السبب اللي خلاك تعمل رينفورسمون. هذاك مهم. تنجم تعمل رينفورسمون ما صلحتش السبب الرئيسي اللي صار مش تعمل عليه رينفورسمون. دونك لا بريزونس دو لانجينيور اي بريمورديال في رينفورسمون.
1: فوالا وبيان سور اسال الانجينيور نتاعك واسال المهندس المعماري نتاعك اللي عديك للانجينيور باش تسال زاد. دونك في الحالات الكل لازم تسال الخبير وما تتصرفش من راسك.
2: بيان سور
1: ما تتصرفش من راسك. انت فكرتني توا بك تصور اللي نشوفوا فيهم ساعات في الفيسبوك اللي تلقى عرسه دايره بسكوتش مثلا ولا شقه مغطين وهكا
2: بسكوتش.
1: اما فريمون سي دي كا ريال راهو
2: نشوفوا في ديكاريال يا اخي. انا تصور منين جبتهم فيسبوك
1: جوستومون.
2: تصور نجيبوا فيهم نعديو فيهم فيسبوك. فكيما فما عباد قاعده
1: يفجعوا فريمون كيفاش الانسان ينجم يتهاون بالستركتور نتاعو دونك يتهاون بحياته يا جماعه.
2: زاد الحقيقه كلمه المقاولين كيما فما مقاولين باهين برشا مقاولين يخدموا كيما قال ربي وكيما قال النبي وكيما قال الكتاب فما زاد مقاولين يا لطيف. دون
1: لي ريغل دو لاغ وفما هكا
2: فما هكا الحقيقه.
1: نسيسر واحنا نعرفوا نحطوا ساقينا ومع شكون نحطوا فلوسنا. شكرا لك ادم جلال المهندس المستشار في الهندسه المدنيه وحضرنا دي سوجي اخرين.
2: ان شاء الله.
1: اوكي ميرسي ادم وبيان سور غنايه ونرجع لكم تو سويت مكملين في ارشيف.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, JoRFM. JoRFM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أغان
0: جوهرة اف ام تسمع اوتوموتو
5: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
7: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي ماك مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
5: وتمتع.
6: ارجعنا لكم وتسويت نحكيه على الأخشي نيوز. والأخشي نيوز اليوم حدث مهم برشا وملهم للمهندسين التونسيين الكل، حيث استضافت عمادة المهندسين بتونس البارح السبت 13 جوان 2026 المهندس المعماري سينان غنيم المختص في الحفاظ على التراث في ندوة علمية حول le regard d'un maître sur l'histoire et la modernité. أكثر تفاصيل مع السيد عميد المهندسين سي محسن الغرسي في الفيديو هذايا تسويت.
7: اليوم في حضرتنا المهندس سينان غنيم، هذا قام من القامات الهندسية المعمارية، عنده اختصاص هو ترميم كل المعالم الأثرية والمعالم نتاع اللي تخص أي بلد خاصة عربي إسلامي. اليوم تعرف تركيا مشات شوط كبير معنا في الموضوع هذايا، واحنا بالحق اليوم نستحقوا الخبره نتاع المهندس هذايا. تعرف عندنا العديد معنا من المشاريع المفتوحه معنا في تونس، خاصه فيما يخص الاماكن الاثريه والاماكن اللي تعتز بها تونس في عاداتها وتقاليدها، وهذا معنا بيكون كان اضافه ممتازه للعمل الهندسي في تونس. هو اعطينا بطاقه انخراط شرفيه، اول حاجه باعتباره مهندس، وثاني حاجة باعتبار احنا عنا شراكة كبيرة مع عمادة المهندسين معنا في تركيا، هم يمثلونا في تركيا واحنا نمثلهم معنا في تونس. الحقيقة متاع ربي الأتراك معناها تقدموا تقدم كبير، واليوم عندهم شركات عالمية تخدم في المجالات الكل. وكي جاءوا لأفريقيا أول ما مشاو الجزائر، والحقيقة احنا راهو فكيناهم باعتبار أنه عنا برشا مهندسين تونسة يخدموا معنا في دول أفريقية، وضروري أنه مع تكاتف الجهود وتواجد المهندسين الأتراك في المشاريع الكبرى خاصة معنا في أفريقيا، هذا ما تنجم تكون كان عنده إضافة كبيرة وجدوى كبيرة للمهندس التونسي.
6: مهم جدا اللي كان يحكي فيها السيد العميد محسن الغرسي، فشكرا على المبادرة الممتازة هذه، وإن شاء الله نستغلوا خبرة المهندس دونك السيد سينان غنيم، نستغلوا الخبرة متاعه ووجوده باش يلهمنا ويعاوننا أيضا على ترميم وإعادة تهيئة أثارنا في تونس. قال زاد كلمة مهمة برشا السيد العميد، وهي التوأمة والتفاعل وزاد العمل ما بين المهندسين في تونس وفي تركيا، وموجود زادا في تونس والبرتغال، في تونس والعديد من الدول، واللي هي ما تنجم كان زيد تفتح الأفاق للمهندسين. وإن شاء الله المهندس التونسي ديما في خير وديما القدام، وإن شاء الله يقعد في بلاده ونستغلوا زادا احنا بعد المجهود هذاك الكل اللي قامت به تونس، دونك على الأقل يرجعوا لها أولادها شوية من اللي عملته معها، وإن شاء الله المهندس التونسي يقعد في بلاده ويلقى حظه ويلقى قبل أستو. يلا غنايا وراجعين مكملين في أخشي ماك.

التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجة جوهرة فم. تمنيت لو كان تكونوا معنا في الكواليس، عندي معدين حلقة يعملوا 66 كيف. تحية كبيرة برشا لمنال إدخيل وعبدو، دونك اللي الأسئلة متاعهم الحقيقة تخي بيرتينانت، وهاني باش نجاوبكم بالسؤال بالسؤال في اسأل الإكسبير. السؤال هو إيه البوزيسيون تاع الكليماتيزور؟ برشا ناس توا يحل الكليماتيزور يضرب له في وجهه، نقولوا احنا في التونسي يضرب له في جنابه، دونك يتقلق على الآخر. دونك وين النجم نحط الكليماتيزور خاصة في بيت النوم باش نجم أكيد تبرد لي المساحة الكل؟ أحسن بوزيسيون للكليماتيزور، فما برشا يحطوه فوق الباب، دونك فوق اللانتو متاع الباب، دو تيل فاسون اللي يبدا يضرب ديريكتومون في البورت فينيتر وإلا في الشباك. أنا الحقيقة مانيش ياسر ننصح بها، علاش؟ خاطر ديريكتومون الهواء البارد يضرب لك في الفيتراج ويتضرب بالهواء السخون، دونك تولي ليفيكاسيتي انرجيتيك نتاعو مش كبيرة. دونك أحسن بوزيسيون يا إما تبدا عندك الفرش نتاعك، يا إما على التيت دو لي، دونك على اليمين والا على اليسار بعيده كاريمون. اذا كان عندي البيت نتاعي جايه بالعرض، دونك عندي التيت دو لي نتاعي في الوسط والا مجنب شويه، ناخذ الكوتي اللي فارغه ماهيش ما فيهاش معناتها حتى شيء، فيها كان تابل دو نوي والا عندي ان فوتوي باغ اكزومبل، نحط في لومبلاسمون هذاك اللي تبدا في التيت دو لي، دونك تضرب في الحيط اللي مقابل الفرش قد قد. سينو اذا كان ما عنديش بلاصه، عندي الباب على اليمين مع الكوافوز وعلى اليسار عندي بورت فينيتر، عندي تيت دو لي نتاعي نحب نعمل تيت دو لي مزيانه وغوفيتمون حلو وكبير، النجم نعمل في الحيط اللي مقابل اما مش مقابل الفرش، نحط كالعاده يا اما على اليمين وعلى اليسار، ديما يضرب في الحيط دو باغ اي دوتر في الكوتي، خلينا نقولوا نتاع التابل دو نوي، باش نزيد نسهل عليكم، من التابل دو نوي وانت ماشي للحيط البحذاء دو باغ اي دوتر، نحط الغادي للكليماتيزاسيون دو تيل فاسون اني ما تضربش في راس الفرش خاطر يقلق برشا ويتعب ياسر. بالنسبه للكليماتيزاسيون دونك bien sûr هي فما فورمول معناتها ان بو فيها شويه كالكول باش نعرفوا قداش يلزمنا البيسانس، ولكن عاده دونك اذا كان بيت 3 على 3 3 على 4 نحطوا تقريبا 9000 بي تي يو، اذا كان عندنا بيت من 4 5 4 على 4 فما فوق دونك ما نفوتوش زاده كيف كيف 25 متر كاري، نحطوا ما بين 12000 دونك 12000 18000 بي تي يو، اكثر من هكا دونك فوتنا 25 متر كاري نحطوا 18 بي تي يو، هكاك تولي عندي الكليماتيزاسيون تاعي اوبتيميزي. كيما حكينا الحلقه اللي فاتت il ne faut pas dépasser donc les 26 degrés، وكل درجه انت تزيدها راك تزيد عليها 30% من الكونسوماسيون نتاعك، دونك هذه حطوها في عين الاعتبار بالنسبه للكونسوماسيون نتاع الكليماتيزاسيون نتاعنا. السؤال اللي بعد وتوقيت متاع بيان سور كيما قلنا دونك الكوب دو موند وبرشا ناس يقعدوا قدام التلفاز نتاعهم، دونك شنو الديستانس ايديال انا كيفاش نحط الكنبي نتاعي بارابور للتلفاز؟ دونك هذا سا ديبون انت والكبر متاع التلفاز نتاعنا، دونك باغ اكزومبل اذا كان 48 بوص يلزم الكنبي نتاعي يبعد على التلفاز 2.16 متر ديما، هذا الايديال. اذا كان 50 بوص 2.25 متر، اذا كان 58 بوص 2.61 متر، 65 بوص 2.92 متر، و 85 بوص 3.82 متر. لهنا باش نلقاو رواحنا بعاد كل البعد بالنسبة لل بيان سور المعمول به لهنا في تونس، يحط لك 50 بوس ويجي يقعد قدامها بالضبط يمكن بيناتها ما 70 ولا 80 سنتي، لهنا يولي ما عادش ينجم يتفرج في التفاصيل وما عادش وعينيه توجعوا ويتعب، دونك نحاولوا نحترموا بلوز او موان المقاسات هذية باش نجموا نتفرجوا احنا مرتاحين وعينينا بالخاصة مرتاحة. السؤال زاد على لي بابي بان، اسكو تنصحني بابي بان في بيت الصغار والا لا؟ عامة البابي بان سي اون بون سوليسيون كي يبدا عندي السيرفاس نتاعي ليس، ولكن في البيوت نتاع الصغار ينجم الصغير دونك يبدا في عمر معين يولي يحب يشوف يحب يجرب، دونك ينجم يقطع البابي بان هذاك، دونك ننصحو بيان سور بالبانتور، بانتور افيك كولور دونك سي ليديال، سينو ان غوفيتمون بيان سور باش نجم تحمي الحيط نتاعك وتعطي ديكور مزيان، اما البابي بان في بيت الصغار نقولوا ماذا بينا لا، في الصالون في لي كولوار في لي
espaces de circulation et معاكم 100% donc le papier peint il y a ti effet مزيان ويا ti texture حلوه وزيد كيف كيف هو عازل صوتي بالنسبه للبيت نتاعك وزيد يعطيها دفي كيما بالضبط دونك التاثير نتاعو كيما القماش دونك انت كي تحط بزيد قماش في الصالون نتاعك وتبدا مأثر بالكدا دونك الى بسور بلون سونور ويعطي اسباس كوزي نفس الشيء بالنسبه زيد للبابي با. السؤال اللي من بعده نختمو به دونك البيرو جانا سؤال زيد اذا كان عندي بيت نتاع صغيره ما عنديش بلاصه وين نحط البيرو دونك نحط بيرو يا دونك عندي دريسينغ تي دو لي دونك البيت صغيره ما تسمحش بالاميناجمون هذا الكل هنا ننصح باللي بيرو انتغري في وسط الدريسينغ دونك الدريسينغ نتاعي باش نعملو بيان سور دونك حاجه بيرسوناليزي نعمل لسباس دو دريسينغ نتاعي ونجي نخرج منه في وسطه هو دونك البيرو يبدا انتغري في وسط الدريسينغ هذا احسن حل بالنسبه لنا احنا باش نلقاو بيرو دونك مرتاح وصغير يقعد فيه مرتاح سينو فما اوبسيون اخرى اذا كان جايه بالعرض البيت نحط الفرش نتاع الصغير وفي بلاصه التابل دو نوي نعمل اسباس صغير هكا تابل دو نوي ومعاه اللوحه نتاعو تكمل حتىش الاخر الحيط اللي بجنبه دونك هذاك يولي زاد اسباس بوغ ان بيرو مزيان وحلو وبيان سور تري براتيك ان شاء الله جاوبناكم على الاسئله نتاعكم اليوم شكرا لكم اللي تبعتونا في ارشيماغ وتلقاو كل النصائح وكل اللي حكيناه أكيد موجود على صفحة رسمية متاعنا في جوهرة FM على الفيسبوك شكرا لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج جوهرة FM وإن شاء الله مربوحة لتونس اليوم أتخي بيانتو

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

je suis tunisien. نحبك يا وطن طيني فوق لاتلانتيك من كارتاج المناطن والجمهور الضم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يخرف العالم وعزه وافتخار ونجيب انتي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صدر أمس أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. الاتحاد أفاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي تم تنفيذه يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات هذا القانون. ودعا في هذا الخصوص إلى ألا يفهم أي لقاء مع مؤسسات الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العمليات والأجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع وفق ما جاء في البيان. دوليا، طالب محتجون في إيران أمس باستقالة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إثر الأنباء المتداولة حول إعلان دونالد ترامب حول التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. دعا وزير المالية الإسرائيلية المتطرف سموتريتش اليوم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى تصعيد الرد العسكري ضد لبنان، مطالبا بتطبيق ما يعرف بعقيدة الضاحية في مواجهة الهجمات التي ينفذها حزب الله. أصدر جيش الاحتلال إلى ذلك اليوم إنذارين لإخلاء 29 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، فيما استشهد شخصان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان. أفاد التلفزيون الرسمي في الأردن في وقت مبكر من هذا اليوم الأحد بانطلاق دوي سفارات إنذار في البلاد، قبل أن تعلن إدارة الأمن العام في وقت لاحق أن خللا فنيا هو السبب في ذلك. أعلنت بريطانيا اليوم الأحد أن قواتها المسلحة قامت باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي خلال سعيها لعبور بحر المانش، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذت في المياه الإقليمية البريطانية جرت وفقا للقوانين المحلية والدولية. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Kissel Mondial.
1: صباح النور من جديد، العشر وستة دقائق. مرحبا بكم في كواليس المونديال. الفيديو الأول نبدأوه بجولة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح جمع اللاعبين من مقر النزل متاعهم، اتجهوا إلى أحد الجوامع في مونتيرو

0: مكسيكية. أدى صلاة الجمعة ثم خرجوا عملوا جولة قصيرة في شوارع مونتيرو. هات نسمعوا منال بعد أدائهم صلاة الجمعة إمام الجامع شنو اللي قال لهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الفريق الوطني التونسي أهلاً وأهلاً ونزلتم سهلاً حضر أتمنى لكم فوزاً سعيداً وقوياً. نحن معكم قتلاً وقالباً.
0: هذه أجواء التمارين بعد أدائهم صلاة الجمعة ثم استقبال الجماهير المكسيكية وفرحتهم بملاعبية المنتخب. التمارين بصراحة قاعد نشاهده في الفيديو تمارين ممتازة جدا، أجواء عالية جدا، أجواء متميزة بين الملاعبية الكل. شوفوا اللقطات هذه بين حنابع المجبري، بقية اللاعبين، فرحة الأهداف حتى في التمارين، مقابلة تطبيقية. الفريق الأول كان فاز على الفريق الثاني وصورة جماعية للفريق المنتصر. كل إن شاء الله الأجواء هذه نشوفوها غدوة الصباح، كل جرينتا، كل الأجواء المتميزة هذه كل نشوفوها غدوة الصباح في مباراة السويد. هذه تمارين المنتخب المصري لكرة القدم. كي ندخلوا للموقع الرسمي متاع المنتخب المصري لكرة القدم نشوفوا الكلمات هذه باش يشجعوا الملاعبيه.

0: إذن كلمة محفزة، كلمة مؤثرة جدا لاعبي المنتخب المصري قبل أولى مقابلاتهم في المونديال. نمشيو نبداو وخلي التصويره هذه عبد الحميد، نمشيو لميسي. الاتحاد الدولي لكره القدم هو ميسي، سته نسخ نتاع كاس العالم. شنو عمل الفيفا؟ حب يحتفي بالانجاز هذا لميسي، سته نسخ من كاس العالم، صورته سنه 2006 في اول مشاركه. نمشيو للصوره هذه الصوره الاولى، صوره ميسي، هذه صوره ميسي نشاهدوها في 2006، ثم صورة ميسي 2010، صورة ميسي 2014، صورة ميسي في نهائيات 2018 في روسيا، صورة ميسي في نهائيات 2022 في قطر، وصورة ميسي حاليا في الأسبوع هذايا في مونديال 2026. أكيد الملامح تغيرت، الملامح ماهيش هي متاع ميسي، مش كيما في مونديال 2006، مش كيما في مونديال 2026. ستة نهائيات لميسي، رقم قياسي هو رونالدو. زوز ملاعبية فقط هذوما، ستة نهائيات من 2006 ل 2026، 20 سنة وهما محافظين على مكانهم في المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب البرتغالي. نكملوا بتشكيلة المنتخب القطري البارح اللي لعبت وتعادلت هدف لهدف ضد سويسرا، ونقطة تاريخية المنتخب القطري لأنها أول نقطة يتحصل عليها في تاريخ مشاركاته في المونديال. التشكيلة شكون فيها؟ فيها أيوب العلوي جنسيته تونسية، بيدرو ميغيل برتغالي، بوعلام خوخي جزائري، جاسم جابر من مصر، أدميلتون من البرازيل، همام اليمين من السودان، عيسى لايي السنغالي، عصام عابر ماديبو من السودان، يوسف بورزيق من الجزائر، وأكرم عفيفي من قطر. مع 11 ملاعب البارح، أكرم عفيفي قطري والعشر ملاعبية كلهم مجنسين كما قلت، من السودان، من السنغال، من الجزائر، من تونس، من مصر. نتمنى حظ سعيد للمنتخب القطري في بقية مقابلاته في المونديال. كواليس المونديال، كان معكم وليد الجزيري، الموعد الرياضي القادم في فلاش المونديال لحداش متاع الصباح.
1: كواليس المونديال، كأس العالم على زورة تيفي، جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم، تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسي.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة، أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإن ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة بالطبيعة، اليوم نهار لحد يكون آخر موعد يجمعنا بكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس. وكما استنستوا توا عنا مديدة كل نهار حد نحكيو لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 92.8 مليار دولار. شنو رقم اليوم؟ رقم اليوم يزمنا نحطوه في الكونتكست متاعو، نحكيو على لي ملياردير في آسيا واللي صعودهم ما عادش مرتبطة كهو بالنفط وإلا البنية التحتية وإلا الصناعات التقليدية. نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على الاقتصاد الرقمي واللي ولاو دو موتور إيسانسيال وعودوا تشكيل خريطة الثروة في القارة الآسيوية. دونك أحسن إكزامبل للشيء اللي كنا نحكيو فيه هو الصعود اللافت لرجل الأعمال الصيني تشانغ يي مينغ، اللي هو مؤسس شركة البايت دانس اللي مالكة للتيك توك، واللي فات أخيرا الملياردير الهندي موكيش أمباني والثاني أغنى شخص في آسيا. وفقا لمؤشر بلومبرغ للملياردير، ثروة تشانغ وصلت ل 92.8 مليار دولار، شيء اللي عزز مكانته كأغنى شخص في الصين، بينما يتراجع أمباني للمركز الثالث بثروة قدرها 86.9 مليار دولار. لكن الملياردير الهندي غوتام أداني يتصدر قائمة أثرياء آسيا بثروة تقدر بنحو 117.4 مليار دولار. الأرقام تكشف حجم القفزة اللي حققها تشانغ خلال سنوات قليلة، من اللي بدأت تتبع في ثروته بلومبرغ عام 2019 كانت 13 مليار دولار فقط، وهكا نلقاو اللي كونه الثروة متاعه زادت أكثر من 7 أضعاف وقربت للمئة مليار دولار. الجزء الأكبر بتبيع من الزيادة هذه كان خلال الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع تقييم شركة البايت دانس نتيجة تحسن أوضاعها التشغيلية وتنامي ثقة في الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبتبيع أهم حاجة هي تسويت جزء مهم من ملف أعمال تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدرت بلومبرغ اللي كونه ثروة تشانغ زادت بأكثر من 24 مليار دولار فرد مرة بعد مراجعة تقييمات الشركة من قبل مؤسسات استثمارية كبرى ما بيناتهم بلاك روك مثلا وإلا فيداليتي. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في الأمان.

0: بحلم غيلان بحلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتبعوا فينا على صفحتنا الرسمية. مرحبا بالناس الكل اللي مرتاحة اليوم نهاية الأحد، أكيد العائلة الكل ملمومة مع بعضها كما احنا عائلتنا في الاستوديو ملمومة زادة كيف كيف. دونك نقولها من البنت خيل أهلا وسهلا في الأخراج التقني، أخراج الرقمي عبد الحميد بالعجوزة، أنا معكم أحلام غيلان في الإعداد والتقديم. نقول زادة لو خيانا اللي يخدموا اليوم رانا موانسينكم، أكيد برامجنا الكل تقعدوا تبعوا معنا تلقاو شنو تحبوا، اللي يحب على الموسيقى، اللي تحب على الغسيت. اليوم يا سيدي عندكم برشا وقت ليكم مع على 73 275 800 36 300 ألف، تلقاو سعاد العدويني باستقبال تليفوناتكم. يلا كلمونا واسمعونا واسألوا زادة على غسيت، اسألوا زادة على شنو تحبوا، لكن شوية أخرى بيان بي باش يكون معنا. خلينا نعرف اليوم شنو الموجود في الماكلة التركية اللي ولات تونسية توا، اللي الناس الكل ولات في الديار يحبوا ستيل الملفوف، التاكوس، الأجواء هذه كلها، التبولة زادة هي الذر اللي سورية تركية. دونك مازالوا مش عارفوا برشا حاجات شوية أخرى. خليني نقول لكم زادة ثم للربحة بلا الزوز من الناس تنجموا تتمتعوا تتفردوا تمشيوا الغستو كيف كيف بي اند بي. شوية أخرى نعطيكم أكثر التفاصيل كي يكون معنا الشيف موجود حسن، شيف تركي اختصاص أكلات تركية. احنا ديما نحلقوا في موزيك جينا وندوروا العالم الكل واحنا في بلايسنا. خليني نسلم عليه الشيف، قولوا اهلا وسهلا شيف حلمي.
1: صباح النور شيف، شنو حولك؟
0: انا وليت شيف سيء يا من اني ضربت تيتر اليوم اسمح وليت شيف ارى سيء.
1: بدنا بتحكي على الكوجينا وتحكي على كلك هو عاد
0: برشا فن وبرشا محبة. هو ما نقصني شيء الحقيقة،
1: ما نقصك شيء. قدام غيرك خلي واحد سكت برك.
0: خليني نولي كما ذاكك اللي تعدى، يقولوا له هكا ما ذاكي تعدى شكر روحه. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس كل تبدأوا بالضحكة وتبدأوا معنا زادة كيف شوية أخرى باش نكتشفوا عالم جديد زادة مع شيف حلمي. الحقيقة فما إثنية كبيرة وحلوة برشا لوليداتنا اللي مغرومين بالطبخ زادة، باش نحكيو على الفورماسيون، باش نحكيو على قرايتنا، باش نحكيو على النجاح اللي زادة إن شاء الله لوليداتنا زادة مرة جاية إن شاء الله نشوفوهم معنا. شيف خليني نقولها هي أروج قرب الميكرو ليك انتي أريج نحويلك.
2: عسليمة مرحبا، الحمد لله.
0: صباح الورد يا لالا،
2: صباح النور، صباح الفل،
0: شنحويلك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: انتم ما تعرفوا اللي في موزيك جينا ديما احنا نحبوا نحكيو على النساء المغرومة في الديار ليها الروحة لعائلتها والبنوتتها لولادها زادة كيف كيف. دونك باش نحكيو مع أريج اللي مغرومة برشا، تعمل في حاجات مزيانة ياسر الحقيقة. شاف قبيلة قال لي يعطيها الصحة قاعد يشوف.
2: دونك يعطيك الصحة عايشك.
0: دونك باش نشوفوا حويجات من يديتك العزيز. دونك شوية أخرى هذيا باش نعرفوا شنو ما هاللي غولي هذوما هاللي جاتو، باش نعرفوا كيفاش الطريقة اللي تخدم بها وكيف كيف. زادة باش نشوفوا كيدز الكوجينا، تعرفوا اللي احنا عنا كيدز الموزيك جينا ديما نعديهم مع بعض معنا باش نحكيو. تذكروني زادة خاطر في بيرلا كيدز وقت مع صغيراتنا نبداو نحكيو ونبداو عاملين الأجواء هذيا الكل، باش نشوفهم بعد بنتي سوسو. دونك شنو تعرف مع أمها من لي غوسيت وباش تحكي لنا عليهم. يلا خلينا نمشيو للموسيقى وراجعينا.

0: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام، وان شاء الله زيدا في الاوقات المقبله. تقول لي منال، راهو نوفيام قريب يا منال، طلعت هي. انت فرحانه ولا ما زالت ما وصلتش؟ لا نحكيوا على البيلوت، احنا ما زلت ربي ينجح ان شاء الله لقاء جديد زاد كيف كولي نجحوا توا زاد بطبيعه الحال. مهم زاد واكيد جدا، خاطر هذيك حاجه اخرى، لكن هذا نجاح الاصلي زاد. خليني نقول زاد ان شاء الله البكالوريا ان شاء الله في سبت وحد هكا قادمين، يا ربي يكونوا زاد وليداتنا والديار كلها تلمت، الناس الكل والحباب الكل وتزغريتها في كل دار، وفرحه البكالوريا ديما عندها بنا اخرى. إيريش كيفاش تحسها فرحة البكالوريا؟
1: والله يا فرحة
0: البكالوريا، أما مسيش نسمع صوتك
1: رأي. بالنسبة لفرحة البكالوريا هي الحقيقة من أول الفرحات، دونك باش تكون ليزوموسيون ياسر قويين، مشاعر قوية برشا، خاصة الوالدين بطبيعة هذيك فرحتهم الأولى. باش يحسوا ثمرتك التعب، ثمرتك المجهود اللي عملوه، قاعدين يشوفوا فيها في نجاح صغيراتهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم وربي معاهم
0: امين. واللي ما حلفوش الحظ ينجم يعاود، ينجم ديما اون ساكروش للنجاح ننجحوا. دونك نحكي مع اريج. انا اريج، الغرام نتاعك هذا منين جاء؟
1: الغرام نتاعي جاء من عندي وحدي، من الصغرى، من ليني صغيره مغرومه بالكوجينه في لي فاكونس، ميم من الكوليج من الليسي، معناها صغيره في لي فاكونس امي تخدم، تروح تلقى الفطور حاضر، في العيد تلقى حلو العيد حاضر، عندي جاراتي والكل مغرومين، معناها يطيبوا كل العربي ويصنفوا، ناخذ الريسيت من جارتي هذه، الماكينه نتاع الزوزه من جارتي هذه، ونبدا في الدار، تروح امي من الخدمه تلقى الحلو الزوزه السبلي الدنيا
0: بالله.
1: تفرح الحقيقة، خاطر هي تخدم ما عندهاش برشا وقت، ديما تشري باكو حلو حاجة في العيد، ما كي تلقى حاجة ديري وكل بتبيعها تفرح بيان سور.
0: فكرتني في واحدة نعرفها هكا ياسر مغرومة بالكوجينة، هيك تحضر وتبدا كحدا
2: حتى نعرفها،
0: تعرفها انت، ما نقولوش عليها خير خير من اللي ياخذوها لنا بعينا،
2: تبزر لنا تو محل.
0: دوك الحاجات الشبيبة هذه اللي عملت، شكون اللي شجعك وليت تعمل في لي فيديو سور انستغرام؟ خليني نقول نو لو كرياتيف، راهي المراه مغرومه هي، وهي اللي تحب تعمل لدارها ولعائلتها الكل. دونك خليني نفهم شنو اللي خلاك تمشي وتتوجه للانستغرام.
1: اللي خلاني نمشي ونتوجه للانستغرام هو حاجه في طبعي، كي نرى حاجه قاعده تطلع وقاعده تتطور، وكيما تعرفوا الانستغرام تيك توك توا مجال طالع برشا، معناها دونك نقول علاش ليه ما نكونش مشاركه في الحاجه هذيك، ما نحبش نكون فقط مشاهده، شد تليفوني نشوف تيك توك انستغرام لي. قعدت نشوف نخمم شنية الحاجة اللي نجم ندخل بها المجال هيك ونقدم فيها محتوى نفيد به الناس بالطبيعة. قعدت نخمم بعد، قلت شنية الحاجة اللي نتقنها اللي نجم نعملها، إيبا الكوجينة الطبخ، اي سورتو مركز على دي غوسيت فاسيل، في متناول تيك تاك تيك تاك سورتو تيك تاك في متناول الجميع، بارفوا ساعات نعمل دي غوسيت هكا المناسبات والكل زادة. نحاول نخلي المتفرج اللي يتفرج على الانستغرام ولي غوسيت نتاعي يستمتع، يرى الكوجينه بمتعه، مش يراها اللي هي حاجه صعيبه ونقولوا بلغتنا كرفي معناه، لا بالعكس، كي يشوف لي غوسيت ويراهم سهلين ما يشدوش الوقت تيك تاك يستمتع، يقول علاش لي خلي نجربها. برشا جربوا دي غوسيت عجبوهم وقالوا لي يعطيك الصحه، سورتو اللي ما شدولهمش لي، عرفت
0: سي فري سي فري. وشفنا زيد الحقيقه، انا ذقت وتذوقت الحقيقه شيف حلمي، فما فوغي نوار عملت ولا
1: جاتو شوكولا، شنو لاني عندي فاس نخترع لي غوسيت، ناخذ غوسيت وبعد نتفنن فيها كيما نحب، فهمت سي سا.
0: دونك الحقيقه حسيت البناء الجينواز مخدومه مزيانه خفيفه زاده، كيف سقيناها بي وشكل مران خبرشة وتبدا تهز تبدا هابطه كانها ما علمتني هذا الشيء، وليت راني نعرف ندوق راه. دونك حاجات كيما هذوما يخليوك انت فرحه، سورتو مراه تحضر الدنيا الكل الروحه. انا نحب نسالك تكوينك انت يا اريج.
1: تكويني من هاشو سي سوسه
0: لي هاشو سي تخدم
1: نخدم
0: ما شاء الله. دونك اوقات الفراغ هما هذم هوايتك؟
1: هوايتي اني بطبيعتي نصنف لداري فهمت. طيب نروح من الخدمه في الويكاند طيب قلت علاش لا اللي طيب ونصور ونبارطاجيه مع الناس وشوفوه كل اي سي سا. وسورتو نحب نحبب الصغيرات والناس في الكوجينه ونحبهم يراوها اللي هي متعه.
0: أي.
1: عرفتوا يتصنفوا لعائلاتهم وحبيبهم بحب معنى او بمتعه ما يراوهاش كرفي الحقيقه خاطر هذيك اللي قاعده نعمل فيه فهمت.
0: تري بيان دونك خليني نمشي معك اكثر. انا اليوم نحبك تعملنا غوسيت ابعد من الملح ملحلو اليوم نحب الهايره حدش قال الشيف.
2: أي.
0: يا منال تحب تسمع دباره ولا طيبت وفيت من الفجر؟
2: زلت
0: دونك باهي حتى حمايدي يحب يسمع شنيه زعما دباره نتاع اليوم. خلي امونه تطيب له اليوم المدلل
1: باش نعطيكم دباره اليوم صيفي نجم تحضرها من الصباح عندك عشويه في العشاء تك تك تلفها وتحطها في الفرن ما تقلقش روحك داكوغ. اول حاجه هي كريب عادي على ساندويتش داكوغ. ناخذوا اول حاجه الغوسيت بتاع البات نتاعنا باش ناخذوا ثلاث عظمات عليهم زوز كيسان ماء من المستحسن يكون ماء صافيه عليهم زوز كيسان حليب عليهم أربعة كيسان فرينه سهله ولا ورشه صغيره خميره جاتو نخلطوا الكل مع بعضه بالميكسور ورشه ملح بيان سور ونطيبوا الغوسيت نتاعنا على الكل كريب معناها مش تكون جاريه شويه نطيبوها الكل كريب ونحضروه ونحضروا السكالوب نتاعنا مع شويه بصل شويه فلفل ونقصوه ونشويوه ونخليهم على جنب وقت لنجي وحشتنا به نحطوا كل فاغس في وسط كعبات الكريب نتاعنا في بلاتو ونحطوا عليه شويه موتزاريلا وندخلوه للفور.
0: تري بيان شبايب برشا شنو يجي معاه هذا اخر تو هذايا الحقيقه هذه حويجه تتسمى انا حليت لي شاهيه
1: تعرف حاجه كانت الكعبه بركه تشبع تصور انتي كريب وفيها اسكالوب تنجم تحط فيها شامبينيون موتزاريلا فهمت شويه هريسه نعمل معاها سلايطه وفيها البركه
0: سلايطه فيها البركه واذا كان عندك الفراير بيان سور بس
1: نجم بيان سور
0: تعمل لنا شويه هكا
1: بطاطا
0: بيان سور هكا ماهيش مقليه بيان سور تكون صحيه اكثر ومن بعد تنورنا بالجاتو هذايا اسمه الجاتو
1: جاتو غولي فاصون فريزي
0: بيه كيفاش عطينا الغسيت
1: الجاتو نتاعنا هذايا الجنواز نتاعو باس باغتو مسميتها نعمل بها برشا حاجات كيف ما هكا بيه الجنواز نتاعنا متكونه من 5 عظمات خاطر بلاتو الفور نتاعي كبير شويه 150 غرام سكر ورشه ملح نركضوهم مع بعضهم حتى يتضاعف الخليط ويبياض نزيدوهم 150 غرام فرينه ومغرفه صغيره خميره جاتو ومغرفتين زيت داكوغ ونحطوا في البلاتو الفور على بابي كويسون
0: تري بيان
1: داكوغ كي نخرجوها من الفور ديريكت نروليو البابي كويسون ونحطوها في منديله من الدجاج اللي هي مبلوله ونجم ونحطوا الفاغس من داخل اللي نحبوا بالنسبه لي عملت كريم شونتيي زدت معاها مغرفه ماسكاربون وثلاثه طويبع فرماج كاري نجم تحط حتى معجون دفخيز كهو معناها فهمت وترولي وتتفنن كيما تحب سهلة تيك تاك راهي
0: هي تيك تاك ما تحطش في الساعه كذا تيك تاك وجيبها معك
1: هكيك بالضبط
0: تيك تاك وهز معك
1: ان شاء الله تذوقوها وتعجبكم
0: لا مزيانه برشا الحقيقه واي سورتو تكون حوجه معموله في الدار راه سي توجور تريز اغريابل الحقيقه مازلت قاعده معنا راك مازلت معنا ومازلنا شويه اخرى زاده باش نحكيوا على الكيدز ونقولوا كيفاش نغرموا صغيراتنا باش يتعلموا طيبوا يعملوا لي جاتو ويكونوا محليهم هكا وما يشدوش برشا التليفون سورتو خليهم عايشين الاجواء والمتعه نتاع الطفوله اكيد من بعد شويه باش نلقاو اريج ترى عندي الميكرو اريج عندي الميكرو سوسو يا ربي سوسو بونجور
3: بونجور
0: شنو حوالك تشوف تقعد تغزلي لي انا خلي ماما تاخذ لك الميكرو تشد لك الميكرو ما يسالش سوسو قداش عمرك انت؟
3: ستة
0: سنوات وانت تتعلم تخدم وتعمل الجاتو وتعمل برشا دي غوسيت مع ماما؟ اي تقرا انت سوسو؟
3: اي
0: انت توا انا نحب
3: ما زلت ما نقراش
0: معناتها انت توا في فاكونس
3: اي
0: باهي انت في الكيدز معناها ما زالت مش لسنه قداش عمرك؟
3: ستة
0: سنوات بالحق ملا ستة سنوات هذه محلية بي في بالك انت توا انت قاعدة مع قدامك أكبر شيف اي واليوم شيف حلمي باش يعطيك عدد من بعد على الغوسيت اللي باش تحكي لنا عليها حاضرة؟
3: اي
0: اما هاي مش نقول لك، انا تقول لك منال تتمنال ريت هذيك قد خليني سمعك غنية ومن بعد نرجع، يلا موزيكا ونرجعين.

0: احنا بعل فيولا رجاله وفحوله ونمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي وديما الاولى
1: وعزه وافتخار ونجيب

0: عايش مزيد جينا مع حلم غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: شوف اسمع وتمتع اكيد مع الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. ديما تلقاو جوكم تلقاو الضحكه. احنا ديما عن الضحكه الموجوده الحقيقه برشا محبه. كي نحكي زيدا كي تبدا ماني وعبدو يحكيو تلقاني ماذا بيه نجز ونعرف هنا شنو اللي ثم. يا اخي عرفنا شنو اللي ثم. قالوا نستناو وقتاش نذوقوا الجاتو بشويه بشويه. تمشيش احلام ما تخلينيش نذوقوا. خذ لهم يابطة الحقيقه يابطة اليوم. هو عيد ميلاد اليوم. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. دوك يستسمح لي الشيف نمشي مع الكيدز.
2: ماله ماله
1: هذا المستقبل راه.
2: وي هذوك هما اللي
1: هذوك المستقبل. هذا مجاوبنا. هيا سيدي نعاود نقول لها صباح الخير. انا سوسو.
3: عسلامه.
1: عسلامه. اعطيني اسمك يا سوسو.
3: ساندرا
1: الزياني. نجمو نهبطوا شويه في الميكرو لوتا شويه. نجمو نهبطوا خلي وجهها يظهر الاخرى. اي هكاك خلي شويه. تري بيان تري بيان كيكا. باه قول لي عزيزتي احنا قلنا عمرنا 6 سنوات. باهي مغرومه بالتليفون برشا انت يا؟
3: لا
1: الحقيقه الحقيقه نحبين راه ما يسالش نقولوا ديما الحقيقه. مادام قلت لي لا انا مصدقتك. اوكي
3: ما تفهمش. كان شويه
1: كان شويه. وقت اللي تبدا ماما تخت. ايوه خاطر وقت النجم نشد التليفون. باهي شنو توا في الصيف انت شنو ناويه تعمل؟ احنا باش نتفرجوا توا على الفيديو نتاعك اللي قاعده تعمل فيه في القط وتعمل في الاجواء نتاعك في الكوجين انت وماما والشيخه انت وماما. قداش شيخت عليك تعملت اليويو؟ اي اعطينا الغوسيت تاع اليويو عندك ولا تحب تعطيني غوسيت اخرى؟
3: انا عندك غوسيت اخرى. خبزه الهواء.
1: خبزه الهواء. ونعيطوا شويه في التليفون في الصوت واصل يماني. اعطينا خبزه الهواء.
3: خبزة الهواء أول حاجة تحط خبز بسكوي. تغطسوا في القهوة. تحط كريم شانتي. تبقى بسكوي. تبقى كريم شانتي. تبقى بسكوي. وبعديك شوكولا. وبعديك فريز.
1: يا لله والفخيز شكون اللي تغسلوا انت وتحضروا بتبيع على الفخيز ولا ماما؟ الحقيقه احنا ديما لا
3: ماما
1: تعمل. خاطر الفخيز يلزم يغسيل بالكدا بالكدا. باش نسمعوا بعد شويه زاد الشيف شو يقول لنا على الفخيز كيفاش تكون الحقيقه الغسيل بتاعه وتكملها وتحطها وين؟
3: نحطها في
1: الفخيزيدير. تبرد برشا.
3: شوية
1: متاع ساعة ساعتين.
3: ايه
1: تبرد بالقدي. اي ومن بعد تمدها. اي وكلام منها بابا
3: كلام
1: وخوك.
3: اي
1: كلام عجبته. ايه قداش عطتك نوت ماما وقت؟ قداش؟ 8 على 10 10 على 10
3: 10 على 10.
1: وانت نحب نفهم انت اليويو هذي تغطس فيه في شنو اللي في الفيديو؟ فاش تغطس
3: فيه؟ في العسل.
1: ويل يا منال منال حبك تشوف الفيديو تغطيس العسل كيفاش. تفرج على تغطيس العسل. نهزوا الكعبة ونغطسوها في الكاس. انا نعرف تغطيس العسل اللي تحط في بول هكا. اذا انستغرامابل الشيء شيء قوي. تخيل عندك 200 كعبة غطس بالكعبة. وبه ياسر احنا ما شدينيش ملقات.
4: شوية اجواء انستغرام.
1: ربي فضل هالك يا ربي ربي يحميها. دونك هكا كيدز الكوجينة اليوم عملنا جو برشا مع البنوتة. نحب ان انا نعرف انت كي باش تكبر شنو تحب تولي؟
3: حاب نولي طبيبة.
1: طبيبة وداوي بلاش؟
3: بلاش.
1: اي بالكل.
3: كل
1: اي بيه معناها انت تحب تعمل العمليات وتحب نسولي لباس. اي بيه برشا هذايا. وبديت تجرب من توا هكا عندك عروسه تجرب عليها قولي ولا ما زلت؟
3: زلت كان عندي عروسه طلعوا.
1: طلعوا يا ميتي على بنتي ولا جبت لك عروسه انا اليوم؟ لا لا لا لا هكا ما نحبش انا راه نتغشش اريج راه. قولي حبيبي لشكون تحب تسلم؟ على شكون؟ عندك معلمه؟ عندك حد حبيبك تسلم عليه؟
3: رمرومه.
1: تسلم على رمرومه. هيا يا رمرومه يسا تسلم عليك راهي برشا برشا تسلم عليك برشا. سوسو بي وشكون اخر تسلم علي؟ شكون؟ ها اصحابك؟ عندك اصدقاء؟ اي ميسيلش ما نسيتهم انت توا نعرف التخاك بتاع الميكرو والدنيا والاضواء
3: مرا
1: مرا باهي برشا هيا باهي سلم لنا اي او باش نقول لك انا سلم لنا على بابا وعند على اخوك
3: اي
1: قداش عمره؟
3: أربعة
1: سنوات سلم لنا عليه مغروم ولا مش مغروم كيفك؟
3: طيب في
1: الجنرية يطيب الجنرية باهي برشا وصلنا نطيبوا الجنرية خبيا اوكي عزيزتي انا نبوسك برشا نقول لك نحبك برشا يا سوسو ومرحبا بيك معنا في موزيك جينا
3: يلا شوي حتى نحبك برشا
1: يا روحي واسمي انا ساعة حتى تذكر شنو اسمي انا؟ ها ليلي ولا احلام؟
3: ليلي
1: ليلي يلا شوية راجعين يلا

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، صباح الخير اللي تحقوا بنا توا واللي زاد فيموتو اللي فيديو بتاعنا يلقاوهم على صفحتنا الرسميه جوهر فيم شينو جوهر فيم لايف. تبوا معنا اللايف الكل على دنيتنا الدنيا وما فيها. اليوم حكينا شويه مع الكيدز، حكينا مع اريج المغرومه برشا باللي جاتو بالماكله بالتطيب اللي في الدار. بيان سور كنقول نو لو كريتيف معناها انسانه راهي للدار اكهاو للروحها والعائلتها، هذاك علاش احنا ديما نحبوا نشجعوا انسانه الكل. دونك خليني نحكي معاه، هو شيف حلمي اللي بطبيعته هو عنصر قار بموزيك جينا، مع المؤسسين تاع موزيك جينا هكا ولا لا؟ انت عندك الحق راه شيف. نحب نعرف هنا توا اللي تخرجوا توا واللي نجحوا وليداتنا، دونك شنو هي المدرسه هذه واش تخول لهم زاده واللي نجموا يكملوا يواصلوا؟
1: اي ان شاء الله بقدرة ربي، هو انت بارونتيز ان شاء الله بقدرة ربي الجمعه الجايه باش يكون معنا المدير ان شاء الله المؤسسه، باش يكون باش يزيد يفهمنا اكثر واكثر في الحكايه هذه بكذا. لكن مبدئيا هما فما سي ا بي سيرتيفيكا دابتيتود بروفيسيونيل، وفما البي تي بي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل. دونك وزوز مده التكوين بتاعهم عامين عامين. الواحد السي ا بي بالنسبه للنيفو 9 اني، والبي تي بي بالنسبه للنيفو دوزيام اني حتى الباك. دونك هذوما لي نيفو المطلوبين. وفما لابرونتيساج العادي الكلاسيك لي نيفو نتاعو 6 اني اللي ما عندهمش نيفو اللي ما عندهمش نيفو، فهمتني؟ اقل من 20 سنه واقل من 20 سنه، دونك ينجموا يكملوا الوحده. البلاتفورم هو نورمالمون تحلت البلاتفورم نورمالمون لو 12 تحلت البلاتفورم في السيت نتاع تي اف بي نتاع لاجونس يزيد لا فورماسيون بروفيسيونيل. اتحلت وينجم يسجل وقتها عن بعد يسجلوا عن بعد ويعيطوهم اذا كان فما كونكور، يعيطوهم من بعد اذا كان فما حاجه، دونك يعيطوا. ماذا مبدئيا شنو الاختصاصات بتبيعها؟ فما برشا اختصاصات، فما الكوزين باتيسيري، فما الصاغه، فما الحجامه، فما برشا حاجات حقيقه، فما الخياطه، فما برشا حاجات. احنا الوليدات نتاعنا اللي نقريو فيهم يعني مثلا هما اللي هما نيفو سي اي بي وفما بي تي بي، فما سي اي بي بارابرونتيساج، دونك كملوا توا السي اي بي نتاعهم، يدخلوا توا السوق الشغل، توا مشي توا ذراعك يعليف كيما نقولوا فيها، فهمتني؟ ان شاء الله نتمنى لهم حظ سعيد للوليدات الكل، ان شاء الله نجيبوا الجمعه الجايه نجيبوا كعبات منهم، فهمت ولا؟ باش
0: قال لك جيب عبد الحميد
1: ولا جيبوا الله يسترك، فهمتني؟ دونك فوالا، هذا هو ان جينيرال ان شاء الله، فهمتي؟ وتشجيع فهمتي لهم هما باش ينجموا يكملوا يواصلوا. كنت تعرف الخدمه راهي مش كيما نراو معناتها في التلفزه ونراو في كذا، راهو مش كيف راهو صعيبه الخدمه صعيبه، ويلزمها بيرسيفيرونس كبيره، ويلزمها ناس تثني الركبه، وناس تجيب راهو اكثر من 8 سوايع، يقولوا 8 سوايع لكن هو راهو اكثر من 8 سوايع، والخدمه في السخانه وفي الضغط، وعنده سيرفيس يلزم يوكل العباد، دونك راهو فما برشا ضغط في الخدمه نتاعنا، لكن الحمد لله لاباس بها. فما برشا ناس مثل اللي واصلت ولو شيفان في بضع سنين، مثلا في 10 سنين 8 سنين يولي ان شيف دو كوزين، يولي ان سو شيف، بشوي يترقى هو ملو بكل كي يدخل ان كومي دو كوزين، وبعد كوزيني، وبعد ان شيف دو بارتي، ومن بعد سكون شيف، وبعد ان شيف دو كوزين، دونك بشوي
0: والله هي رحله
1: ومن
0: بعد يجيك اي حد يقول لك انا راني شيف، معناها كيما
1: هذيك تو نحكيو فيها، هي رحله نحكيو في الموضوع
0: على خاطر تو حتى تو نحكي على صناعات محتوى ولا صانع المحتوى كي احنا يعملوا كولينير، ما يجيش يقول لك راني شايف، هو عمره ما يقول لك راني شايف، يقول لك ديما راني مغروم موهوب بهذا الكل. اما اللي كي سونوم معناتها عاطين اسم لارواحهم شيف من غير ما عندهم حتى اتستاسيون وشهاده تثبت ذلك، راهو هذاك هو اللي باش يخلينا الملوخيه بالدجاج
1: يدخل في اطار انتحار الشخصيه.
0: ملوخيه بالدجاج
1: وبرشا حاجات التفلسيف نتاع برشا من الناس،
0: الطاجين الاحمر اللي ولا ما نعرفش شنو قاعدين يحطوا فيه جديد هكا، يقصوا فيه في خضره وشنو،
1: ما يجيش. ساعات في الفيسبوك نشوف برشا حاجات
0: يفو فيزيتي
1: et avant de revisiter.
0: Voilà, il faut visiter avant de revisiter. Voilà. Donc, ما نسلموش في الأصالة نتاعي أنا زادة ما ندخلوش الدنيا بعضها.
1: أيوة زادة
0: ما نجيش أنا على البقلاوة صينة البقلاوة نحلها وما نعرفش شنو نحط فوق منها أنا من قبل. خذ الصحيح نتاعها اللي موجود. الجاتو كيف كيف معناها الحقيقة تحب تطور من الحاجة أما تهلكوش الدنيا كمان وخليه المطعم لبنين وخليه البنة في كل شيء احنا هي الموزيك جينا موزيكا والكو جينا دونك ديما نحبوا الرقي في كل شيء ماذا بينا تقعد بلادنا هذيك هي كل مدينة ويقعد الأسس متاعها وزادة الباتريمون نقولوا احنا
1: بالضبط هذا هو الموروث اللي نجريو عليه واللي نتكلموا عليه وكذا احنا ماذا بينا الاصل في الاشياء هو ان نخليو النكهه القديمه صحيح ولعب على الفيزوال مثالش مش مشكل انت تلعب على الفيزوال تحب تبدل تلعب على الكولور تلعب على كذا اما على الاقل انت خلينا نكهتنا القديمه نتاع جدود انت هذيك تقعد انت راسخه حتى الصغار وصغار صغارنا انت على الاقل يقعدوا ثابتين على كل على هيك الريحه وكل الفيحه نتاع القديم
0: تري بيان دونك يعطيك الصحه شيف حلمي عايشك ديما راهو ديما عنصر قار وثابت في موزيك جينا والحقيقه زاد الحقيقه هو مرجع في الكولينير باعتبارك شيف وباعتبارك مثقف في الكولينير نحكي مثقف في تاريخ الماكله زاد دونك مهم جدا ان يكون اللي المعطى هذايا متوفر باش كي تحكي على ماكله تعرف تاريخها وتعرفها هي كيفاش دونك صديقتي اريج مرحبا بك اليوم نورتنا برشا ان شاء الله ديما تكون معانا بيان سور فما دي روسيت حلوين زاده وانشط اكثر على الانستغرام
2: عطينا
0: الانستغرام تاعك
2: تيستي باي اريش
0: علاش ما عادش تيك تاك
2: تيستي باي اريش تيك تاك دي استوس حاجات باش جست باش نقول حاجه نعمل فازيت دو روسيت ساعات وفيزيتي والكل مي ديما نحب نخلي كيما قلت الطابع التراديسيونيل نتاعنا مثلا مقلي يولي هيلثي مي حافظ على الطابع نتاعو فهمت مقلي مشوي فهمت شنو هو في الفور مي ديما البنه والطابع التراديسيونيل موجود هذاك اللي قاعده نعمل فيها في الانستغرام نتاعي
1: شادين صحيح في الحكايه
0: اي اما القرين الفلفل المقلي كي ما يبداش يترشق هكا شويه ما يبداش الزيت نتاعو قطر ما عندناش كيف
2: تعرف حاجة حتى كي تحطه تشويه على كل مشوى بعد هكا تقشر له القشرة وتقصه هكا كله الفلفل مسير هكا
0: لا هي بنا أخرى أما نحكي قرمشة نهارة لحد
2: قرمشة
0: في المقلي اسمع تعرفوا أنا شنية الغسات بتاعي نقول لكم شنية الغسات بتاعي أنا اليوم بش نمشي ناخذ لها سردينة وبش نقلي سردينة ونعمل لها فيم كسكسي بالقرع
1: الكيكة
0: وبالحمص يبدأ بنين ونفوح برشا بش نفوح كما سوحلية اليوم ويبدأ بنين هكيكة ونحط سليطة خضرة ولد القمرة وطماطم وبصل وعصيرة قارص وحكيكة نعناع هكا ونهز بغيرفة الكسكسي ناكلها وتريف القرع ومعها تقرميش السردينة المقلية الله غالب هذين اليوم
2: في الفطور بحدها اليوم
1: مدام ايناس مش موجوده
0: شهيدكم مدام
2: شهيدنا
0: كتبت الدكتوره ايناس لين مش موجوده
1: أيوة.
0: نمشي ونبحروا في المقلي
2: نبحروا في
0: المقلي ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل شكرا ليكم شكرا اريج على الحضور شكرا سوسو مرحبا بنتي ان شاء الله ديما موجوده معنا مرحبا عزيزتي قولوا بسلامه
3: بسلامة
0: صحيت شاف كيف يعطيك ألف صحة شاف حلمي من البنت خيل في الإخراج التقني عبدو بلاج في الإخراج الرقمي خليني نقول له يلا إن شاء الله أمسية سعيدة ونهار كامل مزيان مع سامي دويري كيف باش ياخذ الغلاف نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل أنا أحلام غير أنا نقول لكم إن شاء الله تلقاوني هالخميس في سونتي بلوس نهار الماضي ساعة على جوهرة في ام تي في موعد مهم جدا تسمعوا البرومو خلال الأسبوع القادم يلا باي باي
4: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: برعاية
4: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي غريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.

0: وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم

تغني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة، أكد الوزير أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفعالية الأداء. دوليا، أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 3 شهداء و16 إصابة تحديدا في قطاع غزة وليس في لبنان خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الصهيوني. الوزارة أوضحت في بيانها الصادر هذا اليوم أن عددا من جثامين الفلسطينيين ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة تعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع الاستهداف حتى الآن، ما يرجح ارتفاع الحصيلة الفعلية للضحايا مع استمرار العدوان الإسرائيلي. فلسطينياً أيضاً صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية وأضربوا النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اقتحام قوات جيش الاحتلال لعدة بلدات هناك. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على 2 من قادة حملات الاعتقال خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك ضمن تحقيقات متواصلة بشأن انتهاكات وجرائم ارتكبت بحق المدنيين في محافظة درعا السورية. قال المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات الحرف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: كأس العالم على جوهرة فان تي في.
4: جوهرة فان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فان تي في وفورزا لتونسيا.
5: حداش وستة دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. البداية بالمنتخب الأرجنتيني، سكالوني مدرب الأرجنتين في حيرة بعد تعدد الإصابات.

0: بيت ميسي غاب عن المنتخب الأرجنتيني منذ مباراة زامبيا الودية يوم غرة أفريل الفارط. صحيح رجع للتمرين لكن مشاركته ضد الجزائر يوم 17 جوان ما زالت في الشك. الحارس مارتينيز صعيب برشا أنه يكون أساسي في مباراة الجزائر بسبب الإصابة بالرغم من أنه عاد للتمرين. أكونيا رسميا خارج قائمة الأرجنتين بسبب الإصابة. نفس الشيء ليوناردو باليردي اللي غادر مقر تربص المنتخب الأرجنتيني بسبب الإصابة. هزيمة مفاجئة لتركيا اليوم الصباح ضد أستراليا بالرغم من السيطرة المطلقة على المباراة. نسبة امتلاك الكرة وصلت تقريبا 73% للمنتخب التركي. قائد منتخب تركيا بعد المباراة قال كنا نستحق الفوز ضد أستراليا، سيطرنا على المباراة بشكل كامل، مع هذا ما زال ما تلعب شيء. بالنسبة للمدرب تركيا قال فعلنا كل شيء ضد أستراليا إلا تسجيل الأهداف. تركيا تواجه الباراغواي في الجولة الثانية يوم 20 جوان في نفس مجموعتها. أستراليا تواجه أمريكا يوم 19 جوان. مقابلات اليوم اسكتلندا تفوز على هايتي هدف لصفر وأول انتصار لاسكتلندا بعد 36 سنة منذ مونديال 1990. صاحب الهدف كورتيس أصغر لاعب يصبح في تاريخ اسكتلندا يسجل هدف بعمر 19 سنة. أستراليا تربح تركيا هدفين لصفر اليوم الستة متاع العشية. ألمانيا كوراساو تحكيم المغربي جلال جيد. التسعة هولندا اليابان تحكيم طاقم تحكيم أمريكي. أول نقطة في تاريخ منتخب قطر في نهائيات كأس العالم بعد تعادلها ضد سويسرا هدف لهدف بعد أخذ ورد وجدل كبير. شكون صاحب الهدف؟ خاصة وأن المواقع الكل أكدت أن أبو علام خوخي هو صاحب هدف التعديل منتخب قطر دقيقة 90+4، لكن الفيفا على موقعها الرسمي أكدت أن الهدف كان ضد مرماه من لاعب منتخب سويسرا موري موهاين. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال. موعد رياض القادم نصف النهار.
1: فلاش المونديال
2: اسمعوا جديد دائما على إذاعة الجبهرة. راغب على كل جديد بتسمعوا على جوهرة اف ام وائل جسار.
3: صافي الفنان صبر داي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوا دائما على جوهرة اف ام.
4: معكم سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
1: الدنيا والموسيقى.

0: قطر
1: شو اسمي تونيزيان
0: نحبك يا وطن طايرين فوق الاطلنطيك من قطر المناطن
1: والجمهور الضم
0: وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يحضر في العالم
1: وعزه وافتخار ونجي

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهدولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب انتزاع

0: 7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: جوهرة FM. Publicité.

0: طلعنا بعلى فيولا رجاله وفحوله والمركب والجوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي وديما اللولا
1: وعزه وافتخار ونجيب

0: تطور عالمك. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان.
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.
3: متفاهمين في نفس الحاجة. الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
4: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
7: جوهرة
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.

0: لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب جلسة عمل جديدة بتاريخ الاثنين الخامس عشر من جوان الجاري، ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس ستنطلق أعمال هذه اللجنة في تمام الثانية والنصف بعد الظهر، ومن المنتظر أن تركز خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين الخامس عشر من جوان الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. الإدارة أفادت أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، مؤكدة أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان أمس عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا الإصدار يهدف إلى تعريف الناشئة اليابانية بالمقومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال، بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها. السفارة أفادت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الطفل وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان، بما يضمن وصوله إلى فئة واسعة من القراء الناشئين. وتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال تظاهرة ثقافية نظمتها السفارة تحت عنوان اكتشف تونس، بالتعاون مع دار النشر اليابانية وبلدية شيودا وجامعة أوتسوما، بحضور عدد من الأطفال اليابانيين وعائلاتهم وأيضا التونسيين وممثلين عن مؤسسات تربوية وثقافية وإعلامية يابانية. السفارة أكدت أن هذا المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي التونسي في اليابان وتطوير المبادرات الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع الياباني لا سيما الأطفال، باعتبارهم جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب. دولياً، وفيما لا تزال تفاصيل مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين إيران وأمريكا غامضة، أفادت مصادر مطلعة على هذا الملف بأن اجتماعاً افتراضياً سيعقد اليوم الأحد لوفدي أمريكا وإيران من أجل توقيع اتفاق السلام. كما كشفت المصادر أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيكون بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. ذكرت وسائل وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد أن وفدا قطريا أيضا أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بشأن الفلسطيني، تواجه محطة تحلية المياه في قطاع غزة خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي ونفاذ قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة. هذا فيما حذرت الجهات الرسمية من تأثير هذه الأزمة على القطاع الصحي، موضحة أن مستشفيات ومرافق طبية تعتمد على محطات تحلية المياه لتوفير احتياجاتها بما في ذلك خدمات غسيل الكلى والرعاية الطبية الحرجة. في الملف اللبناني، أعلن جيش الاحتلال اليوم رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع سيعقده رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. عقب ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصفها والانتقال إلى شمال نهر الزهرانية. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى. فلاش المونديال
1: نصف النهار وتسعة دقائق، بدنا نقربوا من مباراة تونس السويد، توقيتها غدوة من ثلاثة متاع الصباح بإدارة طاقم تحكيم الأرجنتين. تونا نرجعوا له بعد شوية التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مباراة السويد. مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ثلاثي في الدفاع منتصر الطالبي، عمر رقيق، آدم العروس على الأطراف، علي العابدي ويان فاليري. ثلاثي وسط الميدان راني خذيرة، إلياس السخيري، حنا بعد المجبري، ثنائي الهجوم إلياس العشوري في راس شوط. قلت الطاقم تحكيم الأرجنتيني حكم مباراة تونس والسويد غدوة، يقود فالكون بيريز. الحكم هذا 38 سنة دولي منذ أربع سنوات، منذ 2022 أدار، نعرفوه لأنه أدار مباراة الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية يوم 25 جوان 2025، وتشيلسي فاز 3-0. يعرف الكرة العربية بما أنه أدار الموسم هذا كلاسيكو قوي برشا في البطولة السعودية بين الهلال السعودي والأهلي السعودي، وفي بالتعادل 0-0 يوم 2 فيفري 2026. الموسم هذا أدار 28 مباراة بين مختلف المسابقات، رفع فيها الورقة الصفراء 141 مرة بمعدل 5 أوراق صفراء في كل مباراة، و 28 مباراة رفع الورقة الحمراء في 4 مناسبات فقط. تقريبا ما عندوش الورقات الحمراء، ما يرفعهاش ديما الحكم الأرجنتيني، عكس الورقات الصفراء كما قلت 5 ورقات صفراء في كل مباراة. ملعب مباراة تونس والسويد في ولاية غواديلوبي المكسيكية، ونشوفوه على جوهرة تي في، ملعب ممتاز جدا. هذا الشكل الخارجي متاع الملعب، هو الملعب الرئيسي للفريق مونتيرو المكسيكي، يتسع ل 54,000 متفرج، تم افتتاحه يوم 2 أوت 2015. شنو فيه تورينا عبد الحميد من داخل شنو فيه؟ في زوز مطاعم تنجم تتفرج مع تتاكل وتتفرج على المباراة، منطقة تسوق، موقف سيارات يتسع ل 3500 سيارة، إضافة لقاعات المؤتمرات الصحفية، شاشات عملاقة لمشاهدة الإعادات، خدمة الويفي موجودة في كامل أنحاء الملعب. الكل يتحدث على منتخبات آسيا والبداية القوية متاعهم، منتخبات القارة الصفراء ودخولها القوي في مونديال 2026 بصفر من الهزيمة. كوريا الجنوبية انتصرت على تشيكيا منتخب أوروبي، قطر تعادلت مع منتخب أوروبي، سويسرا، أستراليا بما أنها تلعب في القارة الآسيوية في التصفيات وتأهلت على القارة الآسيوية، فازت على منتخب أوروبي اللي هو تركيا. إلى حد الآن ثلاثي منتخبات من آسيا، كوريا الجنوبية، قطر، وأستراليا، دخلوا كما يلزم في المونديال، زوز انتصارات وتعادل. كان في تقديم فلاش المونديال الموعد الرياضي القادم ماضي ساعة.
0: فلاش المونديال
2: كأس العالم على جوهرة تي في. جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
3: تسمعوا بعد شوية.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
5: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية،
6: قضايا عالمية
5: على جوهرة اف ام تي في.
7: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. التصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال فيه نهار الخميس الفارط بأنه الاتفاق مع إيران جاهز وقريب جدا وسوف يقع إمضاؤه في إحدى البلدان الأوروبية بين طهران وواشنطن، هو تصريح لم يؤخذ على محمل الجد من قبل كل المتعاملين مع هذا الملف. فقد تعود العالم على أن تصريحات ترامب تكون سرعان ما تخالفها تصريحات أخرى تصدر عنه طبعا، وهو يمسي بتصريح ويصبح على تصريح آخر مضاد. بالنسبة للبنان لا يزال يتصدر الأحداث طبعا، من حيث أن الاحتلال لم يتراجع رغم المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، فإن الآلة الحربية الإسرائيلية بدت وكأنها تتعامل مع ملف عادي ولا تقيم وزنا لأي تراجع عن هذا الاحتلال. في القضايا العالمية التي شدت الصحافة عبر العالم، نجد إضافة إلى الوضع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن هناك افتتاح لفعاليات كأس العالم طبعا ويوم الخميس الفارط، وإضافة إلى أن هذه الفعاليات اتسمت بكونها فيها تجاذبات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الهجرة إلى آخره، ووضعت في الصدارة بعض ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من منع أو تعطيل لوافدين على الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة هذه التظاهرة. وكذلك كانت هناك موضوع للاتحاد الأوروبي اتسم بالجدل القاسي بين دول الاتحاد فيما يخص الهجرة، ويبدو على ما يبدو أن هذا الاتحاد ودول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى ميثاق معين أو اتفاق معين سنراه فيما بعد. ولكن أيضا العالم من خلال المكالمة التي أجراها مع ترامب يشدد هذا العالم على أن نتنياهو لا يزال يمسك بخيوط اللعبة سواء في المفاوضات أو كذلك من حيث بسط الشروط وتأكيد الشروط الإسرائيلية تجاه إيران، وكذلك من حيث الحرب التي يندفع هذا الكيان إلى الحرب في لبنان وكذلك ضد إيران. تراوحت الأزمة والحرب والتنابز بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تواصلت خلال الأسبوع المنقضي، وكان الترويج أمريكيا إلى اتفاق قريب والتشديد إيرانيا على أن ليس هناك اتفاق توسطهما طبعا هذه الأعمال الحربية والهجومية بين البلدين خلال الأسبوع المنقضي، وجعلت هذه الحرب التي اشتعلت من جديد جعلت المفاوضات والوسطاء على خط التماس. فقد تراوحت هذه التصريحات وهذه العلاقة بين إيران وواشنطن بين الحرب الهجوم والهجوم المضاد، وكذلك بين التفاوض وعبر الوسطاء والتصريحات والتصريحات المضادة، فيما بدت دول الخليج العربي والأردن في مرمى الصواريخ الإيرانية والتهديد على منسوبه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجومات من الطرفين على أهداف ومصالح الطرفين طبعا. لكن بالمحصلة هنا بدت القوات الدولية والإقليمية وكأنها منشغلة في البحث عن بدائل أخرى فيما يخص شريان مضيق هرمز الذي يعتبر أساسيا بالنسبة للتجارة العالمية، دون أن تتخلى قوى تعول على هذا المضيق في تجارتها بين التصدير والتوريد والتزويد، دون أن تتخلى عن المضيق أو عن أهميته، وبالتالي السعي إلى التهدئة. وقد شهد الأسبوع المنقضي بعد هذه المناوشات الحربية شهد أيضا تدافع للوسطاء من هذا الطرف أو ذاك، في حين أن الكيان الصهيوني نلاحظ أنه إضافة إلى لبنان فقد فتح مرة أخرى جبهة غزة من حيث الهجومات بالصواريخ وكذلك ضرب المواطنين والسكان، ومما حدث بالطرفين التركي وكذلك المصري إلى أن يكون في الصورة من أجل حسم هذه المسألة وإبعاد إسرائيل أو دفعها عن غيه.
8: قضايا عالمية.
9: قضايا عالمية.
10: قضايا عالمية.
7: في لبنان وتحت أصوات الدبلوماسية وأصوات المجتمع الدولي وأصوات المجتمع الأممي التي غابت وتبقى أصوات التفجيرات والأسلحة والقتل والقنابل الإسرائيلية هي الأصوات المدوية في ظل هذا الصمت ضد مدن وقرى الجنوب اللبناني. حكومة الاحتلال تواصل الإعلان والتباهي حد التباهي بجرائمها في لبنان وكأنه استحقاق، فتنشر الخرائط والأهداف في لبنان وتبرر هذه الحرب وتبرر الهجومات وتبرر الجريمة ضد الإنسانية وكأنها ليست قوة محتلة مهاجمة، وحولت الوضعية إلى أنها وكأنها تدافع عن النفس بين ظفرين، في حين أننا نعلم أنه جغرافيا وسياسيا الكيان الصهيوني هو في حالة احتلال، وهو الذي يقوم بمشاكسة وضرب وتسوية المنازل بالأرض، منازل اللبنانيين والقرى اللبنانية في قلب لبنان الجنوب. الأهالي في غزة أيضا وضعيتهم مشابهة، حيث عاد الاحتلال إلى الضرب ومرة أخرى والتهديد. لنرى أيضا أن حكومة الاحتلال بدأت بعده في نشر ما يسمى بالمستوطنات، وهي في الحقيقة مستعمرات في الضفة الغربية، حيث هناك 60 مستعمرة في الانتظار، وأن الحكومة ما يسمى بالحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو بررت وأخذت القرار من حيث أنها سوف تعيد النشر قواتها من أجل الاستعمار، من أجل هذه المستعمرات التي تسميها جوزافا مستوطنات. وزير الدفاع البريطاني من جهة أخرى نجده أنه يستقيل لأن الأمور المالية وكذلك في بريطانيا بدت على حافة، ومما دعاه إلى الاستقالة لأنه كان في خلاف وبين خلافه مع رئيس الحكومة. تردي الأوضاع في لبنان وكذلك في آن واحد في غزة يحيلنا على أن الاحتلال الصهيوني، ورغم كل الجهات في العالم أنها لم تستطع دفعه أو جعله يتراجع عن هذا الاحتلال البين، فإنه يواصل وبل يملي شروطه على الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نجد أنه على مسمع الجميع نجده يملي هذه الشروط على ترامب وعلى الملأ دون مواربة، ولم تكن من وراء الستار، ودون إخفاء لمطامعه في إعادة إيران إلى العصر ما قبل التكنولوجي، ولكن لا جهة تواجهه، إنما هو يربط المسارين بين اللبناني والإيراني ببعضهما البعض متى يشاء ويفصلهما متى يشاء، ولكن بالمقابل نجد أن إيران كانت متشددة في هذه المفاوضات ومتشددة أيضا في بسط شروطها، مما حدا بالقطر وكذلك باكستان إلى أن يحاول مرة أخرى من أجل ربط الصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران وتذليل ربما الصعاب، لأن في عودة هذه الحرب بين إيران وكل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فإن في ذلك مضرة كبيرة إلى المناطق العربية والدول العربية خاصة منها الخليجية. بالنسبة للمواقف أيضا الأممية نجد أن هناك صمت القصور، صمت المنظمات، صمت المجتمع الدولي، المجتمع السياسي، المجتمع الأممي حول ما يقع في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وكذلك لبنان وفلسطين، في حين أن الكيان الصهيوني الذي يدعي أن له مشاكل داخلية تتعامل وتتناسب مع ما يقوم به الجيش الصهيوني من احتلالات ومن تدمير ومن جرائم، فإنه يبدو أنه خارج السيطرة وكذلك باندفاعه هذا الذي تحدثنا عنه.
8: قضايا عالمية.
6: قضايا عالمية.
7: بالنسبة للصحافة العالمية والأحداث التي تناولتها الصحافة بكل اهتمام، نجد أن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك اعتناء كامل بما يقع اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ننسى أن كثير من الجرائد ووسائل الإعلام تحدثت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في قبضة نتنياهو وفي قبضة الكيان الصهيوني من حيث الشروط ومن حيث التعامل مع إيران، ونجد أن إملاء شروط هذه التي تحدثنا عنها أصبحت اليوم على الملأ يقولها نتنياهو دون مواربة ودون خشية، ولكن على مستوى عالمي نجد أن في أوروبا مثلا كانت مواضيع مثل الهجرة وكذلك العلاقات بين دول الاتحاد في صدارة هذه الاهتمامات، في حين أن عودة الكيان الصهيوني إلى ضرب غزة وكذلك خاصة ضرب لبنان، ولاحظنا أن هناك على استحياء محاولات من بعض الصحافة العالمية التي تحاول أن تدين هذا الفعل، ولكن صوت الكيان الصهيوني كان أكبر من صوته الإعلامي، طبعا كان أكبر من صوت الحقيقة التي تقول أن في لبنان هناك احتلال وهناك مكائد وهناك جريمة حرب أيضا ضد السكان وضد المواطنين اللبنانيين. بالنسبة لهذه الصحافة في القضايا العالمية التي تناولتها أيضا نلاحظ أنه إضافة إلى الحدث في أوروبا الذي تحدثنا عنه عن الهجرة، فإن التوصل إلى ما يسمى ميثاق الهجرة واللجوء بدأ عسيرا ولكنه حصل ودخل حيز التنفيذ الجمعة المنقضي، ولكن هناك رفض للمهاجرين لأوروبا وهناك ما زالت اختلافات لعل أهمها الموقف اليوناني الذي يرفض أن تكون محتجدات تضم أراضيها محتجدات لفرز المهاجرين من يدخل أوروبا ومن لا يدخلها. هذا على مستوى الأوروبي، ولكن أيضا وجدنا أن الكأس العالم وافتتاح كأس العالم تناولته الصحف والصحافة العالمية بكثير من الغلاف السياسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن في حالة حرب وهي التي تستقبل مع المكسيك وكندا فعاليات هذا هذه الفرحة أو لنقل المبادرة الكروية على مستوى عالم، ولكن أيضا الولايات المتحدة نجد أن رئيسها يتحدث عن إيران ويتحدث عن وجود هناك اتفاق ربما سنراه في الساعات القليلة القادمة قد تشهده إحدى البلدان الأوروبية، خاصة أن هذه المرة الصحافة الإيرانية لم تنفي أن هناك اتفاق في الأفق، فيما تعاملت الصحافة العربية الخليجية خاصة تحدثت عن الأمن في الخليج وكيف يمكن الوصول والتوصل إلى صيغ جديدة تضمن أمن الخليج والخليجيين في ظل هذه الحرب التي نراها فوق رؤوس الجميع. إلى هنا ينتهي برنامجنا، أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكرات.
9: اسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية،
10: قضايا عالمية، قضايا
9: عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
10: واتمتع.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
11: Publicité.
12: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
13: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
12: مع تونس فايقين للتسعين
13: عندك أورانج.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة FMTV. شوف اسمع واتمتع
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 7000.
6: نصنا 30 دقيقة، مرحبا بكم معنا في أوتوموتو كما كل نهار حد اليوم لحد 14 جوان 2026، اللي وافق لي 28 ذو الحجة 1447 للهجرة. كالعادة نحكيه على السيارات ونحكيه على عالم السيارات في أوتوموتو. فقرة أمبان تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 800 33 300 ألف. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. زادة كيف كيف تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق ليدو باش فيسبوك متاعنا جوهرة FM وجوهرة FM لايف. هذوما وسائل التواصل معنا في فقرة أمباني إذا كان عندك أي إشكال في السيارة متاعك. كالعادة نرحب بصديقي سامي عبد الجليل. علاش قلت باش نرحب به لولاني اليوم؟ على خاطر جاي في الوقت اليوم. دونك تحية كبيرة لسامي عبد الجليل، مرحبا
7: بك. أكثر عايشك
6: تحية كبيرة كبيرة برشا.
7: ايه حسيت من الباب
6: فرحت اللي كون انتي جدا في الوقت. سافا ساعة قبل كل شيء
7: الحمد لله يا رب.
6: حضرت الملوخية؟ عطيت التوصيات للمدام باش تحضر الملوخية ولا
7: كيف؟ وصلنا للاستاد هذا باش نعطيه التوصيات.
8: مليش ملوخية في الصيف الصيف شامل لك
6: راس العام يا انتي شبيك؟
8: شكون قال لكم الحكاية راس عام لازمك تعمل ملوخية؟
6: باهي شنو اللي يضرك كي باش تعمل ملوخيه اذا كان قادر
8: بتعرفش تشري الملوخيه في سخان 40 لحم والديك
6: لازمك انت تاكلها. انا كلها انا وسام
8: كولو صح عليك.
7: عندك مش ملوخيه
8: بعد كل عندي بروبليم وعندي كذا.
6: لا لا الحمد
7: لله. وراس العام العربي وقتاش؟
6: يا ثلاث يا اربع.
7: اي معناتها نعمل في الملوخيه من تول واه
6: تشري الملوخيه والملوخيه تطيب سله سله جمعه كامله تقعد عندنا
8: والفول والراس ولا شنو؟
6: لازم الفول. لا كسكسي هذاك المقفول مش فول، مقفول.
8: مقفول.
6: انت خذيت الشطر برك.
8: شنو مقفول؟
6: مقفول
8: معناها فما كسكسي ما يتيبش في المقفول هو.
6: ما باش نقفلوا العام.
7: لا صدقني بشير بشير مثل من يدخل اموره مريقله معناها.
8: ليه؟
7: بشير بشير وتحكي مع الماكله تو انتم.
6: عايز سمع سي ما تجيش.
7: هو متغشر خاطر الجمعة جاي مو جاي
6: اكسكلوز الجمعة جاي
8: خاطر كلمني في التليفون قال لي الجمعة جاي خويا الغالي راك على ذمة روحك ايش فما سي خالد
7: تنجيب لكم ميكرو غادي في السامس غادي
6: لا لا
7: اقعد تتكلم
6: في مرسي الجمعة جاي
7: هو
8: نخدمو غادي نخدمو غادي الجمعة جاي سي مع
6: البلاصة الجمعة جاي يمشي مرسي يعمل جولة على البرادو والفيوبار
7: كان رادي عدو جيتك
8: كنت
7: نهارين تالي
6: عادة يفادة شو مشك
8: ليك هو يزي
6: عادي يزي
8: ولا
6: نجي شو اسمها العروسة خلنا عندي ولا ديديكاس في المباشر
8: اسمها إيمان النهاري.
6: إيمان النهاري إن شاء الله مبروك الزواج وعقد القران إن شاء الله بالرفاهي والبنين بتبيع جيك من عند
8: خالك بيسي
6: سي
8: فرد لقب بنوايا خاطر هي امها ماخذة
6: الاخوات
8: لا ماخذة ولد عمها مارياج شي يسميها
6: كونسونغان
8: كونسونغان فوالا
6: خلينا نكمل راح بقيت الفريق اللي موجود معنا عبد الحميد بالعجوزة كالعادة في الاخراج التلفزي والديجيتال سامي الذويهري في الاخراج الاذاعي سعاد معنا في استقبال تليفوناتكم مرحبا مدام شنو احوالك؟
9: لاباس عليك؟
6: صافا؟
9: الحمد لله.
6: السي بي بخير؟
9: بخير والحمد لله.
6: الملوخيه موجوده ولا؟
9: موجوده موجوده.
6: يا ريت تعلم تعلم.
7: قالت موجوده على خاطر خايفه. خايفه لما يجيني يدور عليها.
8: مره اخرى جبد لي على العيد قال لي عيطت قلت له لا خويا ما عيطتش. قال لي علاش؟ قلت له خويا كل واحد واش تهديته انا الحقيقه العلوش يسخفني. هاو تو رجع لي نقول الخري
7: ديما ديما يبدا الموضوع نتاعو بالماكل ومن بعد يا اخي
8: مش هكاك معناها شنو نقولوا نحن يستفز فيا
7: اي
8: خاطيني يدور مش عليا الساده المستمعين يقول شنو هو النوع هذا ما ينلب شيء
7: لا لا لا
8: والله ينمل بكل شيء والله اعلم
6: كان الماكل
8: ليه خطر عادات اللي
6: صار المقفول معناها الكسكسي بالخضره نهار ليله راس العام معناها نهار الاثنين نورمالمون ولا نهار الثلاث ونهار راس العام باش يجينا العام اخضر نعملوا الملوخيه
8: فيها بيس هما هذا عرف هذا يتسمى العرف العرف اللي اذا كانوا به علاش لا
6: فوالا ما يضرش
7: عادات جدودنا برا
8: نقعدوا ديما صافي بارتي دو نوت كولتور دونك اون ريست كوم سا هكا
7: وهي تنجم الكولتور هذيك تبني
8: فيها بيس حط الفول حط الحمص معناها ما يقلقش
6: وزوز مع بعض
8: اي ولا زوز وزيدهم القرعه ما يصيرش
9: ليه ما
7: يجيش فيه القراعه الكسي نتاع راسك؟ راه فما عباد يتغشوا راه فما ميسيون نتاع ماكله عندها اختصاصات نتاعها
6: خلينا نمشيو للسي بي
7: خلينا نحكيو على الكراعه
6: فوالا ونحكيو على العجالي اليوم اخترنا باش نحكيو على الدي او تي باش نذكروا بالدي او تي ونزيدوا نحكيو زاد كيف كيف على نوعيه العجلات مختلفه نوعيه العجلات تفرق برشا وسورتو المنسي في العجلات الروت سكور اللي قبيله حكينا شويه على حكايه الروت سكور قلنا زعما مازالت الناس تستعمل في الروت سكور والا لا اغلبيه العباد تو عندهم لاسيستونس روموركاج دونك حتى كي العجله تنقبل يكلم مادامي داخله في وسط لاسيرونس يكلم الروموركاج يجي يا اما يبدل له العجله الروموركور فيدو ويمشي على روحه ويفكتر له بتباعه التراجي اللي عمله يا اما يهز الكهرباء الاقرب جراج يصلح العجله نتاعو والعجله الثانويه اللي هي الروت سكور ولا الاضافيه اذا نجم نترجموها باللغه هذه بالكلمه هذه نلقاوها منسيه ومتروكه تقعد في المال الى ما لا نهايه حتى اللي انت تبع الكهرباء ويبدا يتفخر السيد ويقول لك راهي العجله
7: ما مستش
6: اي القاعه ما مستهاش اسكو هذا صحي ولا ماهوش صحي نبداو بالروت سكور يلا يعني.
9: نبداو بالروت سكور عسلامه مره اخرى نشكركم مره اخرى على الاستضافه البنو روت سكور في تونس بون مش كان في تونس معناها سي كما قلت انت هي العجله المنسيه في الكهرباء دايوغ ما نتفقدوهاش لا ونورمالمون احنا كي نتفقدوا البريشون نتاع العجيلي الاخرين نورمالمون زيد نتفقدوا البريشون نتاع روت سكور خاطر حتى كان ما استعملناهيش راهو بالوقت الهواء هذاك ينقص دونك تنجم انت النهار اللي تسحقها تلقاها معناها ما غير هواء مفشوشه الروت سكور زيد فما زيد سكو نابيل لو فاكتور دو فييسمون معناها تيلمون مخبيه وما نتفقدوهاش وما نفخيش وكل تنجم تقضي معناها النهار اللي انت تبدا حاجتك بها تلقاها مهلوكه ما تخدمش واحنا ديما في الاس بي الكونسيبت ولا بلوتو لو شعار الشركه هو سي لا سنسيبيليزاسيون دو كليون
6: سي بور
9: سا صحيح ماذا بينا العبيد توا سورتو في البريود استيفال باش يعملوا ديما جينيرالمون باش يمشيو دي فواياج طويل باش يمشيو دي لون تراجي فما باش يمشيو يصيف فما باش يمشيو للعائله والكل دونك ماذا بينا كالخمس دقائق هذوك كي تدخل للكيوسك قبل ما تشد الثنيه وتتفقد العجيلي نتاع كهربتك كل ما فيها بيزيد تتفقد العجله نتاع روت سكور وتنفخها على خاطر كالخمس دقائق هذيك كونترول تربحك برشا وقت وكاو باش تطيح بان وتربح زاد السيكوريتي نتاعك
7: كي تقول تفقدها في الكيوسك باش يتفقدها معناتها مولاي الكهرباء. والا فما اجون دي فوا في الكيوسك الاجون هذاك كي تسالوا قداش يلزمها هواء الكهرباء يبدا يقول لك نامبورت كوا معناتها. جو بريفير معناتها نصيحه تقف عند عجال ما تسالش. وسي غراتوي بريسك كلهم حتى ما يقول لك اعطيني فلوس في الحكايه فهمتني تقف عند عجال يشوف لك العجال نتاعك الكل باسكو روت سكور بعد ساعات كي تركبها تعمل كيلومتر اثنين وتلقاها طلعت على جنب كعبورة وخذك شريقة برشا وصارت يعني بدي صارت لي معناتها كاتاستروف تولي وقتها الحكاية
8: ولي سي مي نون سيلمون سا مي لي كيوسك اوسي مرات تلقى عندهم مانومتر فيست
6: اي
8: عاد دونك يغلطك
6: سي بشير هاو نعملوا تجربة حية نهزوا اي كهرباء ولا نهزوا اي عجلة ونتعداو لثلاثة نقاط مختلفة بحدا بعض ثلاثة نقاط مختلفة ما نلقاوش نفس البريسيون
8: كل واحد مش يعطيك بريسيون معين
6: كل واحد مش يعطيك بريسيون معين
8: دونك il vaudra mieux aller chez un professionnel
6: اي كومون تو اكسبليك سا
8: لا جيكسبليك ريان دي تو فما مشكلة في المانومتر
7: كل مانومتر بقداش بشير
8: مانومتر سي با دوني راه
7: كل بقداش
8: مانومتر دي ريان دي تو يعمل 3 متر
7: فوالا
6: فما
8: وفما دي مانومتر ب 30 دينار شنو
6: دونك دينار مش فيها اما فما هكا اللي تلقاها
8: من الكنكايري تقول له اعطيني مانوميتر تيمد لك يقول لك 30 دينار كان خليت
6: فما الاخرى هكا اللي تلقاها بالتكتيل واللي واحله في الحيط
8: اي هذيك باهيه تجي تظل ماركه باهيه كذا لا ماركة باهية
6: كي تبدأ في ماركة باهية
8: بيسير هذيك أغلبيتهم شنو هذو
6: خلينا نعرف
7: هي ما في الكيوسك
8: شرادير بار اكزومبل
6: شرادير هي أحسن مارك
8: باوي
6: هذه تو نلوجوا عليها
8: عندي أنا نخدم بشرادير
6: لا نلوجوا على السيجل نتاعها ونشوف وناهم اللي عندهم هذاك وقتها يولي
8: شرادير شرادير
7: سي المنوع عندها بشير بالحق صغيرة فوار مع الأخرين
8: بريسيزيون توتال وكاو
9: كونسيرنون لا بريسيون ريكوموندي كيما قلت انت كي نقف في الكيوسك نسالوا لاجون قداش نحطها هو ريالمون راه كل كهربه عندها البريسيون ريكوموندي نتاعها مكتوب في الباب نتاع الكوندكتور والا في الريزيرفوار نتاع الكاربورون جوست تحلوا يعطيك اكزاكتومون في لي بنو افون ولي بنو اريير قداش حاجتك من بريسيون
7: مرزنا ولا مش مرزنا معناتها لهنا يلزمك باك بلس دو باش تنجم تقرا
9: لا والله اسمعني
7: والله لا ما نحكيش على روحنا فما مسيو تو الموند مسيو تو الموند
6: البومبيست يعرف البومبيست بحكم الخبره يعرف هذيك مرزنه مش مرزنه يعرف يحط
7: بالخبره تعرف كرابتك مش هذا البومبيست هو اما هو ما يعرفش قد يغزر لهم 3.2 ولا 3.5 بار اكزومبل سامع نحط
6: من يحط 3.3 ويتعدى يعمل موين ويتعدى
7: معناتها مسيو تو الموند ما يعرفش مراه لازم تفهم الجمله لو غلط تقراها سيدي شينوا
6: مش
7: نسال ولا
6: من مش نسال كلها قدامك
9: هو سانومبيش الكليون فينال ولا فيق راه
7: مش عليه احنا نقولوا مراه ديما راه فما والله فما رجال يسوق في كهرباء وحياته كامله كسب كهرباء
6: ولا عمره يعرف اش
7: فيها هذا كيفاش تنفق العجله ما يعرفهاش هي عليك من الاخر
6: خلينا نقدموا تو الموضوع الثاني جوست كيستيون ليك انت العجالي 80 كيلو هذوك
9: العجالي 80 كيلو تحكي على العجالي غنفلات
6: لا لا
9: لقالات
6: اي هاك الصغيرونات ايش تسميهم
9: لقالات
6: قالات
7: بشير فما منهم ابوكم كي تقطع ترشق كعبه ولا في الفيراي ولا
6: هذوكم اسكو منصوح نمشيو بهم ولا لا
9: هما علاش عملوهم قالات ريالمون عملوهم قالات باش انت ما تمشيش بهم معناها جوست سي ان ديباناج اقرب ستاسيون باش توصلها باش تبدل العجله
6: معناها نتاع 5 كيلومتر 10 كيلومتر 20 كيلومتر
9: هذا انت والفيتيز هذا اللي تمشي به
7: هي ديجا 80 كيلومتر
6: 80 كيلومتر على
9: 80 كيلومتر على ديستونس مش كبيره ديستونس مش كبيره معناها جوست باش توصل اقرب ستاسيون باش تنجم تبدل العجله والكل مي سينو هذاك هو الكونسيبت كان تلاحظ هي ديجا باش تلقاها اصغر من العجل الاخرين باش انت ما تستخفش بها وتقول لك عندي عجله كهو كي حن ربي تو نشري عجله اخرى فهمت
6: معناها هذوك المنصوح به نستعملوها جوست باش نمشيو لاقرب نقطه والا نروح للدار اذا كان في الليل مخر مثلا ما فماش شكون باش يصلح والغدوه الصباح اوتوماتيكمون نحيها
9: وتبدل العجله
6: الديوتي
9: ديوتي هذايا سوجي معضله كبيره في تونس اونتر ميت اي رياليتي اونتر شنو العباد تخمم وشنو يسمعوا وشنو ريالمون هي الديوتي ديوتي هي دات دو فابريكاسيون تاع العجله مي الكلمه ديوتي جايه من كلمه ديبارتمنت اوف ترانسبورتيشن تعملت par le département de transport في les États-Unis ou le matam le sont des normes qui exigent un certain niveau de qualité et de contrôle في العجله entre autres date de fabrication
6: le département عند الامريكان راه يوزار
9: اي اي اي
6: سبان ديبارتمون
9: اي وزاره النقل
6: ديبارتمون وبعد
9: بقات في مشيت معناها ولت كلمه كورون في العالم الكل بنفس بقات اسمها ديوتي DOT هذا c'est un code تلقاه entre 11 à 13 caractères فيه des chiffres ou فيه des lettres اللي يعنيو برشا حاجات الكود usine لو دو فابريكاسيون برشا حاجات مي سو كي نوز انتريس ريالمون سي لي 4 chiffres الاخراني اللي يعطيو فكره على date de fabrication exact par exemple lorsqu'on trouve 25 23 ça veut dire l'âge هذه تصنعت au cours de la semaine 25 من l'année 2023
6: donc من غادي نبدا نحسب la durée de vie نتاع البنو
9: exactement
6: ben قداش la durée de vie d'un pneu en stockage ou قداش la durée de vie d'un pneu en route sur route
9: ben كي نحكيو على la durée de vie en stockage c'est 5 ans علاش على خاطر انت عندك الغوم C'est un composé chimique, tu vois la takra. Donc avec le temps, il vieillit. Lorsqu'il vieillit, il devient dur. Donc, il affecte les performances de l'âge. بالنسبة للجوري دو في
8: دي كونديسيون معينة
9: بيان سور في دي كونديسيون معينين.
6: سامحني سي بشير علاش عندكم عجالي في لي ستوك فما اللي تلقاهم ملفوفين محلاهم وفما اللي تلقاها ظاهرة جديدة باكو فيها جوست التيكي نتاعها هذاك البي ولا ا ولا منعشون مكتوب عليه فما حيد ملفوفين وفما حيد ماهمش ملفوفين.
8: الملفوفين يجيو دوريجين ملفوفين خاصة لي شينوا 90% منهم ملفوفين الاخرين ما يلفوش
6: معناها ماهوش
8: دي ريزون دي كو
6: ماهوش سيني نتاع اللي كونوا عجله مش صحيحه ولا عجله مش مريقله ولا مخاد ولا ثقلها تيكي
8: ابار لي بني شينوان فما حتى واحد يبارك لك عجله
7: بشير والكونديسيونمون معناتها باش تحطها في دبو باغ اكزومبل اسكو يلزم يكون افالما يلزم يكون في
8: اول حاجه اول اختار لا شالور ليميديتي
6: اي اذا لازم معلقه خاطر راهم العجالي الجدد كلهم معلقين مراجعه
8: بيان سور اي بيان سور ولا حكا باش تحط على ساعات دي باس با لي 8 بنو
6: تحطهم فوق بعضهم اي فوق دي باس تحطوا بالعرض
8: دو جو فوق بعضهم با بلوس فهمت سينو اللوطانيه مش تحمل الرزن والسي دي فورم افيك لو طون بيان سور
7: كي يوصل يفوت خمس سنين باغ اكزومبل عند بشير البنو بشير لهنا شو لازم يعمل
6: يبيعه لي لي انا خلينا
7: نسكيزي يبيعوا قبل بجمعه
6: بعد شوي نجاوبوا على السؤال هذا نمشيو ببليستي وانا راجعين يلا
3: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 اوتوموتو بور بيان ديماري
2: جوهره اف ام بليستي

0: دي. تسمعوا الحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: وصلنا 47 دقيقة مازلنا متواصلين مع بعضنا، مازلنا نحكيو مع سامس بنوماتيك مع الاس سي بي زاد كيف على الديوري دفي نتاع العجلة. دونك قلنا اللي كونوا العجلة اون ستوكاج معناها عند سي بشير ما يلزمش تفوت الخمسة سنوات، معناها إذا كان عند سي بشير العجلة دي او تي فيها مثلا 23 20 راهي العجلة هذيك سي سي بون ما عادش عنده الحق يبيعها. دونك لهنا وين سؤال سامي ايش عامل لها؟
2: طيش
1: سيريو
2: ولا تصدق به؟
1: سيريو
2: ليك هو شوف لا باش ما نغلطوش. فعندك خمسة سنين ستوكاج وبعدهم خمسة سنين رول مور لازم تجي.
1: انا قلت احنا خذيناها 2020
2: ديري توتال 10 سنين
1: باي. احنا 2020 خذينا العجله صنعت العجله،
2: يعني عندك الحق تمشي بها خمسة سنين
1: باي. حتى ل 2026 احنا تو في جوان 2026 ما تبعدش العجله هذه، مازالت قاعده راقده في ستوك.
2: طيحوا لها في السوق وقتهم بيها.
1: أما ما زلت تنجم تمشي.
2: تمشي بيان سور.
1: واضح.
2: تمشي.
1: دونك خمسة سنين ستوكاج.
2: خمسة سنين
1: خمسة رولمان. سنين رولمون. معناها صافي 10
3: عندك 400 إعداد فاليد.
2: إذا كان خذيتها في عام هالول مثلا أنت جيت خذيت عجلة مصنوعة عام 2025 تو. ديري دفي توتال نتاعها خمسة سنين القدام.
1: معناها 2031.
2: ماشي.
1: اي شريتها فهي ركبت
2: فوالا.
1: شنو قلت قبيله في الاوف على العجله الكهرباء اللي تقعد اون ستاسيونمون؟
4: الكهرباء اللي تبقى اون ستاسيونمون ساغيس كنو العجله نتاعها تهلك، على خاطر لو لون ستاسيونمون هذاك البوا هذاك الشارج نتاع الكهرباء ياثر على لي فلون نتاع العجله. دونك ينجم تولي
1: الجنب
4: نتاعها اكزاكتومون
1: اللي هي من رك سامحوني في العباره البلايص اللي موجوده في العجله. اي نقبه جي ولا مسمار يجي في الفلون تاع العجله ما فماش ما ارك منه
3: في ريبارابل سي
1: انت قديش الكوب؟
3: والله لا والله حتى نقبه صغيره شكل شكل نتاع شعر بدلت بيه بنو على جنب
2: سي خالد. شوف
1: حتى زريقه ما حدش معاها على شكل
3: نقبه صغيره. عملوا لي زريقه ما باش شدتني حتى ثلاث سوايع عاود فشت العجله.
2: وقت يقع كوبير في الفلون راهي فما خيوط تتقطع. كيفاش باش ترجع
1: تاثر على الستركتور كامله نتاع العجله؟
2: داخل يدك وتربطها؟
1: لا
2: سي فيني انتهت فهمتي؟
4: لا تلزم ريبارابل في العجله هي البوندور والبارتي اللي تمس السول. مي سينون الفلون ما يتصلحش، خاطر الفلون هو اللي تصير له لي موفمون كي تطلع انت على دودان ولا اي شوك شكون غيرمون اللي يتحملها هو الفلون. دونك كي تصلحها ماهيش غارونتي.
1: مي اسكو سي غارونتي ولا لا اسكو سي انكلو دون لا غارونتي الكروفيزون في الفلون؟
4: La crevaison c'est un défaut d'utilisation donc c'est pas inclus.
1: Donc
2: c'est pas inclus. Garantie. Oui, mais je garantis le pneu. Le garantie le seul dans le pneu contre les défauts de fabrication. Une fois ركبت العجل وخرجت ما فيها حتى ديفو داسبي ما عندها حتى شيء وخرجت سرحت على روحك كاين صبات نجم تمشي بالصبات وترجع تقول له رجعوا لي
3: هيك اي ضربني صبات رجع
2: يضربك صبات
1: اضربوا
2: اعطينا الادريس خرج معاك وليش لي صبات ما يضربكش خويا بوفيق من الاول انت
1: اضربوا انت
3: لا تعالوا بدا صبات اخي
1: فما صبات
2: الله هما فما ماركات
3: فما بشير كل تبدا تطلع فيها
2: بوتت
3: فوالا بوتت
2: ايش تخرج بها من هنا تبوت منها تضربتها في تروتوار
3: تبوت من داخل تبوت من داخل
2: يا ودي تبوت من داخل مستحيل في الدخلانيه
1: سامي تلمون
2: تكنولوجي
1: تلمون لا تكنولوجي تطورت وتلمون لي بنو سون دوفنو دو كاليتي باهيه سورتو كي نحكيو على الجام بريميوم اللي موجوده عند سي بي ولا اللي موجوده عند سي بشير وحنا نحكيو على البريجست نحكيو على الكونتيننتال
2: على دي جروند مارك
1: نحكيو على دي جروند مارك اللي ما يخرج لك حتى عجله الا ما هو يدخلها في تروتوار ويحشي في وسطها مساك ويجرب منه ويجرب من غادي يتستيهم ويركح باهي. خلينا نشوف البارتي الاخرانيه.
4: سامحني حاجه برك انا ديما لي كليون نقول له راهي العجله نشبهها حاشيكم بالكدافر. انت تجي تقول انا ما ضربتهاش وانا نمشي بشويه ما ساقها حد كانت راقده مي غيلمون العجله هي تحكي لك شنو صار فيها كما الطب الشرعي احنا خدمتنا تشوف العجله
2: طب شرعي
4: اكزاكتو احنا طب الشرعي نتاع العجلة نشوف العجله
3: نعرف شنو في
1: الريكلاماسيون حقها في السي بي
4: انا في مذاكري احنا
2: تقرير طب شرعي
4: تقرير طب شرعي
1: تتكلم تنطق تقول ضربني في التروتوار
3: الاكسبير يزمو يعرف باش يفتحوا هو سي فغي تصير الفاز هذه يرجع له يقول ما نعرفش ما نسيتهاش جمله ونقيت
2: دون سكا شوف كي تجيب الحقيقه نعملوا الكونسيسيون كوميرسيال اما كي تبدا تقول منها فيه وتضربت وحدها نقول لك خليها ترجع وحدها
1: سيتو باهي خلينا الميكرو شكيب
2: مدام قداش
1: مرة ساعة شكيب
4: ديما تطلبني في
2: كونسيسيون سي با ان دروا
4: سي ان جيست
2: سي ان كونسيسيون رد بال
4: ماهوش اعتراف اللي راهو ديفو دو فابريكاسيون هو ديفو دوتيليزاسيون مي انا بور فيديليزي مون كليون عملت له جيست
2: كونسيسيون وانا بور فيديليزي سي سي مي عملت له نفس الجيست
1: باهي ما عادش عندنا برشا وقت خلينا نمشيو للبارتي الثالثة باش يجي الأخبار
2: ترد من الدرج ما عجبكش
1: ارجع شوف اللايف تعرف الدرج ولا مش درج اكسكلو يا جماعة مش واحد عقاب
2: هاي فازي قول لي شنو
1: أنواع البنو عندي كهرباء سبورتيف لي جام سامحني عندي كهرباء سبورتيف شنو ناخذ
4: بوتانزا سبور
1: اللي هما
4: اون فيت في بريدجستون فما 3 جام quatre gammes et on a chacun à trois gammes. Femme les gammes de voitures de luxe où l'état où pratiquement
1: la gamme avait
4: l'article la semi bien sûr. Par exemple, là on a dit on a parlé à un BM, اللي مولاها معناها راجل كبير يمشي بها الخدمه يروح يحوس بها مي عنده une conduite
1: باهيه
4: معناها. ننصحوا انه هو ياخذ ننصحوا انه هو ياخذ عجله تورانزا 6. تورانزا 6 c'est un pneu Bridgestone, c'est une nouveauté déjà. العجله هذيا معموله بتكنولوجي اسمها تكنولوجي انلايتن اللي هي ensemble, c'est un ensemble de technologies et dont l'objectif d'alléger le pneu, d'augmenter les performances, de minimiser les consommations en carburant, l'aqal sout, l'ajla, plus d'adhérence et tout. Donc c'est le profil confort quoi, luxe تاع Bridgestone. تبدا عندي كهرباء سبور وانا مغروم بالconduite sportive. والكل يلزمك بوتانزا سبور لا جام بوتانزا اللي فيها اونتر اوتر دوتر بروفيل مي اخر بروفيل هو البوتانزا سبور كيف كيف سي ان ستان اكسيلون بروفيل عندك اعرض بيان سور
1: اجود اعلى
4: هو سي راهو انها تكون اعرض واجود ماهوش بالضروره يعني لي بيرفورمانس نتاعها
1: معناها انا كي راها من بعيد
4: تعرف
1: اللي نقرا الكلم نقرا البوتانزا ولا تورانزا باش نعرف هذه شنو هي مش لا خاطر هذه عريض هذه البوتانزا
4: لا ها لا
1: معناها ماهيش ريكونيسابل
4: باش تلقى نفس ديمونسيون هي وحده فما تورانزا 6 فيها وفما فيها بوتانزا سبور
1: واضح
4: دونك بوتانزا سبور سي بلوتو بلوس دادورونس سول الفيراج معناها لادورونس الفيراج خير سول في معناها لي رياكسيون في لي سول موي خير دونك سي ان اكسيلون بنو بور دي فيكول سبور وعنا الجام بيان سور لا جام دولير اللي هي الجام دي فواتور 4x4 و اس يو في فيها بليزيور بروفيل اما اهم واحد توا اللي الحق معناها العباد تحبو ياسر والى في دي تري بون بيرفورمانس هو لا تي 002 اتي بور دير اول تيران دونك كهرباء هذايا تنجم تمشي كيما تمشي بيست كيما تنجم تمشي في اوتوروت و بيان سور افيك ان ديزاين ان بو اونتر بارونتيز اغريسيف خاطر سي اول تيران مي سي سي سي مزيانه العجله يحبوها العبيد معناها وروبست معناها يزون كونفيونس للبروفيل
1: نجحت نعاودوهم لي تروا جام
4: دونك عندنا تورانزا
1: اللي هي
4: كونفور بوتانزا بور دير سبور اي دولير اتي 002 بور دير اول تيران اس يو في 4x4
1: علاش حطيتوا لي سي في وال 4x4 مع بعضهم الاثنين فما دي ميني اس يو في اللي هما بعاد كل البعد على تو تيران وفما دي سي سي في بالحق دي سي سي في اللي تشبه لل
2: في الجام
1: معناها لل 4x4
2: في الجام 4x4 بريجستون فما الديلر وفما الاليانزا الاليانزا هي لي سي في 4x4 هي الديلر
1: معناها
2: نحطوهم زوج مع بعض فرد جام
1: اللي هما نورمالمون ديستيني لغادي
2: اليانزا احفظ مليح اليانزا بور لي سي في ديلر بور لي 4x4
1: باي لاسوام نتاعهم هذوما
2: من الى
4: يحكي على
1: لاسوام من الى
2: لاسوام ماهمش غاليين من المليون وانت طالع
1: في لي توا جام
2: لا في الكاديك لي سويم سا ديبون سا ديبون دي ديمونسيون سا ديبون دو بوكو دو شوز مي اون جينيرال شوف لي بري تاع بريدجستون
1: اللي في بالي ابارتير دو 300 دينار البريدجستون
2: ما فيش فيش في 4 فوا 4
1: لا لا لا
2: اه في التوريزم نو يا موان كسا
1: فما ارخص من
2: فما 1270 ونبداو نحكي
1: دونك 1270
2: بور لي بتيت فواتير بار 15 16 350 حاجه كي هكا وبعد ال 17 تولي في ال 450 وال 18 19 في الست ما بين 600 و 700
1: واغلى واحده لو بريميوم دو بريميوم لو موست دو موست
2: ها لي كو لي غران فواتور 1500 مثلا دينار اذا كان يبار 22 اذا كان يبار 22 21 توصل مليون و 200 مليون و 300 حتى المليون ونص
1: تعرف سي بشير
2: بور دي فواتور 22
1: اي بالنسبه للانسان عنده كهربه تسوى 400 مليون ولا تسوى 500 مليون كي تجي تقول له العجله مليون ونص
2: يتفجع
1: لا با دو تو نورمالمون لا نورمالمون
2: فما بلاد يتفاجئوا انا نعرف
1: على انت عندك مش نسمي شنو هي الماركه ما عندك 4 فوا 4 قد شنو هي معناها فيها فريجيدير التالي هاك سميت انت
2: معروفين من غير نسميه
1: معناها تجي تقول له انت العجله ب 1000 ونص يقول لك لا طيح لي شويه
2: صحيتي يا ودي فهمش كون قلت لك اعطيني عجله اوكازيون بلي فكري ربي يهدي وبارك
1: قول له اعطيني كرامتك
2: اقسم بالله والله العظيم
1: شكيف
5: كما قال لك انت ماذا بيا ياخذهم اوكازيون صحيح
1: شوف إيه حتى عندك انت زاد كيف كيف معناها تجيك رانج يقول لك تقول له الفيدونج مثلا ب 100000 يقول لك لا هاو
2: 8 بالله اخل بالله كليم
1: تفضل
2: راهو البريدجستون كيما حكينا على البلي ريلاتيف المره الاخرى تسمع فيا
1: اي معاك
2: سي با شيخ و كو كيلومتريك مي با شير خاطر تلمو يمشي معاك تلمو يشدك تحسب انت لو بخي
1: قداش قناع 6 ملم
2: تحكي فيها 6 فرنك ولا
1: ميم با اي 6 ملم ولا 5 ملم
2: في حين تشري مارك اخرى تكلف لك بدورو ب 10 فرنك
1: اي
2: سي ديفيرون رد بالك راهو يفو كالكيلي توجور لو بري ريلاتيف ما تراش انت اش باش تدفع اش باش تدفع تزيد شويه ولكن تيا لا سيكوريتي اي تيا لو بري اوسي باسكو سي سي لو سي اي لي موان شير كان بنو كان اوتر بنو كيلكونك هذه الثاني خويا لا كاليتي لا كاليتي اسمع لو بري لو بري سوبلي لا كاليتي ريست
1: وي حنان مثلا على الفيسبوك تقول يعطيكم الصحه على الموضوع هذا اللي طرحتوه انا عام نمشي بالكهرباء بالعجله كرود سكور هذيك الضعيفه والراجل الميكانيسيان يقول لي عادي والله كي نسمع هكا نقول ستر الله
4: هذاك علاش بكري حكينا على الديوتي قلت لك اونتر ميت اي رياليتي معناها ساعات تلقى عبيد من الدومين اما ما يعطيكش مالوغوزمون الانفورماسيون صحيحه معناها فهمت هذاك هو ديجا لوبجيكتيف نتاع ليميسيون هذايا اللي احنا نورو اون سونسيبيليز لي جون وهذاك هو زاد الكونسيبت نتاع بريدجستون سي لو كونساي افون لو برودوي سي بور سا كون فون ان سيرفيس نون با ان برودوي
1: واضح احنا هكا نخطو نهايه الساعه الاولانيه يلا يلا
2: خليهم يمشيوا له يتفقدوا العجالي نتاعهم كل شيء.
1: علاش
2: لا؟ كالعاده نقولوا مرحبا بكم يجوا بحذانا نتفقدوا لكم الهواء.
1: شارع الحريه.
2: شارع الحريه
1: سهلول. سهلول. اخر محل على اليسار وانت جاي من سوق السبت.
2: فوالا.
1: والا اول محل على اليمين وانت جاي من جهه رون بوان شو سنتر.
2: وتحيه لسي سيمين هيل.
1: بالطبيعه.
2: فوالا.
1: واحد
2: دونك واحد نتفقدوا له الهواء نعملوا دياغنوستيك غراتوي نتفقدوا رود سكور وتمشيو في امن الله بون فاكونس بور تو
1: محلولين حتى الاربعاء اليوم
2: الاربعاء اليوم وفي وسط الجمعه من 8 ل 8
1: باهي معناها نجي انا الاربعاء غير درجين ونعمل اكيليبراج
2: نجي حتى التسعه ونص نحلوا بذمتك انت
1: اما نلقى سي بشير ماضي ساعه بالضبط احنا نفتح المجال زملائنا من القسم الاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوموتو
6: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على 73 200

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.

الكار Je suis tunisien نحبك يا وطن طايلي فوق لاتلانتيك من كارتاج المناطن والجمهور الضم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يخرف العالم وعزه وافتخار

0: بالنسبة لليوم عنا تممنا 1921 في إطار الهجرة التوعية فريق جنوب الصحراء، تممنا النمرة ذي من بداية السنة. بالنسبة لليوم عنا 51 مهاجر جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، والعملية تتواصل بالنسبة مش نقول يوميا أما بريسك يوميا. عنا كل يوم عنا نسبة قاعدة نمبر بتاع بيت قاعد يطلع نهار ثلاثة إن شاء الله عنا نمبر باهي، مازلنا تو مش فيكس أما في حدود 90 شخص معناها.
1: الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تؤكد في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل المهيري بالقيروان والمسعدين بسوسة ومنزل الحبيب بجابس أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الأحداثات الجديدة للفترة 27 و2030 و2000، موضحة الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. أمام تنامي ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ببعض المناطق من ولاية نابل، جددت الهياكل المختصة في مراقبة جودة المياه الدعوة إلى مقاطعة استهلاك هذه المياه باعتبار أنها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. هذا وأوضح الأستاذ الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه حمزة الفيل أن نتائج تحليل عينات من المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها مياه وعيون عذبة أثبت أن أغلبها مياه محلات تخضع للتصفية وبالتالي تفتقر للأملاح المعدنية وهو ما يجعلها مضرة بالصحة، مضيفا أن خطورتها مرتبطة كذلك بظروف نقلها وغياب التعقيم مما يجعلها حاملة للبكتيريا، وأفاد بأن نسبة كبيرة من المواطنين تناهز 30% تلجأ إلى استهلاك المياه مجهولة المصدر نظرا لتوافرها بأثمان زهيدة مقارنة بالمياه المعدنية المعلبة التي تتراوح كلفة استهلاكها الشهري لعائلة تتكون من 5 أفراد بين 120 و150 دينارا مقابل العزوف على استهلاك ماء الحنفية الذي يتميز في أغلب الأحيان بملوحة عالية. ولاحظ حمزة الفيل أن ترك الماء في أواني بلاستيكية لمدة طويلة بعد تعرضها للتلوث عند نقلها وإلى درجة حرارة مرتفعة ينتج عنه تكاثر الجراثيم، داعيا المواطنين لتعقيم المياه ببعض القطرات من الكلور ماء الجافيل لتجنب تعفنها. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري، وذلك عقب دعوات إسرائيلية إلى هدم مبان في الضاحية ردا على هجمات حزب الله التي استهدفت صباحا شمال الأراضي المحتلة.
2: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.
3: كأس العالم على جوهرة فان تي في.
4: جوهرة فان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فان تي في وفورزا لاتينيزيا.
5: مضي ساعة وسبعة دقائق فلاش المونديال بالتشكيل المحتمل للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في أولى مقابلته في المونديال ضد المنتخب السويدي غدوة من 3 متاع الصباح. مهم الشامخ في حراسة المرمى دي تقريبا حسب التمارين الأخيرة للمدرب صبري الموشي، منتصر الطالبي عمر الرقيق، آدم عروس، علي العابدي، يان فاليري، راني خذيرة، الياس الصخيري، حنا بعل المجبري، الياس العشوري وفراس شوط. اليوم بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم 6 متاع العشية مباراة سهلة للبطل العالم 4 مرات المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو، 82 عالميا في ترتيب الفيفا كوراساو لأول مرة في تاريخه يتأهل للمونديال.

0: جزيرة فيها 444 كيلومتر مربع، مساحتها فيها 150 ألف ساكن. أول مشاركة لي في المونديال، مباراة حكمها جلال جيد من المغرب. مقابلة همنا، مقابلة في المجموعة السادسة، مجموعة المنتخب يصعب فيها التكهن. زوز منتخبات متقاربة، هولندا بكامل نجومها بمدربها كومن اللي تحتل المرتبة الثامنة عالميا في تصنيف الفيفا، تواجه اليابان 18 عالميا، طاقم تحكيم من أمريكا. هو الطريف في الأمر في المباراة هذه أنها باش تدور في مدينة تكساس في ملعب المدينة اللي يتسع 100,000 متفرج. الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد وقوع عطب تقني خلال مباراة قطر وسويسرا. العطب صار وقت ضربة الجزاء للمنتخب السويسري، والحالة هي هل أنه اللاعب كان متسلل أو لا قبل لقطة ضربة الجزاء. الفيفا أكد أنه العطب هذا ما أثرش على نتيجة المباراة وما أثرش على ضربة الجزاء، لأنها في كل الحالات اللاعب ما كانش متسلل وضربة الجزاء كانت شرعية. عودة المباراة البرازيل والمغرب، التعادل هدف لهدف. محمد وهبي مدرب المغرب قال دخلنا مواجهة البرازيل بعقلية الفوز والتعادل لا يعكس طموحنا. مدرب المغرب أشاد باللاعبين البدلاء بعد دخولهم للمباراة، اللي قالوا أضافوا لبقية الملاعبية، وأضاف أن الظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة أثرت على مردود بعض اللاعبين. أنشيلوتي مدرب البرازيل قال ما تنجمش تحرز كأس العالم منذ المباراة الأولى. مدرب البرازيل أضاف أنه ما لعبناش بشكل جيد، الفريق باش يقدم أداء مثالي في قادم الجولات. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياضي القادم ماضي ساعتين في جوهر سبور.
1: فلاش المونديال إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
5: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع واتمتع.
6: هذه الساعة 21 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو، بعد شوية نستقبلكم أنتم إذا كان عندكم أي إشكاليات فيما يخص السيارات متاعكم. مرحبا زادة كيف كيف بالتفاعل معنا على لي دو باج متاعنا على الفيسبوك، جوهرة فام وجوهرة فام لايف. بعد شوية كما قلنا نجاوبوا على التساؤلات متاعكم. فما شكون يسأل على كهرباء 2013 سي 5 ماشية 200,000 صب زيت ناجية بن حسيني ذولي إذا كان مانيش غلط، صبت الزيت 10W40 نجم ترجع ل 5W40 وإلا لا؟ دونك بعد شوية نجاوبوك يا ناجية. لكن توا نحكيو على ان ايفينمون اللي كان الأسبوع اللي تعدى، نحكيو على المارك تويوتا اللي خرجت دو فيكول بالنسبة ل 2026. نحكيو على الرافكات بالطبيعة في الفيرسيون إبريد نتاعها، الناس كل تعرفها. شاكي شنو رايك فيها الرافكات؟
7: باهي من عزل الكرهب،
6: من عزل الكرهب في الإبريد، ماهيش من السنة، ماهيش من عمناول، ماهيش من ولد عمناول. ثلاثة سنوات تاخذ أحسن سيارة في تكنولوجيا الإبريد. ونحكيو على موديل جديد اسمه بي زد كاتريكس في الإلكتريك. نسمع السيد معز بالخيرية اللي هو الرئيس المدير العام ل بي اس بي تويوتا في تونس. تفضل
8: معز بالخيرية، رئيس مدير العام تاع بي اس بي تويوتا. حبيت نرحب بكم الناس كل يوم في المناسبة هذه اللي تتمثل في لانسمون تاع دو نوفو موديل تويوتا فور 2026. الموديل الاولاني هو اون ريفيرونس في الاس يو في او نيفو مونديال، سورتو او نيفو تونيزيان. ثلاث سنين دو سويت نيميرو 1 اون ترم تاع سي في، جو بريسيز اس يو في هيبريد. سي اون تكنولوجي اللي خلقتها تويوتا اون 1997 ولا عندها 30 عام، ستامبيوني في التكنولوجي هيبريد وزادة توا بولوم زادة نقل الالكتريك. بون راف 4 هذه جديدة باش تعجبكم برشا او نيفو ديزاين نيفو ديزيكيبمون، بوكو دو موديفيكاسيون بارابول لونسيان موديل، وقدر تربي الباتيتر بافير ان كارتون او نيفو دي كليون. افيك اون ايسي دو لا بروبوزي افيك لو ماكسيموم، افيك ان بري كومبيتيتيف او ماكسيموم، على اساس التاكساسيون تاعها مالوروزمون في 2026 تبدلت. كان عندها ان افونتاج تاع 50% اباتمون دو تاكساسيون، مالوروزمون تنحالها. مي افيك سا on a essayé de la proposer avec un prix très compétitif. Inch'Allah, je vais vous parler de la clientèle de l'école, parce qu'on va vous parler. Le deuxième grand événement pour le lancement pour la première fois en Tunis de la nouvelle Toyota BZ4X électrique. C'est un modèle d'SUV ZHO-Bido. Elle est sûre que vous allez vous parler de la Toyota Barça. C'est un modèle ultra futuriste. Au niveau de la puissance de la batterie, c'est la meilleure dans la catégorie نتاعها في السوق التونسية. ونيفو دو لوتونومي معناها توصل حتى ال 580 كيلومتر، اللي هو باش من احسن الموديلات في الفاتور الكتريك في تونس. بيان سور افيك زاد ان طون دو ريشارج دو 28 مينوت، اللي هو اكسبسيونيل. قدر تربي افيك ان بري تري تري انتريسون. الكهرباء هذه باش نبيعوها 129,800,000. جو بونس مقتنع كونه سي ان رابور كاليتي بري اكسبسيونيل، اللي قدر تربي باش يعجب برشا التوانسه، باش تنجح قدر تربي برشا في المارشي التونسي. اليوم يقوم في لي شوروم تاعنا الكل على مستحنا عن مستوى اللي سيكرسال تاعنا عندنا في تونس، في المرسى، في الشرقية، في وسط البلاد. زيد عندنا في سوسة سكرسال متاعنا في صفاق سكرسال وعندنا دي زاجونس موجودين في صفاق زيدا في نابل في الحمامات في طبلبة في قفصة وفي جابس دونك موجودين على كامل الجمهورية بارابور وواتور إلكتريك زيدا باش نوفروا لي بون دو ريشارج بارتو على التريتوار دو تلسورت هي الكهرباء تبارك الله ديجا فيها اوتونومي نتاع 580 كيلومتر معناها تنجم من تونس تهبط الجربة ما تستحقش بون دو ريشارج مي افيك سايز نكونوا موجودين على كامل تراب الجمهورية وهذا يبقى تربي باش نوفروه باش الكليون يبدا باله مرتاح وكي يسوق كهربته ما عنده باش يتقلق ان شاء الله اليوم باش نعمل لونسمون غدوة مرحبا بكليوناتنا في لي شوروم.
6: إذا كان سيد معز بالخيرية رئيس المدير العام لي بي اس بي تويوتا تونس نكملوا نسمعوا سيد الياس العرفاوي المدير التجاري لنفس الشركة أعطينا أكثر تفاصيل على الزوز سيارات هذوما بعد نعطيكم الكلمة شباب شو رأيكم في اللي دو موديل هذوما تفضل.
0: ياس عارفيني شو ديريكتور كوميرسيال دو بي اس بي تويوتا مرحبا بكم الكل اللي بحضنا في اللونسمون تاع لي دو فيكول بي زد 4X 100% الكتريك اي لو راف 4 هبريد اللي تعرفوه الكل دونك بور فير كور لا بي زد 4X سي 100% الكتريك نحن اليوم كل يوم نشوفوا دي 100% الكتريك جدد ديتو في المارشي كل يوم موديل جديد اي كونت اون دي 100% الكتريك دو تويوتا كونت اون دي تويوتا اون بارل دو بيرفورمانس اون بارل دو فيابيليتي دونك الكهرباء هذه اللي ايكيبي لا بي زد 4X c'est équipé d'une batterie de dernière génération de 73,11 kW qui nous donne 573 km d'autonomie, ce qui fait facilement hein, la distance nord jusqu'au sud du pays. Vous êtes allé à les bornes de recharge interne à 25 bornes à part les bornes Mojodine, un des partenaires plus que 50 bornes. Les bornes Adomel confirment 3 points de recharge rapide. Les Huma Chajul Kelkaraba en 28 minutes. Là, je me trouve les Matshak, je fais à 570 km d'autonomie. Mais non, on a besoin des points de recharge. On parle d'une batterie vraiment dernière technologie, très intelligente. Il t'indique vraiment l'autonomie exacte à Al-Karaba. Contrairement aux modèles Lokhrin et Lihuma et Atiou, la batterie interne t'indique une valeur approximative. Il est peut-être selon l'accélération, selon la température, climatiseur. Non, la batterie interne et la technologie Lihana t'indique l'autonomie exacte à Al-Karaba. Al-Karaba, qui m'a parlé pour Toyota, dit ma trame en sécurité, par les passagers et les conducteur تاع الكهرباء هذه قبل كل شيء فما نحكيو ديزاين فما نحكيو بيرفورمانس دونك اون ايكيبي لا فواتور دو سيستيم تي اس اس 4 اللي هو فيه ديتيكسيون دونغل مورت فريناج دورجانس ديتيكسيون دي سيكليست ديتيكسيون دي بيتون هذه تضمن السيكوريتي تاع الكوندكتور لي باساجي اي سيكوريتي تاع المواطن اللي شخص كاي ولا العباد الاخرين اللي موجودين في كاي سمعان دونك نتاعها لا بي زد 4X سيغا 129800 اي لا راف 4 204800 دينار
6: 204,800 دينار بالنسبة للراف 4 129,000 دينار بالنسبة للبي زد 4 يظهر لي البوزيشنمون استراتيجيك في لي سيغمون بالنسبة لزوز سيارات هذوما من عند تويوتا في المعدل نتاع أسعار السيارات بالرغم من كونه الراف 4 خسرت 50% من الدعم اللي كانت تاخذ فيها قبل على خاطر السيلندري نتاعها اكبر من لي زوتر سيلندري دونك اكثر انسان اكثر سياره من حيث السعر متضره من السيلندري اللي تم وضعها في القانون الماليه هي الرافكات مالغريسا الرافكات عندها سمعه طيبه جدا ما نعرفش كل حاب ياخذ كلمه سامي ولا شكيب
7: شوف هو ريت كل ما يبدا الموتور كبير خالد كل ما يبدا الاصح
6: الاعتماد
7: نتاعو احسن كل ما يبدا اصغر الحقيقه ما فماش
6: بيرفورمانس
7: كبيره ذاك علاش ديما نقول كل ما تبدا الكهرباء كبيره لازم يكون موتور كبير انت واصح وانت عارف تويوتا انت من قبل مستوى معناتها ديما كهرباء الكل ناجحين 100% ما فما حتى زيرو ريكلاماسيون بارابور كي تقارنها بالكراهب الاخرين تشوف في برشا مشاكل الحقيقه فهمت صحيح الاسواق غالي بيس دو روشانج تنجم تكون
6: فما في الادابتابل
7: فما موجود في الادابتابل فما منه وفما منه اما ديما تقعد ديما نرجع للسلعه الاوريجين ديما هي السلعه الباهيه فهمت اللي ما تنجمش تقارنها بحتى ماركه اخرى هذا راهو ديما يعتمد على العباد شنو كل واحد شنو يجيب ماك تعرف فما ديما تنافس في البيس دو روشونج فهمت وديما واحد يتبع الماركه الباهيه باش تنجم الكهرباء تبدا مريقله معاه
6: جاوك للتصليح شكيب
7: ترميك معناتها
6: اي الموتور العادي
7: اي موجود فهم يجوني الحقيقه ديما لونتروتيان
6: هذاك ما فماش ديبان فريكونت معروفين
7: لا لا لا, لا, لا, لا, لا ما فماش كل شيء
6: لاباس مش كيف ما الموتور او اتش دي
7: لا هو حشبي الموتور او اتش دي معناتها باهي او اتش دي مش خايف فهمت اما لا نحكيو خلينا ديما نحكيو الاكثريه ديما هما في ليسونس فهمت قبل كانوا في المازوت الحقيقه زاد باهي ليسونس زاد ما عندي فيها مقول ديما نحكيو كوتي كونسوماسيون ممكن في الكراهب الكبار هما زايدين شويه فهمت بحكم الموتور كبير اما توا سافا معناتها كل شيء لاباس اما ديما نقولوا
6: لونتروتيان
7: لونتروتيان هو الاساس
6: هو الاساس باهي سامي كي يقول لك التكنولوجيا نتاع الهبريد نتاع تويوتا من عام 97
9: وي ديجا بيرفورمانس نتاعها معناتها مش احنا باش نحكيو عليها على خاطر فماش حد خبايا تويوتا هبريد مش فرحان بها والضوء هذاك قاعدين يخدموا هما سي فغي السيلندر نتاعها كبير ما خفاتش البريفيليج نتاع الكلاب الاخرين الكل مي
6: 50% راهي خاصك
9: اي
6: مالك ريسات تلقاها في 204 اللي هو في المعدل نتاع السيارات اللي في الحجم نتاعها
9: مش برشا دي سامبل ودوبل عندك وحيد فما دي زبريد ريشارجابل
6: في الحجم هذاك
9: اي اي سيت بلاس وتلقاها اقل من 100 مليون فما ب 87 مليون في ماركات اخرى فهمت فما ب 120 فما ب 115 في ماركات اخرى معناتها دي سامبل ودوبل فرونشمون اما تويوتا معناتها
6: تخفي ترتاح
9: فوالا معناتها حاجه اخرين اسامي جدد شنوا مي حتى شنوا ما عندك فيما تقول معناتها ايزون ديباسي ميم لي ميم لي جابوني
6: ولاحظنا اللي كانوا فما برشا سيارات توا كهربائيه 100% قاعده تدور في في الكياس كيفاش نفيقوا بهم بلاش حس تعدى بعد الكهرباء ما تفيق بها كان كي تعديت بالهواء معناتها تفيق بها ما تسمعش الحس نتاع الكهرباء تقول تيان هاي كهرباء الكتريك اخرى قاعده
9: كفر سي فغي كفر برشا
6: كفر وفما بعض الخيانه التاكسيستيه اللي خذاو منهم وبداوا بشويه بشويه انا نقول لي بيوني في التاكسيات اللي قاعدين ياخذوا في 100% سيارات كهربائيه استناوهم شويه عويه ماخر من بعد نعرفوا الفيدباك بالحق نتاع السيارات الكهربائيه هذه 100%
9: وي سي
6: زي البكري تو ما نجموش نسالوهم اش عملت مشي بها 50000 ولا 100000 ما نجموش ناخذوا من عندهم بالضبط معناها لو فري فيدباك نتاع الكهرباء 100% كهربائي
9: وباش نلقاه فرحان ديما العمل الاول فرحان يبدا
6: يسير
7: بالك شوية تنحاهم القسم لا شيء التاكسيات تاع الغاز ولا حد بالحق ولا
9: اي الدولة تنجحهم شوية ولا تنجحهم وتعمل لهم زاد دي بون على خاطر هو وصل لي اي واحد ياخذ فاتورة الكتريك يلزمو كراج في داره باسكو انت تسكن ما عندكش كراج باش يحط لك بورن في الشارع سيليسيون تاع بورن في الشارع
6: والا كيما الفيجو تاع الجمعة اللي فاتت تهز الباتري تاعك تروح فيها
9: في الكهرباء كيما احنا في الكهرباء فهمتني وموا يوفروا لهم زاد دي بورن دو ريشارج صحيح وانت تحب البلاد تبدا تتصور انت سوسا في كل كونفويمون نتاع الصيف والتاكسيات وهذه يبداو الكتريك كمان حتى
6: يتقلقوا شويه يلزم يقرا حسابه احتياطاته بالكدا بالكدا باش يبدا الشارج ديما موجود عنده
9: لا ابار حتى الشارج انت تو في وسط البلاد وكل البوتياج تاع الكراب السخانه نتاع الموتوريت موتوريت تسخن
6: ما فماش جمله فما دو ولا تروا كيوسك عندهم لي بارن وفما المال عنده البارن
9: حطينا
6: شو الكيوسك اللي في طريق المال الكيوسك اللي
9: ما عندوش
6: لوتيل موجود في البارن
9: ما عندوش عنده بارن مش يستعمل فيها وعنده حقه زاد على هو باسكو هو باش يخلص الكتريك باش يخلص الضوء
6: اي باش يخلص الضوء
9: فهمتني ما عادش يستعملها ولات له انكومبرمون قدام الكيوسك نتاعو ما عادش يستعملها وفي المول موجود وفما الكيوسك اللي في ثنيت واحنا باش ندخلوا للتوروت لا ندخلوا للتوروت اللي جاي بحذايا هذاك نحاه كارمون ريتها سارتان مومون موجوده وعباد تشارجي وبعد نحات كومبليتمون العباد اللي تجي من برا زاد عندهم مشكله زاد برشا يجيو بكراهب الكتريك من برا
6: فما الشارجور تسلا اللي هو مختلف على اللي شارجور العاديين زي ده كيف كيف فما بعض الإشكاليات فيه.
9: ما أنت كمان دولة تعمل فور وستيك تسيب روحها شوية خلينا نشوفوا دي بون على الكيس بار اكزامبل دي بون في ستاسيون دي باركينج فهمت دو تخوا بون في كل بلاصة وموا فما عباد خويا ينفستي يعمل دي بون يخلص عليهم هو بار اكزامبل
6: هذيك المشكلة وين هي اللي كونو ستيك اللي اون بوزيسيون دو مونوبول بور لا فون دو ليكتريسيتي في تونس دونك توا فما مشروع من عم ناول ما فهمتش علاش بيبطال هالدرجة هذيا باش يعملوا اون تاريفيكاسيون pour la vente de l'électricité, les charges نتاع نتاع السيارات.
9: إن شاء الله البروفيرب إن شاء الله سنين.
6: ما عندي حتى نفكر في البرلمان داخل في عطلة دونك ما ظهرليش كفما حاجة باش تصير من هنا لآخر الشهر هذا.
9: حتى من هنا العام الجاي إن شاء
6: الله. لا هو
9: مش عطلة ما فما حد شيء.
6: الله أعلم.
9: أنت فما شكون حاب يعمل
6: للنواب علاش لا ما تسرعوش في القانون هذا تغيير ستاتيو نتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز جوست باش تبدل الستاتيو نتاعها سامحني سامي جوست في معناها باش تزيد ان بوتيت ارتيكل باش تقول يسمح ببيع الطاقة للسيارات فقط ومن بعد بمقرر ولا بديكري ولا بأريتي مينيستيريال يعني من وزير الطاقة هو اللي يحط التعريفة نتاع بيع الالكتريسيتي تحسبها بالكيلو تحسبها بالدقيقة تحسبها بالساعة هذيك أكيد راهو عندهم كيفاش يحسبوا دونك وتولي أنت تشوف الكونسوماسيون نتاع البورن دو ريشارج قداش وتفكترها للسيد اللي انستال البورن عنده وهو بيدو اللي باش يحب يجي يشارجي عنده يفكر له ويقول له راه باش تشارجي كذا راهو كذا ويعملوا دي بتي كونتور فيها وديجا موجود راهو فيها
9: موجود البرا ديجا البرا
6: باش تشارجي
9: وتخلص بالكارت بونكير
6: فوالا وتخلص بالكارت
9: حاجه ماذا مش باش نبدعوا باش نطلعوها احنا هذا ديجا موجوده حبوا يعملوا دي باركينغ بالبانو سولير
6: اي
9: اما قاو البانو سولير ما نجمش يعطيك 32 امبير معناتها ضوء فهمت الوغ معناتها لازم بانوات كبار لازم باركينغ كبير بوغ اون سول فواتور معناتها فهمت باغ اكزومبل باش تعمل تلافة أربعة باش تعمل فوتو فولتايك باغ اكزومبل في باركينغ كبير يلزم برشا معناتها حتى الكو تكلف برشا فهمت معناتها ما فماش تشجيع من الدولة أو موا خويا يلزمهم يلقاو حل التاكسيست انت تقول لك كاني باهي خويا تحت انا بديت نخدم بكليوناتي وفي حي الرياف تحت ما لقيتش كيفاش باش نشارجي
6: صحيح
9: رومركاج نقعد ولا نربي بريز في دار ولا في قهوه فهمت شنو تعمل له معناتها انت وفر له زاد هو فهمتني باش هو ينجم يخدم مرتاح
6: واضح باهي بعد شوي نجاوب على الاسئله نتاعكم خونا فاخر بن احمد يقول بربي احكي لنا على لي فلتر بارتيكول الله يبارك احكي لك بعد شويه على لي فلتر ا بارتيكول نمشيو الموسيقى راجعين
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة FM. Publicité.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا الحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: ماذا ساعة 43 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. نبدأ نجاوب على الأسئلة, وإذا كان عندكم أي أسئلة بتبعها مرحبا. 73-275-800-336-300-1000 C5 من عام 2013 ماشي 200,000, صبينا لها 10W40, نجم نرجع لل 5W40 وإلا لا؟ هذه ناجية بن حسين.
2: نجم ترجع لل 5W40, هو نورمالمون ليسونس مزبوط,
1: HD
2: هو نورمالمون تمشي يمشي معها برشا ال 530, اما بحكم معاش خاطر 530 اغلى زيت ينجم يكون فيها 530 زاد ينجم تصبوله.
1: باهي, كيفاش تعمل باش ترجع باش تبدل نوعيه من زيت لزيت مثلا, باش تغلظ ولا باش ترجع بالتوالي؟
2: مش حكايه تغلظ خالد, جوست تعمل فيدونج معناتها باش تفرغ الزيت هذاك, تبدل مع الفلتر وتصب زيت اخر.
1: دونك لازم نحيو الزيت الكل و
2: تعمل فيدونج
1: مخلط ما بيناتهم, لا سي مضر؟
2: لا لا لا,
1: ولا ما يخلقش؟
2: لا لا لا, نحيه فرغ واعمل فيدونج نتاعك وصب لها ال 540 دو بريفيرونس, تصب 530, اما كان تحب 140 صب 540.
1: كي باش نعمل البوان مثلا نقصت شويه زيت ما عنديش الزيت اللي عندي نجم نحط حاجه اخرى؟
2: هي كان مش
1: نعمل البوان معناها. لا انسى الكهرباء هذه, معناها نحكي الكهرباء نقصت.
2: كمل لي كمل بالديس 40 وكاو
3: الزيت اللي تستعمل فيه
1: ما عنديش.
3: ما عندكش تاخذ زيت
1: نجم؟ لا نجم نعمل بوان
3: بزيت اخر. انا طوندون ما نقولكش ليه الموتور ما نقولكش ليه
1: ما فماش خطر معناها.
3: اي انت فماش مهم زيت في وسط الموتور, مالك معناتها الموتور قاعد يلك فيه
1: يلزمك تمشي تبدل. خاطر فما شكون مثلا يسافر يطلع لتونس مثلا لقاها ناقصه زيت كهرباء,
3: كيك يصير في الكهرباء جدد
1: صب منها ومن بعد يقول لك غدوه تو نمشي نعمل فيدونج نبدل ما فماش خطر معناها سي فازاب.
3: اللي فما شكون يجي يقول لي راني الكهرباء قاعده تنقص في الزيت واني نزيد فيها, اي عملتش فيدونج؟ قول لي عندي عام راني نزيد فيها.
1: اي هاكا كله جديد.
3: ايه والفلتر هذاك اللي قاعد زيت فيه بدلته؟ ما بدلتوش. عاد راك لازم تعمل فيدونج, تاكل زيت ما تاكل زيت وانت قاعد تزيدها, وشنو زيت تزيدو؟
1: كل مره كيفاش؟
3: اللي بشلقه هو ما يموش, عاد اللي بشلقه زيت يصب.
1: باهي, سؤال اخر من عند زهره تقول لك كما خير بيجو 2008 بيجو 3008 ولا اوبل موكا؟
3: نقول لهم التلفة نفس الموتوريزاسيون.
1: ايه بعقوم بوجو لو كان معاك
3: نفس الموتوريزاسيون.
2: الموتوريزاسيون لا الاخرى 2008
1: و 3008
2: وموكا. لا مش نفس الموتوريزاسيون. الموكا لا مش كيفهم, فهمت؟ على
3: بالي نفس موتور, هي نفس موتور هي بيجو موكا.
2: اي هو موتور بيجو اما نوع اخر, فهمت؟ كل وحده ونوع. بون تحكي بازر نور ما عادش في ليسونس في المازوت شنو بالضبط؟
1: هذا
2: السؤال. اني نحكي في اني ننصح بالمازوت الحقيقه. فهمت؟
3: اي تحكي على ليسونس موجود في السوق من ليسونس.
1: لوبيل موكا
2: لا حتى موجود في المازوت. لا موجود. لا موكا مريت.
3: فوالا هي كومباري في
1: كومباري ما بيناتهم ثلاثة باش تاخذ حاجة من هذا.
3: معناتها من هنا في تونس ثلاثة موجودين هنا ليسونس.
2: تثبت بالضبط تقول لنا.
1: لوبيل؟
2: لا لا ها. اني نقترح كان باش تاخذ ميزات ما خذتش. نقترح معناتها واحده من 2008 ولا 3008 في المازوت.
1: في المازوت باهي سامي. في ليسونس؟
3: ليسونس
1: ما بيناتهم ثلاثه. في الموكا فما لوكاسيون خذوا منها
3: في البيجو خذوا منها لوكاسيون على خاطر وقتها ما فماش كراهب
1: اوبليجي.
3: اي فوالا
1: فهمتك.
3: مو يعبد اللوم تاع كراهب في بيريود يلزمهم ياخذوا ما كراهب زاده لو يخفوا اللي يخفوا كل شيء هم
1: اللي باش يلقى.
3: اما في البيجو
1: داير باش نرجعوا للكهرباء الكتريك اللوكاسيون زعما تتوقع اللي كونوا تنجح معاهم اللوكاسيون تاع كهرباء الكتريك والا لا؟
3: تنجح مع سيغتان كليون كي يبدا عنده كليون باغ اكزومبل بوتونسييل نتاع كاري على طول العام كذا ينجم
1: لونغ دوري
3: فوالا لونغ دوري يعملوا البورن نتاعو في المعمل نتاعو والا في اللوكال نتاعو. باش تقول لي انت فماش دي بون تحب ولا تكره برا موجودين برا تكري كهرباء الكتريك, مي لهنا ما فماش دي بون معناتها. واللي باش يكري كهرباء مش باش يبدا مربوط ببلاصه
1: بيان سور باش
3: يحوس معناتها باش
1: ينجم يكري من تونس باش يهبط للجربه
3: باش يحل الفلوس معناتها باش يحس الفلوس اللي دفعهم في اللوكاسيون مش باش ياخذ كهرباء يرقد قدام الدار فهمت الوغ يلزمو دي بورن وين يشارجي
1: واضح شكيب
2: بون يعني ممكن
1: تتوقع لي كانوا لي لوكاسيون باش ياخذوا لي بريد بوتيتر اما الالكتريك نحكي
2: والله علاش ليه ينجموا ياخذوا نجمو ياخذوا ما ديما نحسبها خالد نحسبها من ناحيه العباد اللي باش الاكثر يا جماعه الترونسبور فهمت الترونسبور ولا
1: لا لا نحكي لك
2: لا نحكي لك يعني اما اللوكاسيون اللوكاسيون ما يقلقوش معناتها فهمت بالعكس
3: شكيب عندها جهاز خفيت كهرباء باش نرجي 100% تمشيك 4 نقولوا احنا تمشيك 400 كيلومتر
1: يولي ما عادش يعطيها لك
3: 400
1: كيلومتر
3: في 10000 كلها خسرت ربي انت طالع لتونس ولا نقولوا احنا مش طالع لتونس خاطر تونس تدخل في الكاسك موجود في كذا كذا في تونس هابط الصفاقس باغ اكزومبل واللي كاري كهرباء راهو باش يستغلها معناتها باش يمشي بها وكذا وبعد يوحل شامل تراه هبط للجنوب وحل غادي يقعد غادي يلزم دي بون معناتها واللي باش تكري له انت مش مربوط ومش يقول لك حياته وين باش يمشي من كذا معناتها انت كريت له سي بون مشى على روحه
2: لهنا تدخل الاوتونومي تاع الكهرباء قداش باش تمشيك
3: تاني قلت لك هما
2: تو اكثر حاجه هي
3: 430 نقولوا احنا
2: 430 يدور لي اقل حاجه
3: هذا مدار باش يكري نتاع 430 ولا جاري الكهرباء
2: فهمت
3: انا قلت لك باغ اكزومبل باش يكري الانسان عنده سوسيتي عنده ان ديريكتور مثلا باش يكري له كهرباء يكري له كهرباء نقولوا الكتريك والبورن يحطها له في في اللوكال نتاعو وين يسكن ولا وين الشركه نتاعو.
1: وبعد كي يروح لداره مثلا ينجم يشجعها في الدار سيرتمون راه عنده كراج في الدار.
3: فوالا معناتها والله نفهم اما باش تقول لي يكريها اي مواطن متعدي حاشو بكهرباء يكري ماهيش فوزابل معناتها بالك وين باش يشارجي هو الكليون اللي كريت وانت وين باش يشارجي
1: في كيوسك اذا كان فيه بارن ولا في قهوه اذا كان فيها بارن
3: فوالا
1: وقت اللي يقف الشركه
3: الجور اللي تولي فما دي بون تو جماعه لوكاسيون كل يخ
1: صحيح خاطر ارخص حتى بالنسبه لهم هم باهي خلينا نجاوب على سؤال الفلترا بارتيكول شنو هل الفلترا بارتيكول فلترا بارتيكول فاب بالفرنسي اف ا بي فلتر ا بارتيكول هو كومبوزون موجود في وسط السيستم ديشابمون تاع الكهرباء الديزل الهدف منه هو باش يشدك لي بارتيكول فين اللي هما ملوثين للبيئه بعد ما تصير الكومبوستيون بطبيعه مادام نحكيو على السيركوي تاع ليشابمون ما يخليهمش يخرجوا في الاتموسفير دونك ينقص من نسبه التلوث وهذه ولات نورم اوروبيان ونورم انترناسيونال زاد كيف كيف اللي هي تعطينا اوبليغاسيون باش نحطوا هلي فلتر ا بارتيكول في سيارات المازوت دونك بعد ما خدمنا الكهرباء ومشينا وعملنا دونك عندك اشكال كبير في الفلتر ا بارتيكول اللي كونه هو ينجم يتسكر ينجم يتسد يتبوشى بلغتنا العامية دونك كيفاش نحرقوا هاللي ريست ولا هاللي ريزيدو اللي هما موجودين دونك الكهرباء وحدها عاملة طريقة لتنظيف الفلترا بارتيكول نتاعها دونك ريجينيراسيون اللي هي فيها نوعين فما ريجينيراسيون باسيف وقت اللي نمشيو مثلا على لوتورود دونك تمبيراتور نتاع ليشابمون تطلع درجة الحرارة نتاعو ناتورالمون دونك الكهرباء باش تجري دونك الغاز دي شابمون باش يكثر على خاطر الكهرباء باش تخدم الموتور في ريجيم اعلى معناها باش توصل تفوت حتى 3000 دورة دونك ريجيم موتور يفوت 3000 تور ينجم يوصل حتى 4000 تور بور سارتان فيكول يوصل حتى 5000 6000 تور انت والكهرباء كيف نية دونك ليشابمون باش يسخن هاك لي ريزيدو اللي واحلين في وسط الفلتر بارتيكول باش يسخنوا دونك باش يخرجوا يذوبوا ويخرجوا مع ليشابمون تقول لي انت لا انا ما نمشيش في لوتوروت وغيب دونك نمشي كان في البلاد لورديناتور دو بار بالنسبه لبعض السيارات اللي هي بيان ايكيبي دونك يل فورس لانجيكسيون دو كاربيرون سوبليمونتير دونك يزيدك اكثر في كميه المازوت باش يقوي ارتيفيسيلمون بطريقه مفتعله درجة الحرارة اللي هي تخرج من الشابمون وهكا يحرق لي ريزيدو اللي موجودين في الفلترا بارتيكول دونك كيفاش نعرف انا الفلترا بارتيكول لاباس عليه ولا مش لاباس عليه الكهرباء واحدة واحدها تنطق دونك فما فويون على التابلو دو بار مكتوب فيه فاب ولا دي بي اف بالنسبة للسيارات الانجليزية معناها اللي المونتاج نتاعها باللغة الانجليزية حاجة أخرى فما اون بيرت دو بويسونس في الموتور دونك كي تاكسيليري الكهرباء ما تجاوبش تحسها كهرباء مخنوقه على الاخر دونك ماهيش قاعده تعطي فيك كما كانت تعطي قبل. فما اوغمونطاسيون بالنسبه للكونسوماسيون تاع الكاربيرون ودخان اكحل وراك كي تخدم الكهرباء والموتور ينجم اذا كان فريمون خرجوا لك هالميساج هذوما الكل وانت ولا على بالك بالميساج هذوما دونك فما سارتان موتور يتعدى مود ديغرادي اللي هي سيكوريتي باش يبعد عليهم كاس ماجور في وسط الموتور. دونك بور لونتريتيان ساهله برشا العمليه نمشيو في لوتوروت نفوتو 2000 تور بار مينوت بوندون 25 30 مينوت اون ا دو فوا بار موا نجمو نزيدو دي زاديتيف اللي هما نيتويون نجمو نعملو ديكالاميناج بالنسبه للموتور نتاعنا دونك هذوما حاجات اللي نجمو نداوي بهم الفلتر بارتيكول سينو اخر الطب كي كيما يقول شكيب دونك نحيو الفلتر بارتيكول ونلغيوه اما يلزم نلغيوه بطريقه نظيفه.
2: صحيح صحيح خالد قلت كل صحيح باش نزيد في زياد عليه الفلتر بارتيكول خالد هو الفلتر عباره فلتر هواء ولا فلتر مازوت سي تاع فلتر والفلتر هذاك زاد يتبوشه وعنده وقت للتنظيف ولا الجوري دفي للتبديل معناتها يوصل كي بار اكزومبل 300,000 ولا حتى معناتها انت والانترتيان تاع الكهرباء انت والمشاكل اللي فيها فهمت ساعات كي يبدا هو باش مربوط بالروندمون تاع الموتور كان الموتور نتاعك يقعد نظيف يقعد لي زانجكتور باهيين ماهمش يبخوا في برشا مازوت
3: ما يكلش
2: ما يكلش زيت تجربوه ما يوش يخرج زيت الكربيرون هذا ما تصبش الكربيرون مهرب بيان سور هذا كل تدخل فيه فهمت احنا تشوف معناتها هذوما المشاكل كل عندنا دونك الجوري دفي نتاعو باش يقعد في 250 300,000 كيما عمر الموتور وما هكاك فهمت ديما في لونتوراج هذاك معناتها 250 300 ينجم يمشيك 400 500,000 انت لونتروتيان تاعو فهمت الموتور هذاك هو عمره راهو بالنسبه لنا احنا والكيلومتراج تاعو فهمت يتبدل في الوقت هذاك كان الموتور اللي بس عليه شتو اللي تنظف فهمت تنظف وحدك ولا تنظفه بالماكينة وترجع تركبه وعاود يشدك كان الموتور فيه مشاكل دونك شتو قاعد ديما يتسد وديما فهمت يعملك في يخرجك في التشيك ويخلي الكهرباء ما فيهاش ريبريز والدخان الابيض وراك
1: من اخيب حاجه هي لو مود ديغرادي في الموتور معناها راك فريمون تو بوسي ابو الموتور نتاعك دزيتو للخر بالكل اللي ما عادش عنده حتى حل الا باش يطيح من البرفورمانس نتاعو باش يجبرك باش تتلهى بالاشكاليه هذيك.
2: صحيح خالد هو راهو ديما المازوت منصوح للتراجي الطويل للعباد اللي قاعده تنافي برشا معناتها تمشي تونس كل يوم ولا فهمت تبعد برشا هذوك هما يساعدوا
1: هذاك علاش الواجهات الكل ما ريتش في حياتي حتى الواجه سونس.
2: ايه فماش
1: الواجهات الكل
2: مازوت كل مازوت الحقيقه كله مازوت وانا قلت لك ما يصير فيهم حتى مشكل راهو
1: يل سوفي لونتروتيان في وقته دونك ما تخافش من الفلتر بارتي
2: ينجم يمشيك حتى
1: هذول شاكيب كيف نفس الحكايه بالنسبه للكاتاليزور اللي هو نلقاو موجود في
2: الكاتاليزور اقل مشاكل الكاتاليزور اقل مشاكل
1: ما كيف اذا كان كنت تصب كربيرون خايب اذا كان انت ما تعتنيش بالكهرباء نتاعك اذا كان كهربتك تاكل في الزيت وغيره دونك حتى الكاتاليزور يتبوش.
2: صحيح حتى الكاتاليزور زاد كيف نفسه هو بيض وفلتر زاد فهمت كيف معناتها يتبوش بالوقت اما اسهل الاخر وتنظيفه سهل مش كيما الفلتر بارتيكول معقد شويه راه فهمت خاطرو اكبر
1: صحيح
2: القلب نتاعو جويدين ياسر وتحب له سعبير
1: معناتها الشهاده نتاع النحل
2: صحيح كيكاك فهمت
1: سامي تتفكرش وقت جا البو كاتاليتيك اخر الثمانينات بو كاتاليتيك كانت الكهرباء الكل ما فيهاش كاتاليزر كانت عادي جدا وليسونس كيفاش السامبلون 95 وقتها مازال كيهبط اللي قبله تتفكرش شنو
3: اسمه فما السامبلون فما
1: نورمال
3: نورمال النورمال اللي هو في البلون
1: اي قبل
3: موتور الكراب القدم الكراب القدم البرا نقفوا لهم البيبز ويصبوا فيهم الرصاص هذا
1: الكراب قبل كنت تصب سوبر ولا نورمال
3: اي سوبر
1: وحيد دو
3: هو النورمال في البلون
1: النورمال فيه لو بلان و سون بلان
3: والكراب النورمال الكراب الانتيك يمشي بالفوتور بالبلان بالبلان هذاك الشيء باش تولي تمشي بالتو 50 اسمه هو سون بلان تو راه لازم نعاودوا نخدموا على لي سياج نتاع لي سوباب ولازم فيها خدمه كبيره مي احنا اوكي يمشي في سون بلان تاعنا احنا خلينا
1: نمشيو لسي رضا مرحبا سي رضا
4: اهلا وسهلا
1: شبيها الشفروليه سي رضا
4: فوالا عندي بروبليم في الايرباك
1: ايوا
4: هو لو 20 جانفي لي انونداسيون لي جاو دخل الماء تاع 10 سنتي في الكلافه من بعد وقت شاحت وكذا بالاسبيراتور خدمت الفويون تاع الاير باك يقعد ديما يشعل ما يطفاش ابري 5 سكوند نورمالمون يطفى ما عادش يطفى هديت على الدار قالوا لي فما موديل مليون وما عندناش وعزيت على الالكتريسيان شاف انفان بالدياغنوستيك قال لي ما مش كونيكتي ما ينجمش كونيكتي دونك ما يعرفش شنو اللي فما قال لي لازم الالكتريسيان ينحي تحت البواطه فما ريزيستونس ولا حاجه كيما هكا ما نعرفش عندكم شي فكره على
1: واضح سيدي اذا ابقى في الاستماع
2: شنو يحب يبدل الارباك
1: لا هو يحب يطفي التيمون تاع الارباك اللي هو
3: تبل هو تعبت بالماء
1: بعد ما تبلت بالماء
3: الكهرباء دخل فيها الماء سيسوق ال
2: يحكي على الكالكولاتور لهنا
3: الكالكولاتور
4: لا لا على الفويون
3: فويون هو
1: شو هو يحكي على التيموان اللي يشعلوا في التابلو دو بوري سون فو انت كيفاش باش تنحيه تصرف
2: لا مش تنحيه تنحيه معناتها ما اسالش منه كان باش تنحيه
1: لا باش ترجعوا يخدم يعني مش
2: إيه باش ترجعوا يخدم حاجه اخرى
1: كوريجي لا باي مش باش تلغيه
2: تركب له كعبه ريزيستونس تو يطفى لا هو ما سالش منه هي ريزيستونس
3: بلون قداش
4: بالضبط هي بالارباك يمشي ولا
2: يطلع لك
4: فونكسيونيل ولا
1: هو تو ماهوش فونكسيونيل مادام شاعل التيموان مادام الارباك ماهوش
4: فونكسيونيل
2: القطعه اللي تشكي منها كهرباء تمشي تبدلها
1: اللي هي
2: اللي هي اللي تحت الكرسي قال
1: اي
2: ما نعرفش ممكن تنجم تكون تابي تاع الكرسي فهمت فما تابي الارباك تحت الكرسي تنجم تكوني هذا كان فيها
1: قالوا له فما موديل فوق المليون ما عندهمش
2: تنجم تكون الكالكولاتور ملي اللي يحكيوا عليها جاي تحت الكرسي فهمت
3: زعما ينجم يتصلح
2: يتصلح
4: ولا ريزيستونس قالوا لي
3: كان
1: عندها برشا
2: كان عندها برشا ودخل لها ياسر الماء بصراحه صعيب
3: شوية هي عامل في الماء صارت في برشا كراهب
4: من جانفي
3: برشا كراهب معناتها فما كراهب اللي هو قاعد تخدم شعلوا الارباك نعرف فما شكون اللي الكهرباء حتى خدمين ما عادش تخدم معناتها صرفوا عليها منين باش رجعت تخدم راهو ابين شويه ماء راهو من با قعدت مثلا نقولوا احنا طلع النيفو نتاع الماء تعبيت شويه وين السخين نتاع الماء معناتها الشوفور استناها لين رجعت نظف كرهبته وحب يخدم الكهرباء باش تخدم كهرباء معناتها هذه خدمه
4: نورمال
2: اللي
4: يجيبوا
1: له معاهم شوف الموديول هذا تلقى شي شكون في الخارج مثلا ينجم توصيها عليه يجيبه لك والا واحد من الميكانيسيان ينجم عنده شي شكون لبرا عن طريق لي فورم وغيره ينجم يجيب لك الموديول هذا وترجع كرهبتك معناها الارباك اللي فيها يخدم به نختم بسؤال اخير في الكوميرسيال فيات دوبلو والا لوبيك
3: كيف
1: سؤال اخر سؤال نحاول نجاوب عليه لوبيل ولا فيات دوبل
3: كيف كيف
2: نفس الدار
3: كل شيء كيف كيف
1: كل شيء كيف كيف
2: نفس الدار كاروسة
3: كل شيء فما كان
2: الكاروسة مش كيف كيف
3: لا الكاروسة كيف كيف اللوجو القدامي مش كيف كيف
2: البيسات نتاع الشاسية نحكي ولا الاختيارات ولا مش كيف كيف
3: لا لوبيل ولا
1: فيات دوبل
3: والفيات وال واسمها زاد
2: الموتوريزاسيون
3: كلهم كيف كيف راه المنظر
1: كله باين اللي تحلى في عينك خود باهي ماضي ساعتين بالضبط على راديو جوهره بعد لحظات من توا الثواني انيس يعطينا اخر الاخبار الرياضيه استقر الراي التشكيله الرسميه هبطت ولا مازالت وانت ايش تقول مهيب الشامخ والا دحمان هو الناس تحكي على دحمان وفيدو مازال ما يعرف نستناو مرة ثلاثة نتاع الصباح معناها احنا باش نعرفوا ولا وقتاش تعب التشكيل؟ 7-8 متاع الليل باهي تو نتبعك في
3: وقت ما قداش وقت ما قداش؟
1: والله ما نعرف 8 متاع الليل عندهم هما 3 متاع الصباح عندنا احنا
3: اي معناتها تو كي نعملوا الحسبة وقتاش باش وقت التشكيلة
1: تعب معاك اختاني هاي سيدي بعد شوية جوهرة صفار احنا نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهرة باي باي
0: من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة FM TV شوف
5: اسمع وتمتع وتمتع.
6: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
7: Publicité.
8: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوهم.

0: المونديال كليو التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبور،
3: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: منتخبنا الوطني يواجه الليلة 8 متاع الليل بوقت المكسيك. بدي كالا جورير تيح ما 3 متاع الفجر بوقت تونس. مقابلة تتلعب في مدينة مونتريال المكسيكية ضد منتخب السويد ويزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. تشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني: مهيب الشامخ باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العبدي في الجهة اليسرى، ثلاثي محور الدفاع آدم عروس الرقيق والطالبي، قدامهم الصخيري خضيرة وحنبال المجبري، وفي الأتاك العاشوري وفراس شوات. منتخب السويد اللي تقابلنا معه 4 مرات قبل، دونك 2 انتصارات لمنتخب السويد، فوز واحد لمنتخبنا الوطني التونسي، وتعادلنا في مقابلة. هذه باش تكون أول مقابلة رسمية ضد السويد، بما أنه 4 مقابلات اللي واجهنا فيها منتخب السويد كانت مقابلات ودية، والمرة الوحيدة اللي ربحناها فيها كانت في فيفري سنة 2003، وقتها بونتو ناجح براهم. قبل المقابلة نرجع إلى تصريح صبري الموشي قبل المقابلة المنتظرة الأولى في المونديال ضد السويد، هنسمعوا شنو قال على أيضا على انتظاراتنا من المقابلة هذه وأيضا مدى جاهزية الجروب.
2: quand on essaye de changer les choses il faut prendre des risques. peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. je suis le seul à assumer, c'est pas grave. j'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant, personne. Ça sera très difficile, et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi j'y crois. Et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible.
1: مدرب المنتخب الوطني صبري اللموشي قال باش نحاولوا نبدلوا اشياء باش ناخذوا الريسك، نتحمل مسؤوليتي، وقال ديما نتحمل المسؤوليه وانا الوحيد اللي مسؤول الاول على النتائج وعلى المنتخب. قال نلعبوا حظوظنا، مازلنا باش نقدموا مردود مغاير خاصه اللي ظهرنا به ضد المنتخب البلجيكي. 3 مقابلات قال باش نظهروا فيهم بمردود مغاير، ضد السويد ثم ضد الجابون ثم ضد المنتخب الهولندي. قال الهدف نتاعنا هو الترشح وعندي ثقه في الملعبيه. برشا توصيات للجماهير التونسية قبل مقابلة الليلة، باش نذكر باش تكون أولى ساعات فجر الاثنين، ما 3 متاع الفجر بوقت تونس. دونك بالنسبة للجماهير اللي باش تمشي للاستاد خاصة لازم تمشي بكري لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تشير إلى أنه فما أمطار في توقيت المقابلة. لبارابلوي ممنوعين إدخالهم للملعب، ينصح بارتداء القبعات أو ملابس مزودة بغطاء رأس، حاجة فيها كابيوش على خاطر باش تكون فما مطر. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب أو خارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب، يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات

طابع سياسي وعمليات التفتيش باش تكون دقيقة باش الجمهور يبدأ على علم اللي باش يمشي للاستاد عند مداخل ملعب المباراة. النتائج وأهم المواعيد اليوم في المونديال، نرجع على نتائج البارح. قطر تعادلت مع المنتخب السويسري هدف مقابل هدف، تعادل كان في اللحظات الأخيرة من المقابلة ونقطة إيجابية جدا بالنسبة لمنتخب العنابي في المونديال في ثاني مشاركاته في المونديال بعد ما نظم 2022 وهذه النسخة الثانية اللي شارك فيها في المونديال. القمة البارح كانت البرازيل ضد المغرب اللي وفات هدف مقابل هدف، إسماعيل سيباري نجم بي اس في أندوفن كان سجل المغرب دقيقة 21 وفينيسيوس جونيور عد الدقيقة 32 لمنتخب السيليساو. في الحقيقة البارح نيفو عالمي بالنسبة لمنتخب أسود الأطلس مع نجم المقابلة هو أيوب بوعدي، لاعب صغير عمره 18 سنة كان عنده دوبا ناسيوناليتي فرنسي مغربي، فرنسا ما خذتوش من الأول، خذته المنتخب المغربي ويلعب في ليل الفرنسي وهو أول مقابلة المونديال، أكثر قطعا للمسافة أكثر من 10 كيلومتر. ما شاء الله عليه اللاعب هذا باش يكون واحد من نجوم المستقبل في المنتخب المغربي. المغرب حقق إنجاز تاريخي غير مسبوق البارح بعد التعادل مع البرازيل، 38 مقابلة دون هزيمة في مختلف المسابقات من 2023 حتى التوى ما خسرش، وهو رقم قياسي جديد لمنتخب أسود الأطلس. اليوم الفجر هايتي خسرت مع اسكتلندا هدف مقابل صفر، أستراليا ربحت تركيا هدفين مقابل صفر. الموعد اليوم العشية عندكم زوز مقابلات، 6 متاع العشية ألمانيا تلعب ضد كوراساو، دونك هذه مقابلة ربما الفارق متاع الإمكانيات كبير خاصة على مستوى الإفكتيف، بينما القمة والمقابلة اللي باش ينتظروها التوانسة الكل باش نشوفوا النيفو في المجموعة متاعنا، 9 متاع الليل في نفس مجموعة منتخبنا الوطني هولندا تلعب ضد اليابان. المونديال هو الأول ب 48 منتخب، يعني 104 مقابلة، وحديث الصحافة العالمية على إيرادات غير مسبوقة في المونديال هذا باش توصل ل 8.9 مليار دولار بين حقوق البث التلفزي، التكيات، عقود الضيافة والشركات التجارية.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على منتخبنا الوطني اللي اقل من 23 سنه بقيه تنس بوجلبان اللي خسر البارح الفينال نتاع دوره تولون الدوليه الوديه في فرنسا بنتيجه هدفين مقابل صفر، لكن خرجنا بالدوره هذه ببعض النقاط الايجابيه. افضل حارس مرمى هو انس الخرداني في الدوره اللي هو الحارس السابق للنجم الرياضي الساحلي وحارس مرمى معيذر القطري، ومحمد امين علاله لاعب النادي الرياضي البنزرتي هو ثالث افضل لاعب في البطوله. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال تواصل غلق الملفات، ومذكر بعد غلق ملف أوميجا أحمد البريري المعد البدني السابق علي جمل حارس السابق للدوسيه نتاعو فيه 190 مليون، الدوسيه نتاع صلاح الدين الغنامسي اللي تنازل عفوا على أكثر من 157 مليون، دونك خذاه كان 45 مليون من جملة 202 مليون. الملف الخامس اللي أنكور توا هو ملف فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون. الجاكام في تونس للتعاقد مع الترجي الرياضي التونسي، المدرب الروماني اللي كان أشرف على تدريب الترجي الرياضي التونسي الموسم قبل الفارق منتظر جلوسه في الساعات القليلة القادمة مع رئيس الترجي حمد المدب وأيضا شكري الواعر لإتمام إجراءات تعاقده مع الإسبيرانس. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من 3 في راديو سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاهي طيبة في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. كأس
2: العالم على جوهرة فام تي في.
3: جوهرة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ ماضي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فام تي في وفورزا لتونسيا.
0: جوهرة FM
4: جوهرة FM

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم نهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اندلاع حريق ضخم اليوم لا يزال متواصلا بأحد الوحدات الصناعية المختصة في تصنيع الأدوية بالمنطقة الصناعية الأولى بجبل الوسط، مخلفا أضرارا مادية بعدما أتت النيران على جزء واسع من المنشأة. وتتواصل إلى حدود اللحظة عمليات الإطفاء بمشاركة فرق الحماية المدنية التابعة لولايتي زغوان وبن عروس في مساع حثيثة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات الصناعية المجاورة. ووفق المعطيات الأولية المتوفرة فقد اندلع الحريق بفضاء مخصص لخزن البواد الأولية، في حين لم تصدر بعد أي معطيات رسمية تحدد أسباب الحادثة أو حجم الخسائر الناجمة عنها وفق ما نقلته مراسلتنا في ولاية زغوان. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. وأفاد الرئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود على هامش الدور 15 صالون المشاريع السكنية والتمويل أن هذا البرنامج الطموح الذي سيتوسع ليبلغ 8 مشاريع مستقبلا يستمد قيمته المضافة من آليات تمويلية وقانونية جديدة تضمن ضغط الكلفة وتوجيه المقاسم لمستحقيها. وزارة المالية تفيد في رد كتابي على سؤال لأحد نواب البرلمان بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 26 و2000 لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بيجابس، مؤكدة أن المشروع حاليا في طور إعداد ملف طلب العروض. ويأتي هذا التوضيح في

0: المديرة يعني تستاء لعدم وجودها في اللجنة هذه وقت اللي احنا نعرفه إجباري معناتها أوبليغاتوار حسب مرسوم 115 ومرسوم 116 أن اللجنة هذه ما تنجم تكون قائمة الذات وما تنجم تكون قانونية وما تنجم تكون شرعية إلا بوجود أهم العناصر اللي هما الممثل للإذاعات والتلفزيات الخاصة وممثل للإذاعات والتلفزيات العمومية وممثل للصحافة المكتوبة. احنا إذا كان هذوما معناتها عناصر أساسية ما مش موجودين احنا هذايا أصحاب المؤسسات الإعلامية يتساءلوا مع رئاسة الحكومة نحبوا ما تبين تفسرنا البطاقات هذه اللي يقع أسندها شكون اللي مسؤول عليها لأنه إذا كان مش نمشيه للأصل هو اللي مطالب بإسناد بطاقة صحفي محترف هي المؤسسة الإعلامية سواء كانت خاصة أو عمومية لأنه الصحفي لا يسند لنفسه بطاقة البطاقة عمل تسندها المؤسسة في أي قطاع كان. هنا نستغرب كنقابة وكإذاعات وكوسائط إعلامية اللجنة هذه استندت على شنو باش خرجت بطاقات صحفي اللي سنة 2025 و26 بحضور شكون واستشارة شكون. احنا هذا السؤال نسألوه إلى كتاب العامة للحكومة وإلى رئاسة الحكومة.
1: ختاما دوليا وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين كحصيلة أولية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بينا.
1: كأس العالم على جورة TV.
2: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.

0: الباب على الابواب الله
1: دقائق. اهلا وسهلا بكم في راديو سبور. راديو سبور على ايقاع كاس العالم 4 ساعات كامله. طبعا جزء كبير فيه كاس العالم, ولكن الجزء الثاني زاد فيه متابعات واخبار في الرياضات الجماعيه الكل واخبار النوادي. دونك من توا حتى للسبعه باش نحكيو على كل النوادي, التحضيرات نتاعها, ربما التفكير في الانتدابات, والا حتى اذا كان صارت انتدابات

0: هذا على مستوى المراسلين مش يكونوا معنا طبعا كيف العادة كما كل نهار أحد، وأيضا بقية أخبار الرياضات الجماعية والفردية. عنا استضافة كذلك لنادي نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي يتحصل على الثنائي طبعا، نحكيه على التتويج متاعه المستحق هذا الموسم، وطبعا فقرات أخرى كما البرو ليج اللي طبعا متواصلة، والبارح كنا حاضرين في جولة جديدة. بعد شوية توجي بحضان الخيان يحكيوا لنا على المرحلة الأخيرة من الموسم في استوديو المونديال. شو عنا نيس في الجزء الأخير مش يكون خاص باستوديو المونديال؟ لا
1: مرحبا جمال، تحية لك، تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام. أكيد تركيز الكبير على المونديال، سويعات يفصلونا على ماتش ليكيب ناسيونال ضد السويد اللي نذكر مع 3 متاع الفجر. تنعملوا طلع على مبعوثنا ناجح مجذوب بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، بالإضافة للكواليس اللي قاعدة تصير مع المقابلات في المونديال. الصحافة العالمية شنو عنوند خاصة بعد المقابلة الكبيرة لمنتخب المغرب ضد البرازيل. وتنرجع زادة نحكيه على منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة اللي خسر الفينال في دورة تولون، لكن خرج ببعض النقاط الإيجابية. بعد نرجع لها بكل التفاصيل.
0: إذن طبعا باش يكون خلينا نقوله يعني سباق كبير، أو خلينا نقوله يعني ماراثون كبير من الرياضة، لأنه من توا حتى لانطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي عندكم متابعة خاصة على الباج وعلى السيت، إضافة المواعيد القارة اللي توا تعودتوا بها. أيضا عندكم بلاتو اليوم في ساعة مبكرة من الفجر، انطلاق ماضي ساعتين متاع الصباح طبعا في تغطية لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد من ماضي ساعتين حتى للستة. ثم غدوة طبعا انطلاق من السبعة بعد ماتش تونس، تتواصل كذلك التغطية الرياضية حتى لنرجع للبرمجة العادية العشية استوديو المونديال. دونك تابعونا في كل كبيرة وصغيرة أكيد على المنتخب وعلى المونديال. طبعا شو نشوفه كما قال يعني نشوفه ناجح وين موجود في مونتيري حاضر باش ناخذ مع عنده التفاصيل هذا طبعا في الجزء الثاني. زاد إلى جانب هذا كل فما برشا موزيكا، نقعد مع الموزيكا وبعد رجعين.

0: 23 دقيقة تابعنا جدول التحية لكل السادة المستمعين يتابعوا فينا في انتظار التحقوا بين المشاهدين انطلاقا من الخمسة. طبعا تحية لهم الكل. نتابعوا آخر أخبار الرياضة في تونس. والبداية بذولي بالمنتخب الأولمبي اللي يعني صحيح ما فاز باللقب ولكن عدى دورة يعني محترمة جدا.
1: بالفعل دورة موريس ريفيل ولا دورة تولون الدولية الفرنسية في فرنسا. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان اللي شارك في الدورة هذه، والانطلاقة كانت جيدة، كانت بالفوز على كونغو ديمقراطية بنتيجة 3-0. من بعد خسرنا المقابلة الثانية ضد المنتخب السعودي. مش كل المنتخبات لعبوا بالأقل من 23 سنة، مثلا كونغو لعبت بأقل من 20 سنة، السعودية لعبت بالأقل من 21 سنة، الصين لعبت بأقل من 20 سنة، كولومبيا لعبت بأقل من 19 سنة. هذا بالنسبة لمنافسينا. دونك ربحنا منتخب الكونغو ديمقراطية في الجولة الأولى 3-0. منتخب الكونغو أقل من 20 سنة. بعد خسرنا مع السعودية أقل من 21 سنة بنتيجة 3-1. الجولة الثالثة لعبنا ضد الصين أقل من 20 سنة ربحناها 3-0. والجولة الرابعة فزنا أو تعادلنا مع المنتخب الكولومبي أقل من 19 سنة بنتيجة 0-0. وصلنا للفينال، الفينال ضد البرتغال أقل من 20 سنة. بدينا بالتشكيلة هذه، أنيس بوجلبان بدأ بأنس الخرداني الحارس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي وحارس معيذر القطري. بالنسبة لبقية الملاعبية، الرياحي محمد أمين علالة، أمين جرولر، يوسف الحرش، ذرار بريك، المحرزي، لؤي الطراعي، الصادق محمود، زيون شاطي اللاعب اللي ينشط في البي اس جي، وعمر بن علي لاعب السي اس اس اللي كان لاتاكون في المقابلة نتاع منتخبنا الوطني وتقريبا كان تيتولير في كل المقابلات. الهزيمة 2-0 ضد منتخب برتغالي، رغم انه اصغر منا معدل الاعمار لكن عندهم لاعبية في الحقيقة امكانيات كبيرة. ومنتخبنا قدم للامانة مقابلة محترمة رغم الهزيمة 2-0. هدف فابيو بالدي اللي سجل هدف الاول في دقيقة 23 في وقت اللي كنا نستناو انه باش نعدله في دقائق الاخرى. اللاعب نيل رافائيل زاد الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي وهكا 2-0. مع النقاط الإيجابية، أنس الخرداني أحسن حارس في الدورة هذه، ومحمد أمين علالة مدافع النادي الرياضي البنزرتي ثالث أفضل لاعب في الدورة هذه. ونذكروا أن الدورة هذه راهي خرجت برشا نجوم تم اكتشافهم من الدورات هذه وقت كانوا صغار كما كريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم الكبار.
0: والسؤال المطروح زعما يكمل أنيس بوجلبان مع المنتخب هذا ولا تبعتوا ننتظروا الإجابة، لو أنه كل المكتب الجامعي له في كأس العالم. دونك أكيد موضوع باش يتوضح في الأيام الجاية. طبعا هذا على مستوى منتخب الأولمبي.
1: هو فقط بالنسبة لأنيس بوجلبان حسب التقارير الصحفية مصرية فإنه بنسبة كبيرة باش يكون في فريق الأهلي المصري، حسب أكد الإعلامي أحمد شوبير. قال إنه باش يكون في السكاوتينج كما سبق وحكينا مع فريق الأهلي المصري، منتظر زاد وصوله في الساعات القليلة القادمة مصر. دونك بنسبة كبيرة نهاية التجربة الأنيس بوجلبان مع منتخب أقل من 23 سنة باش يكون على رأس فريق الأهلي.
0: لا هبطوا له اسمه في
1: الفريق. لا سيء موجود في الستاف. أما فقط ننتظروا ديما، إذا كمش ننتظروا الإعلان نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم إن شاء الله بعد جمعتين ملي يبدأ يخدم.
0: نتصور هو باش يعلن، مش الجامعة، هو أكيد تو يعلن نهاية التجربة نتاعه مع المنتخب الوطني التونسي. بعد نمشيو إلى بقية الرياضات وكذلك نعملوا جولة مع مختلف المراسلين.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: هذه 33 دقيقة معكم في راديو سبور حتى للسبعة. قبل ما نتعدوا الجزء الثاني من البرنامج اللي خاص بالمونديال نحكيه على آخر أخبار النوادي والبداية بعد شوية مع زميلنا رضا الخليفي. ما قبلها نحكيه على النجم الرياضي الساحلي يانيس، برشا أخبار خاصة في الفترة هذه.
1: بالفعل نحكي على النجم الرياضي الساحلي والأهم هو الأمور المالية. اللجنة المستقلة اللي فضل نزاعات في النجم الرياضي الساحلي بعد غلق بعض الملفات، اللي نذكر 17 ملف، تم غلق 4 ملفات. جماهير الإتوال تواصل الهبة متاحة من أجل غلق الملفات بعد غلق ملف أوميجا وفريق جرماهية اللي فيه 150 مليون، خاصة الدوسي هذا اللي هو كان على مستوى المنع من الانتداب هو اللي كان موجود دونك بتحقيق حويل متاع المبلغ. وقت اللي يوصل الفريق جرماهية اوتوماتيكمون يتم رفع عقوبة المنع من الانتداب على النجم الرياضي الساحلي، كيف كيف الدوسيه متاع المعدل البدني السابق احمد البريري اللي فيه 25 مليون، الحارس السابق علي جمل دوسيه اللي فيه 190 مليون، كيف كيف غلق ملف صلاح الدين الغدامسي، وحاليا الوصول للملف الخامس اللي هو ملف اللاعب السابق فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون، وحاليا الدوسيه هذا اللي انكور من اجل غلقهم بعد تعداول لف أسيتس.
0: دونك هذه هي أخبار النجم، لأنه الأمور الفنية لحد الآن ما هيش واضحة باعتبار أنه في انتظار الجلسة العامة الانتخابية للنجم الرياضي الساحلي. نمشي للترجي أو الترجي والإفريقي وبقية النوادي العاصمة من خلال زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال، تحية لك وتحية الأنيس وكل المستمعين والمستمعات. بالفعل العاصمة ولو فيها تقريب الموسم الجديد باش يكون تقريب 5 أندية في العاصمة، يعني تقريبا بعد صعود الحمام. على كل هو مواصل الخبر اللي كنا أدعناه في جوهر سبور ماضي ساعتين، نأكد وصول المدرب الروماني ريجي كومبي لتوز، وهو الآن موجود في أحد نزل بالعاصمة صحبة وكيل الأعمال في انتظار الاجتماع باش نعقد اليوم العشية مع رئيس النادي، ولربما الأمور تتوضح اليوم في الليل وإلا غدو صباح في جلسة يحضرها ويتابعها ديما هو المشرف العام على قطاع كرة القدم شكري الواعر. نجم نقولوا جمال الاتفاق بين إدارة الترجي وريجي كومب حاصل تقريبا بنسبة فوق 90%، تبقى لبعض الجزئيات حول المساعدين ومدة العقد تقريبا والاستنجاد. كما تعرف جمال انه جاء ريجي كومب لانه ثم اتصالات كانت متواصلة، جاء بعد الاتفاق مع البرتغالي سانتوس اللي تقريبا اشترط برشا شروط مادية وكذلك حتى المساعدين تاعه، وهذا اللي خلى الامور توصل لطريق مسدود. ولكن هو كان الخيار الاول هو المدرب الجيش الملكي البرتغالي سانتوس، لكن تعثرت الأمور والنجم يقول لحد الآن أكثر من 90% هو باش يكون المدرب الجديد للترجي بريجي كومب.
0: أي ما رضا سؤال يطرح نفسه، على الجي قبل وعلاش مشى وعلاش عاود رجع؟ هل أنه سلاح خطأ ربما فما تسرع في قالته في الفترة الأولى؟
2: بالفعل هو جمال ربما نجم نقوله كلمتك صحيحة، سلاح خطأ، لأنه قاع في الحقيقة الضغط ربما الفيسبوك هو اللي عجل برحيل ريجي كومب، وكان من المفروض أنه إدارة كانت نجم تصبر على النادي اللي في الحقيقة حقق نتائج محترمة مقارنة بالحصيلة اللي عملها، ما هيش خائبة، ولكن رغم ذلك إدارة النادي استغنت عليه كما قلنا ربما سلاح خطأ. ولا دول الاتفاق الجلسة باش تعقد مع رئيس النادي باش يتم في الاجتماع المنتظر ترتيب موعد التحضيرات وكذلك الانتدابات، ولو انه التحضيرات تنطلق في الاسبوع الاخير كما قلنا الاسبوع الفارط باش تنطلق في الاسبوع الاخير المفروض في شهر جوان، والتحضيرات باش تتواصل بين مرحلة اولى في العاصمة ثم في مدينة تبرقة وربما مدينة جربة اول مونستير في التربص الاخير. الانتدابات لحد الان مازال ما فماش انتدابات لانه شكري الواعر قاعد يحاول مع اللاعبين. اول حاجه زوج ملفات حارقه كنت حكيت معهم فمع سكر الوير هو التخفيض في السالير نتاع اللاعبين وكذلك الاستغناء عن بعض اللاعبين الاجل بانتدابات لحد الان الحاصله 100% هو منتصر السيد، وتم ثلاثه لاعبين من صنف الاوسط والامال اللي هم اعطوهم الضوء الاخضر باش يكونوا في الاكابر حتى توضح الامور. من ناحيه اخرى خبر اخير يخص الترجي هي اللجنه القانونيه، للأسف أكيد جمال أني كنت أتابع لك أول بول للتصعيد القاعد يوقع صحيح. بين إدارة الترجي ونادي أفريقي تصعيد اللجنة القانونية للترجي
0: حرب البلاغات
2: بالفعل بالفعل جمال، وهو في الحقيقة ضايا ويخدمش مصلحة كرة القدم ولا يخدم مصلحة الترجي ولا النادي الأفريقي. على كل اللجنة القانونية بسبب أعداد ملف الطعن بخصوص عقوبة محمد أمين توجاي هي أنت في انتظار الحيثية نتاع الحكم هذا، وبشاقة تقديم الطعن في ربما نهار الأربعاء ولا الخميس. بالنسبة للنادي الأفريقي نجم نقول المفاوضات متواصلة بصفة تكاد تكون يومية بين رئيس النادي محسن طرابلسي والمدرب فوزي البنزرتي، ونهار الثلاثاء الصباح تم اجتماع بين الإدارة وفوزي البنزرتي هنا في العاصمة باش يتم خلاله الاتفاق على العقد الجديد وربما إمضاؤه. وتم كذلك خلال هذا الاجتماع الحديث عن الانتدابات، إدارة النادي عندها قائمة في الانتدابات وباش تعرضها للمدرب فوزي البنزرتي للحسم فيها. بالنسبة كذلك إدارة النادي الأفريقي قاعدة تواصل المفاوضات لتجديد عقود بعض اللاعبين، وكذلك تسعى لفسخ عقود بعض اللاعبين، واللاعبين اللي باش يتم فسخهم لحد الان نجم نقولوا الواضح بسام صرار في غير الصغير وتيني ويلز. من جهة أخرى إدارة النادي الأفريقي بصدد وضع اللمسات النهائية للشروع في حملة إعلامية كبيرة لتحسيس الأحباب اقتناء اشتراكات السنوية. هيئة النادي الأفريقي بتخصص 30 ألف اشتراك وتأمل أنه يتضاعف الرقم بتاع الموسم الماضي. بالنسبة للأسبوع هذا نتطرق للأخبار على مستقبل المرسى. إدارة أو برئيس نادي مستقبل المرسى كان الأسبوع الفارط عمل اجتماع مع المدرب الجديد عماد بيونس، وتوضحت من خلاله برنامج التحضيرات. مستقبل المرسى باش يستأنف تحضيراته للموسم الجديد في آخر الشهر الحالي، ولحد الآن افتتح سوق انتداباتهم حارس المرمى محمد بن بريك، وكذلك اللاعب هارون العياري واللاعب نضال بالحاج عمر. ونخدم تدخلنا جمال بنادي حمام لنف. نادي حمام لنف حدد يوم 1 جويلية موعد لانطلاق التحضيرات بإشراف المدرب شمس الدين الزوادي، وفي المقابل حقيقة إدارة النادي تواصل مجهوداتها لحسم ملف الديون. ملف الديون عند ديون كبيرة وتتجاوز 700 ألف دينار، وكذلك تحسم مكونة لجنة للغرض من أجل تجاوز العقوبات وتمكين الفريق من التسجيل في البطولة الموسم الجديد. هذا تقريبا جمال باختصار أندية العاصمة لهذا الأسبوع.
0: باي واضح جدا، رضا يعطيك الصحة. كل التفاصيل تقريبا يعني تفاصيل لحظة بلحظة. شكرا يا كريم. عندك إضافة نيش قبل ما نمشيو موزيكا ولا ليه؟
1: بالفعل فقط هو أندية العاصمة ترفعوا الستة أندية بحمام لنف، النادي الإفريقي الترجي، الملعب التونسي، مستقبل مرسى، شبيبة العمران وحمام لنف، دونك ستة فرق من العاصمة. فقط في شبيبة العمران عبد السلام بوحوش المدير الرياضي ديما بالستاتيو نتاعو، دونك هبط ستاتيو في النهارين الأخرانيين. قال كلمني سمسار، بما أنه نعرفوا توا الميركاتو محلول، كلمني سمسار تونسي يعيش في إنجلترا، قال لي عندي ملاعب متكون في مانشستر يونايتد ما لقاش حظه لهنا، نحب نجيبه لتونس ياخذ فرصته. دونك لازم نشوفوا برونو فرنانديز ولا غيره.
0: واضح باش يجربوا في شبه العمران. باهي يا سيدي، بعد الاخبار زادتونا بعد طبعا شويه موسيقى، ثم ما زلت عندنا مراسلات اخرى زادتونا. نمشيو لفوزي خماسي بصفاقس طارق فوال في القيروان، ونعمل نطلع على بقيه الرياضات زاد شنو اخبارهم. في انتظار كما قلت انت رقم الخمسه نستضيف بحذانا بنات النادي الرياضه النسائيه بالمكنينه.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 2025 وإلى حدود اليوم 4735 شخصا وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة على أن يتم أعداد ملفات أفرادها لإحالتها إلى سفارات الدول المعنية. الهيئة المديرة للجامعة التونسية لشركة التأمين تقرر تعيين عماد حمدي في خطة مدير عام للجامعة بصفة مؤقتة خلفا لحاتم عميرة الذي تم اختياره ليكون رئيسا مديرا عاما لإحدى شركات التأمين الخاصة. ويتمتع حمدي بخبرة حوالي 30 عاما في مجال التأمين تقلد خلالها عديد المسؤوليات صلب الجامعة وشغل خطة مدير مركزي في الجامعة المنصب الذي شغله قبل تعيينه على رأس الجامعة. دولياً كبير والمفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول اليوم إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

0: هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني يعلنان اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عائلة الأسير الفلسطيني عماد راجح سرحان البالغ من العمر 47 عاما من مدينة حيفا باستشهاده في أحد سجون الاحتلال.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.

0: الأربعة وخمسة دقيقة طبعا نزل معكم في راديو سبور حتى للسبعة. خلنا نواصلوا في آخر أخبار النوادي. المرة هذه نعم نطلع على صفاقة الموجود فوزي الخماسي, وأيضا مش ناخذ أخبار الاتحاد المنسيري بعد ما حكينا على النجم الترجي والإفريقي وكذلك نادي حمنوم في الملعب التونسي. فوزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال, مرحبا بالضيوف اللي معك في الفتاة, ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جوا الفتاة.
0: ما تكملش ترقدنا يا اخوي فوزي, بتبعت الدنيا سخونه
1: لا انت احنا تو بالنسبه لا انت قلت لي مرحبا نكمل بها سي جمال سفاق سولات زوز عندي يعني مش ناخذ اخبار
0: اي زوز عندي صحيح
1: تقدم سقيت التالي يطلع حديثا الى الرابطه المختلفه الاولى لاول مره نبدا به. هو يعني الامس كانت حفل اختتام موسم رياضي كامل بجميع الاصناف في ملعب سقيت الدهب, وقعت تكريم عديد الوجوه الرياضيه, وقعت تكريم زاد البعض الفائزين ولا اللاعبين اللاعبين الصنف الاكابر والمتميزين في الصنف الشبان. كان في حفل كبير ياسر, حضروا عديد شخصيات رياضيه, حضروا عباد يعني من احباء سقيت الدهب, كان اجواء ممتازه. المهم سقيت الدهب غدا باش يجلسوا مع المدرب ياسر بالكهرة باش يمضيوا العقود بين
0: اللي هو نفس المدرب فوزي باش يحافظ عليه.
1: صحيح هو نفس المدرب يعني هو اللي كان مهندس كل الصعود رفقة يعني وجود يعني حمدي برك الله وبعض عبد الكريم بنسان كمدرب حراس. نترقبوا غدا يعني الجلسة اللي باش يكون يقودها رئيس النادي والمدير الرياضي سامر القور باش يقعدوا مع المدرب لانباع العقود. المهم التدريبات ستكون يوم 28 جوان العودة بتاعها. بعض اللاعبين يعني ما زلنا نتراقبوا يعني تكتم كبير ياسر على اللاعبين وخاصة ياسر عباد تحكي على الانتدابات كذا. أنا ما نجم نقول انتدابات كاش نهار واحد جويلة تعرف جميع اللاعبين عندما أقول بس في تمديد في نفس الفريق نسمع لكن وقت 30 جوان نجم كل شيء. بالنسبة للفريق النادي الرياضي الصفاقسي كانت زيارة يعني ممثلين على الكاف والمندوبية الجهوية لشباب الرياضة والولاية والبلدية والجميع الأطراف المتداخلة في ملعب طيب ميري لمنح صلاحية الملعب. ما زالت يعني بعض الإشكاليات الصغيرة هي طريقة دخول الجماهير لازم الباب الآلي يعني باش يقرأ تيكي يقرأ تذكرة الدخول وبعض الجزئيات اللي باش تراقبوا إن شاء الله كلها باش تصير يعني جميع الأطراف باش يتحصلوا على الترخيص للعب نادي صفاقس ملعب طيب ميري في المسابقة الأفريقية.
0: يعني فما جهود لتأهيل الملعب طيب ميري
1: أكيد كل جميع الأطراف مركزية ولا جهوية ولا حتى نادي صفاقس, لكن الإشكال نادي صفاقس هو إشكال إداري إداري يعني
0: ومالي فما غموض.
1: غدا خرج يعني تقديم الترشحات للجلسة العامة التي منعقدة يوم 3 جويلية. المهم الهيئة التسييرية تنفصل حياة 3 جويلية لكن الهيئة التسييرية الحالية يعني عندنا بعض الوعود لرفع الملعب في المبلغ متبخي 2.7 مليار بين لاعبين ولا فريق النادي السكادي الصفاقس. نادي الصفاقس نادي الصفاقس من السمة الغلوي يعني دور متخلدة على ذمة النادي الصفاقس 859 مليون منحة تكوين منحة التنقل على غرام إلى الفريق الأوكراني 20% من منحة التنقل. هذا عقد مبرم بين النادي الصفاقس وسيكواد الصفاقس سنة 2016 عندما تنقل على غرام النادي الصفاقس في الصف الأساسي. سكر حدي الشاقسي يعني أجبر النادي الشاقسي على المنع ذات يعني كانت جلسة بين رئيس
0: يعني قديش من الملف اليوم اللي يزمهم يتحلوا باش النادي الشاقسي يرفع المنع
1: هو من الملف هما أربع ملفات ما قيمته 2.7 مليار
0: أيوة
1: برشا واللاعبين عندهم دور مدخل اللي لمدة 16 اللاعبين ما خدوش الرهن بتاعهم يعني لابد من الاتفاقسي على الأقل السيولة فما 4 مليارات لانطلاق الموسم ومضى عقود لاعبين
0: فماش بوادر يا فوزي فماش بوادر
1: والله وجود مصطفى سلامي كرئيس لجنة الدعم يعني بعد عوتر التسيير رئيس الاتزام يأجل غدا يقوم حل خاطر السيد مصطفى سلامي قال بس يكفل الموضوع سيكفل هذه الاتفاقسي سيسيوس باش تكفل موضوع زاد فرع كورتاير زاد عنده منع امتداد. سيسيوس هي اللي باش تخلص الخطايا ولا الدور متخلده على ذمة فرع كورتاير العودة فرع كورتاير للانتدابات. يعني مازال موضوع المدرب حتى على عرض ولا انتقل إلى أرابيل العراقي محمد كوكي لا أساس له من الصح الأخبار. يعني مازال
0: مازال عدم التسويقسي ولا فما رغبة في التجديد ولا بش يمشي لروح
1: حسب الكواليس اللي عنا يقول لك أنا نهار تنزيل جمع العقد مربوط بنادي سكرات نادي رغب الشيخ
0: حتى 30 جمعة جمعتي اللي مازالوا به
1: يعني الكل متوفهم اللي هم النادي رغب الشيخ وطايس هاي الأخير ترقبوا يعني الحباب تاعوا على أساس منذ الأسبوع الفارط ولا حتى قبل لتسديد المبالغ المالية اللي رفع المعنى لكن دون جدوى إلى حد تاريخ اليوم. تاريخ هدو آخر أجل لتقديم الترشحات إلى حد تاريخ اليوم للهيئة مستقلة الانتخابات ما جاء حتى حد لكن انترخبوا يجب يكون يبعثوا عن طريق البريد. هذا بالنسبة لموضوع نادي الأسواق يعني يترخبوا عديد الأحبام قديم يعني متحصرين قاعدين على يعني متقلقين على الفريق لكن نقول واحنا عودة وجود موسف السلام يجب يكون يحل المشاكل كل مادية نترقبه غدا ثم الموضوع للمتابعة. هذا بالنسبة لكرة قدم علموا أن صفاقة ستحتضن بداية من يوم 27 جمعة إلى غاية 4 جويلية بطولة عربية للكرة السلة أقل من 18 سنة يعني 8 منتخبات باش يكونوا في السباق بالكور وثلاثة منتخبات إناث يعني باش كل بطولة عربية في قاعة الرايد بجبجاوي بالسفاقس.
0: واضح فماش أخبار أخرى يا فوزي
1: نسلم عليك شحالك شتو الجو في سويسرا
0: سلم خويا سلم لا ده
1: شحال
0: لا فوزي معناتها الحقيقة معناتها معناتها في قداش يا نيس 45 كيك في 40 45 ناس
1: لا نيس عملت شي بشي
0: حتى ما طلع يا فوزي مرحبا
1: ان شاء الله في الصيف انا جاي عملت شي رابطه نيس
0: لما تجي علمنا فوزي باش
2: نفرحوا بيه
1: نيس ما ندخل سوسه ما غير كانتي شباب
0: لا علمنا خاطر نهارت باش تجي انت وقتها اكيد ما باش نكونوا موجودين دونك بس على الاقل
1: لا اكثريته في شهر الاوت انا جاي
0: شروط يا خسارة مناش موجودين يا فوزي شكرا يا فوزي على الصحة
1: عايش جميل عايش
0: هاي نحكي وزاد على الاتحاد المنسير يظهر لي أنيسة
2: بالفعل الفرق كل جمال ما يبعدوش برشا على اللي حكيناه على الإطوال على السياسات اللي كان يحكي فيه فوزي على تقريبا كل الجمعيات تعيش في ذائقات مالية كبيرة. نذكر الاتحاد الرياضي المنستيري تم احداث لجنة مستقلة لفضل النزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من النادي وايضا يعول على احبائه. اللجنة هذه اللي نذكره تتكون من سامي سليمان رئيس اللجنة ثامر محمود حاتم حرزالله وعلي البحوري وهذا من اجل غلق بعض الملفات والحساب بنكي خاص للجنة المستقلة لفضل النزاعات على حساب بتبيع هذا الحساب اللي جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري ينجموا من خلاله يتبرعوا بالفلوس لغلق بعض الملفات. أحكام باتة في زوز فروع متاع الاتحاد فرع كرة القدم وفرع كرة السلة توصل المليار و300 مليون. الاشتراكات متاع فرع كرة القدم موجودة على المنصة اللي اسمه gichet.in بداية من نهار الاثنين مش يكونوا زادة في نقاط البيع المعتادة. هذا بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل غلق بعض الملفات اللي كما قلت زادة المونتون نجم نقوله كبير مليار و300 مليون.
0: كل النوادي عندها نفس المشاكل تقريبا تحقيق كل النوادي عندها أغلبها عندها منع من الانتداب برشة فلوس برشة قضايا على كل مش نشوفه كيفاش الموسم هذا بش يكون يبدو أنه بش يكون صعيب صعيب برشة للعديد من النوادي. بعد شوية نعمل طلة زاد على القيروان مع طارق فويل نشوفه شنية أمور الجي اس كا خاصة فترة الانتظار هذه اللي عدم وضوح الرأي هل أنه رسمي الفريق سلم يديه وطبعا منزل الربطة الثانية وإلا مازال يبحث في الكواليس على مخرج لمختلف القضايا اللي يطالب بها واللي ربما ترجعوا في الكورس. على كل نقعدوا ملا بعد شوي بعد المذكرة نمشي ونعمل طلع على طارق الفول.

في متابعة مع جوهرة FM TV لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026.

0: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة مازلنا معكم في راديو سبور. نحكي على الشبيبة القيروانية ونعمل طلع على طارق فويل مراسلنا قام قبلها. طارق شنية الطقس وشنية السخانة في القيروان؟ أكيد بشكون سخونة برشا هكا ولا يا طارق؟
1: مرحبا بك جمال أنيس كل مستمعي جوارة فهم بفاقة وشدينا توا ثنية متاع الصيف في القروان وثنية متاع القايل اللي تبدأ تقريبا من 9 للستة متاع العشية. دونك
0: وقتاش تبدأ من 9؟
1: من 9 كهو
0: اللي يحب يقضي شهور على بكري. طارق اللي يحب يقضي شهور على بكري
1: كهو من 6 7 8 ماكسيموم ديجا حتى الأسواق تلقى فيها الخضرة على بكري في القروان. دونك تنجم تقضي أمورك تقضي شهورك شوية يقعدوا الإدارات بيسك نعرف نحلو 8 ما لغالب كهو
0: واضح
1: انا خذيه بكري ويتسمى الايامات مازالت بارده شويه راه مازال 39 و45 و48 مازال تو يتسمى به الطقس
0: به. نكمل اذا شي اخبار الشبيبه.
1: ايش اخبار الشبيبه؟ كيف اخبار الطقس جمال هذا تقريبا حسب المعلومات اللي عندنا فانه تم رسميا اصدار الترتيب النهائي للبطوله التونسيه يعني تم بعثه للجمعيات وهو الترتيب الموجود حاليا والقاضي اكيد بنزول الشبيبة القيروانية وجابس وسليمان. لكن السؤال جمال شنو راي جمعيات هذه في الترتيب؟ يعني هل باش يكون فما اعتراضات فما استئنافات حل القرار هذا؟ اكيد الايامات القادمه والاسابيع القادمه خلينا نقولوا بعد الكوب دي موند اكيد باش تعطينا اكثر تفاصيل حل على الموضوع هذاك. الموضوع هذا هذاك علاش كما قلت لك كما الطقس بما انه شارع رياضي في قروان عنده تقريبا حل ترقب القضايا الموجودة حاليا سواء قضايا الترتيب أو قضايا النقاط. ذكا ليش دونك فما برشا تساؤلات هل ترى باش يوافقوا باش يرضوا بالقرار هذا وإلا باش نشوفوا اعتراضات. من جهة أخرى تقريبا مازالوا 5 أيام على غلق باب الترشحات لرئاسة جمعية الشبيبة القيروانية نهار الخميس المقبل 18 جوان حسب التوقيت الإداري. وبالرغم أن رينا أسماء من هنا وهناك إلا أنه رسميا ما وردتش حتى قائمة لحد الآن على اللجنة المستقلة للانتخابات أو على الكتاب العام للشبيبة القيروانية. وأن تصوروا إذا كان فما قائمة باش تترشح باش يكون آخر يوم كما جرت العادة في الجي اس كي. من جهة أخرى نأكدوا أنه السيد محمد ديوان رئيس الهيئة التسييرية الحالية ماهوش باش يترشح لفترة جديدة. دونك حتى التوا بالنسبة للفوتبول لا فما تمارين لا فما استجات لا فما انتدابات فما حد شيء حتى نشوفوا باش تعطي القرارات والا الاستئنافات والا هل تراجل كابش باش توافق مش توافق. دونك حتى التوا ما عندناش حاجة رسمية في الشبيبة القيروانية قاعدة معلقة يعني الفوتبول حتى التوا عكس كرة السلة اللي تقريبا في الأسبوع الحالي تم الإمضاء الكل من وصف المثناني وجوجو بزوز مواسم إلى غاية 2028 أحمد الضيف بموسم واحد حتى 2027 مع تجديد كما نعرف المدرب مروان كشريد للإشراف على تمارين الأكابر بالتعاون مع جادة الجوادي. ذكروا أنه تم التجديد بالحسن الشيحي يوسف الضيف والمنفذ حتى 2028 وحسب مصادرنا جمال فأنه ما زالوا حتى التوزز انتدابات أخرين باش يقوم بهم فرع كرة السلة واحد من تونس واحد أجنبي قبل العودة للتمارين في أوت المقبل. كما نعرف كرة السلة في البطولة تبدأ في سبتمبر 2026 تقريبا. هذه آخر الأخبار في مخصوص الشبيبة القيروانية.
0: واضح شكرا لك يا طارق يعطيك الصحة. كنت قبل معك شاء الله في موعد قادمة دائما على آخر أخبار الشبيبة القيروانية. عندنا أخبار أخرى نيس قبل ما نمشي لبقية الفقرات.
2: كيف المشاكل في الأندية على المستوى التسييري كما كان يحكي طارق رئيس الهيئة التسييرية في الشبيبة القيروانية يعبر على نيته أنه مش بيواصل حتى في ترجي جرجيس. نذكر حافظ بن طالب رئيس النادي أعلن على رحيله على ترجي جرجيس. ومؤمن الرحماني واحد من أحسن الملاعبية السيزون هذه في ترجي جرجيس كان هبط تدوين على الفيسبوك متاعه يعلن نهاية تجربته مع فريق ترجي جرجيس.
0: واضح هاي موسيقى وبعد نرجع يلا

0: الأربعة وخمسين دقيقة. طبعا تحية لكل السادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين. طبعا مرحبا نرحبوا بالسادة المشاهدين اللي خلطوا علينا توا عبر جوهرة تي في باش نواصلوا معكم حتى للسبعة وقيت باش نحكيوا على برونستيك المونديال. ونذكر اللي انطلاقا من الخمسة باش يكونوا بحذانا البنات متاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي تحصلوا على الدوبيت, وبعد شوي نحكيوا معهم على الموسم الممتاز اللي عدوه سنة بنات المكنين. دونك بعد الخمسة يكونوا بحذانا ضيوف في البلاتو متاعنا. أما وقيت باش نحكيوا على برونستيك المونديال. برونستيك المونديال نعود إذن في برونستيك المونديال ونشوف الفريق جوهرة وين وصل في التكهنات والنتائج. خلينا نرحب بنيس الذويد. نيس أهلا وسهلا بك, مساء الخير.
1: مرحبا يا جمال, مرحبا بالحضور الكل كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في.
0: ونرحبوا كذلك بفهمي سعيد, أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال, مرحبا الناس كل تابعوا فينا وتسمع فينا سواء على جوهرة فام ولا جوهرة فام تي في.
0: إذن البرونستيك وين وصلنا نيس؟ قبل ما ناخذوا بعض التفاصيل ما عند خونا فهمي.
1: يتواصل الشو, يتواصل التنافس. نذكر انه الكلاسمون اللي باش يكونوا الاولانيين فما برشا جوائز في انتظارهم. نذكركم زاده انه كيفاش تشاركوا في اللعبه هذه, يكفي انكم تدخلوا الباج نتاع سبور جوهره فام, تاخذوا الصوره, تلقاو لافيش الخاصه بالبرونوستيك المونديال, يكفي انكم تعملوا جيم وتبارطاجيو التصوير, تبعثوا لنا على البريد الالكتروني وعلى الارقام الموجوده في الباج, يوصلك مباشره لوجين مود باس, هكا تولي تنضم للعائله متاع جوهرة فهم في السبور وتنجموا من خلالها تكهنوا وتربحوا برشا كدواتكم في انتظاركم.
0: باهي, اعطينا شويه ترتيب خونا فهمي ووصلنا. فماش حد في التوب 10 من جوهره, هو فريق جوهره ما يظهر لي سي زعبوب يحوس اللوطه وجمال البارح كان طارق فوال, مانيش عارف توا وين, ما عندناش حد في التوب 10.
2: لا للاسف ما عندنا حد جميل في التوب 10 الحقيقه.
0: يعني تكهناتهم الكل كانت غلطه,
2: تكهنات كل غلط.
0: هم
2: اللي بس هم اللي عكستوا مبيح, معناتها شفنا الانتاج ما مشيتش لذلك. لكن ترتيب الحاجه بانه قاعد يتبدل بعد كل جهني, يعني بعد كل نهار قاعد يتبدل الترتيب, مش هو نفسه. دونك تنافس كبير. فما اللي تحصل على 28 نقطه في مقابله واحده. جميل,
0: باهي, هذا ملاعب, هذا ماشي تاريخ التتويج, ماشي البوديوم السيد هذا.
2: باهي, هي مش ليا في الصداه, 41 نقطه عنده, هذا اللي جاب 28 نقطه في ماتش كهو. نقاو في المرتبه الثانيه سوا بوغهين عنده 35 نقطه, زبيدي شايمة الثالثه ب 28 نقطه, سوكي اسامه المرتبه الرابعه ب 28 نقطه, المرتبه الخامسه مناع عبد الواحد 28 نقطه, المرتبه السادسه موسى انور 26 نقطه, المرتبه السابعه زقنان ابراهيم 25 نقطه, المرتبه الثامنه باهم نسهين 23 نقطه, المرتبة التاسعة إبراهيم خواجة ب 20 نقطة, والمرتبة العاشرة يا جمال عجمي ذي ب 19 نقطة, هي التوب 10 حتى اللي نشوفوا الماتشات تاع اليوم في الشو. شكون ترتيب بيك؟
0: واللي ماتشات اليوم شنو نيسي؟
1: هما في الحقيقة ساعة وقت اللي نحكيو على الترتيب. البارح لقينا العنصر النسائي كان حاضر بقوة. البارح لقينا زوز بنات هما في الصدارة, سواء زبيدي شايمة وإلا ابراهيم نسرين, تراجعوا في الترتيب. دونك توا رجعوا في الكورسه بالنسبه للترتيب. كما قلت البارح زوز بنات كانوا على مستوى الترتيب. بالنسبه للماتشات كما قال فهمي, فهم ماتشات صعب برشا انك تتكهن فيهم. مثلا امريكا حتى واحد ما حط انها باش تربح 4-1 قدام الباراغواي, فما سكور مفاجئ البارح. ربما حتى البرازيل مع المغرب برشا قليل اللي حط 1-1, برشا يمشيوا ل2-1 يما للبرازيل والا للمنتخب المغربي. ماتشات اليوم 6 متاع العشية بعد شوية, ألمانيا كوراساو. كوراساو اللي هي بلد فيه
0: صغير,
1: بلد صغير 168 ألف ساكن فقط, يلعب ضد ألمانيا اللي عندها خبرة كبيرة في كؤوس العالم. 9 متاع الليل مقابلة تهمنا برشا اللي هي هولندا الجابون أبارتير من 9 متاع الليل. أولى ساعات الفجر وهذا ماتش يهمنا أبار حتى التكهنات, أو قبلها نص الليل كوديفوار الإكواتور. السويد تلعب ضد منتخبنا الوطني التونسي ما 3 متاع الفجر. وغدوة زادة فما برشا مقابلات كما 5 متاع العشية إسبانيا كابفير, 8 متاع الليل قمة بين بلجيكا والمنتخب المصري, وال11 متاع الليل السعودية غدوة ضد الأوروغواي. وبرشا بشي يحلو في التكهن اليوم تاع تونس السويد, خاطر ديما
0: والله نتكهنت ما نحبش نقول على الرأي العام.
1: مشيت بالعاطفه ولا بال
0: لا مشيت بالاقل انا خويا ما نحبش نقول ما نحبش نقول كل واحد كان تم بعض غدوه نعلنوا على تكهناتنا ان شاء الله نخلطوا المره الاولى لانه احنا المفروض نقودوا الفريق اخي ولا احنا في مانيش عارف زعما
1: لازم نركزوا شويه
0: نركزوا شويه دونك نذكر انه اللعبه هذه بامكان السيد المستمعين ينضموا والمشاهدين ينضموا الى فريق جورة فقط كما قلت انت فما يعني فما لافيش موجوده في سبور جورة فين فقط يحط
2: جيمو بارتاج ويعمل كابتشور ديكرون يبعثها على
0: عزوز نمر واتساب
2: عزوز نمر افكتيفمون يعطيوه ديكتومون لوجين نتاعو يكون موجود في الكيب
0: ويشارك معنا هو نعطيكم كادوات كبيره في انتظاركم وقبل نذكر باللي سبونسور نتاعنا نتاع اللعبه هذه وايند او ار بي اللي هو منظومه تونسيه ذكيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه في كل ما يتعلق ب لاراهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس كذلك فريخة كونسيبت هي أرقى بيوت الاستقبال بيوت النوم والموبيليا كذلك العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى أيضا العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية كهرومنزلية بأفضل الأسعار والتسهيلات دون دفع يعني تسهيلات في الدفع تناسب الجميع سولف جروب هذا يحضر أبن صح صحن فريد في دقائق واستمتع ببنة بنة تونسية سلم على العائلات والأصحاب My best home كذلك كل ما تحتاجه لبيتك في مكان واحد وبأفضل الأسعار متواجدين في سهلول وأكودة طبعا اللي يحبوا الجين كذلك يولو جينز اللي هو مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول واللي يحب العسل من منحلتي من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة باهية
1: هذا تقوية الذكر
0: هذا تقوية الذكر باش نجمو تلعب والكادوات هما برشا تستنى فيكم تلبزة سامسونج 50 بوس زادة صالون كبير بي سي وسمارت فون عندكم زادة يعني بون داشا أربعة بون داشا ب 500 دينار عندكم كذلك صالون آخر عندكم زادة 10 بون داشا ب 200 دينار طبعا هذا الكل كما قلت في انتظاركم فقط ترى الترتيب هو اللي باش يخلي يعني هو اللي باش يعطي الفايزين يعني قد ما تتكهنوا صحيح قد ما تكونوا في الأوائل في الترتيب قد ما تسمحوا لروحكم باش في آخر الكوب دي موند تاخذوا يعني فماش قرعة فما ترتيب الترتيب والتكهن صحيح فقط
1: لو ما دام نحكيو على البرونوستيك فما يوتيوبر شهير قاعد يتكهن بعض النتائج مشي صحيح شوية خاصة في المقابلات الأولانيين المكسيك ساوث أفريكا كيف كيف كندا البوسنة فما برشا نتائج جابهم صحاح وصل لتونس حتى كهنا نتاعو كان منتخب السويد يربح منتخبنا الوطني واحد بلاش
0: تحبوا تبوا دبروا راسكم ما نعرفش انا تكهنت وبعد المونديال نقول لكم شنو تكهنت اي سيدي بعد الاخبار نستقبل كما قلت نادي كره اليد نادي الرياضه النسائيه بالمكنين المتحصل على الثنائي في كره اليد ونحكيوا معهم على التتويج والموسم هذا طبعا نقعدوا مع الاخبار راجعين دائما على جوهره فيم وجوهره تي في في راديو سبور واستوديو المونديال

0: دومون جيت ومعها تبدا الكادوات. سي كام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوس، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع، تصنف وتربح مع سي كام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سي كام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
1: يا خبز ما ياكلوش معنا الخبز، باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم. التونسي دا عليه ناكلوهم ماكلة.
2: جوهرة أفهم
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس نظمتا اليوم بشطأ المرسى فعاليات التظاهر البيئية العالمية يوم البحر ضمن مبادرة يابانية بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. وتتمثل هذه المبادرة وفق بلاغ لوزارة البيئة في الدعوة للباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. وذكرت الوزارة أن التظاهرة شهدت في ساعة واحدة جمع حوالي 200 كيلوغرام من نفايات من الشاطئ ومحيطه بمساهمة 140 مشاركا في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية. وهذه المبادرة تأتي في إطار تشريك الناشئة وتدريبهم على ضرورة الانخراط في الأعمال التطوعية البيئية وتعزيز الحس المواطن لديهم بما يساهم في غرس السلوكيات الإيجابية والمحافظة على سلامة المحيط والحد من التلوث البيئي البحري. ودعت وزارة البيئة في بلاغها لتكثيف التظاهرات البيئية التي تساهم في إحداث أثر بيئي ملموس عبر إزالة النفايات من الشواطئ والتوعية بمخاطر التلوث وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة والعمل على توحيد جهود مختلف الشركاء البيئيين في جعل الشواطئ أكثر نظافة واستدامة. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن عن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من غرة جويليا إلى 31 من ديسمبر المقبل في حملات لتقليع الأعشاب وأشغال متأكدة بالمواقع والمعالم الأثرية. وحسب البلاغ الصادر عن الوكالة يتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدر ب 80 خطة على 7 ولايات وفقا لحاجيات كل ولاية وهي تونس الكبرى والمهدية والقسرين وبن عروس وسوسة ونابلس والمنستير. وحددت الوكالة شروط الترشح في أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 35 سنة في تاريخ غرة جانفي 26 2000. أما بخصوص المستوى التعليمي المطلوب فيشترط أن يكون دون السنة الخامسة الثانوي نظام قديم أو دون السنة الثانية الثانوي نظام جديد. وزارة الصحة تعلن عن انتخاب الدكتورة لمياء والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بمنسير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، أحد أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية الحرجة على مستوى الفضاء الفرنكوفوني. وتضم الجمعية أكثر من 3000 مختص في الإنعاش الطبي والعناية المركزة من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث خاصة في يوم مهم كهذا مع قرب التوصل لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا ترامب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: www.jawharafm.net Tendance
7: Tendance برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوحة جديدة أحلى بونوس أريد

0: مرتبطة كهو بالنفط وإلا البنية التحتية وإلا الصناعات التقليدية. نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على الاقتصاد الرقمي واللي ولاو دو موتور إيسانسيال وعودوا تشكيل خريطة الثروة في القارة الآسيوية. دونك أحسن إكزامبل للشيء اللي كنا نحكيو فيه هو الصعود اللافت لرجل الأعمال الصيني تشانغ يي مينغ اللي هو مؤسس شركة البايت دانس اللي مالكة للتيك توك واللي فات أخيرا الملياردير الهندي موكيش أمباني والثاني أغنى شخص في آسيا. وفقا لمؤشر بلومبرغ للملياردير ثروة تشانغ وصلت ل 92.8 مليار دولار، شيء اللي عزز مكانته كأغنى شخص في الصين، بينما يتراجع أمباني للمركز الثالث بثروة قدرها 86.9 مليار دولار. لكن الملياردير الهندي غوتام أداني يتصدر قائمة أثرياء آسيا بثروة تقدر بنحو 117.4 مليار دولار. الأرقام تكشف حجم القفزة اللي حققها تشانغ خلال سنوات قليلة. من اللي بدأت تتبع في ثروته بلومبرغ عام 2019 كانت 13 مليار دولار فقط، وهكا نلقاو اللي كون الثروة متاعه زادت أكثر من 7 أضعاف وقربت للمئة مليار دولار. الجزء الأكبر بتبيع من الزيادة هذه كان خلال الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع تقييم شركة البايت دانس نتيجة تحسن أوضاعها التشغيلية وتنامي ثقة في الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبتبيع أهم حاجة هي تسويت جزء مهم من ملف أعمال تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدرت بلومبرغ اللي كانوا ثروة تشانغ زادت بأكثر من 24 مليار دولار فرد مرة بعد مراجعة تقييمات الشركة من قبل مؤسسات استثمارية كبرى ما بينتهم بلاك روك مثلا وإلا فيداليتي. هذا شو اللي عنا اليوم. تريبون ديمونش أتوس في لمن
1: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار اثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.

0: الخمسة واربعة عشر دقيقة. مرحبا بكم جديد في راديو سبور استوديو المونديال. تعرفوا اللي احنا نعيش على ايقاع المونديال، لما زاد نعيش على ايقاع التتويجات، وسعد برشا باش يكونوا بحضنا بنات نادي الرياضة النسائية بالمكنين، وتقريبا القاب عديدة في رصيد هذا الفريق. اول ثنائي في تاريخ المكنين، اول كأس وثاني بطولة في مدينة المكنين. وقت نحكي ممكن تبهتوا شوية، راهو صحيح الكلام نقول فيه تم بعد ياكدوا لي المسؤولين، صحيح فما سبورتينغ، فما زاد اولمبيك، فما برشا جمعيات في الـ في الـ في الـ في كرة اليد، أما التيترويت معناتها نحكي على الألقاب، أول ثنائي في تاريخ المكنين وأول كأس وثاني بطولة. طبعا بعد خونا منعم السويعي يصلح لي معلوماتي صحيحة ولا طبعا مش نحكيه على الفريق هذا اللي تألق في هذا الموسم وفاز بالثنائي، وفيه زاد من اللاعبات اللي هم يمثلوا نواة في المنتخب، وذاك علاش يعني الفريق هذا مهم حتى في تواجده لأنه يغذي المنتخب. دونك اللي حاضرين بحضرنا طبعا المسؤول على الفريق منعم السويعي، خليني نرحب به سي منعم. اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: شكرا على الاستضافه ومرحبا بالساده المشاهدين على
0: والمستمعين
1: بطبيعه الحال.
0: باه، حبيت فقط نسالك معلومات صحيحه، زيد قرب شويه الميكرو، معلومات صحيحه ولا لا؟ اول ثنائي
1: يدخل مدينه المكنين في رياضه كره اليد،
0: حتى برشا يسمعوا فيه يقول لك شبيه
1: ربما. لا صحيح، اول ثنائي، اول جمعيه رياضيه في كره اليد تتحصل على ثنائي في الصنف الاكابر الكبرى،
0: رغم تاريخ المكنين اللي هو كبير برشا في كره اليد، سواء في سبورتينغ
1: سنه 1945 تاريخ
0: يلعب ديما الادوار الاولى، ولكن راهو نحكيو على تتويج، هذا علاش قيمه التتويج واللقب. دونك هذا النادي نادي
1: حديث العهد،
0: اللي هو راهو نادي حديث العهد ونادي مستقل،
1: مستقل
0: ماشي بينهم سبورتينغ المكنين، لا راهو نادي الرياضه، نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، هو فريق مختص في كره اليد النسائيه،
1: في كره اليد هيئه وحدها، ونادي مستقل على الجمعيه اللي موجودين في المكنين.
0: قبل ما ناخذ لخيان نمشي معك فينا، علاش خويا منعم كان التركيز على انه يكون مستقل ويكون رياضه نسائيه؟
1: والله لانه وقت اللي تاسس النادي هذا سنه 2008 راه تاسس حديث العهد، تاسس لانه وقتها فما كرة اليد في المكنين، انت تعرفوا اغلبيه التوانسه يعرفوا معناها شنو اهميه كرة اليد في مدينه المكنين، وما فماش جمعيه اللي ضمن صنف الاناث وقت.
0: صحيح.
1: معناها كانوا رغم اللي خرجت المكنين بنات راهو في جمعيات اخرى كما رجيش المهدي،
0: يعني هما بنات المكنين ما عندهمش
1: جمعيه. صحيح، الساحل الجمعيه النسائيه بالساحل دون لي تون، فهمتني، وعزوا حتى صفوف المنتخب الوطني. فهمتني، قلنا معناها المؤسسين هذا معناها الناس اللي قلنا في سنه 2008 قالوا علاش لا تكون جمعيه خاصه بكره اليد النسائيه في مدينه المكنين.
0: واضح،
1: وكان هذاك هو التوجه.
0: هذاك علاش التوجه كان هكا. خلينا نشوفوا الالقاب هم قدامنا، ماذا بينا احمد تورينا الالقاب اللي هو عدد كبير من الالقاب حاضرين، واعطينا منعم الالقاب اللي هي بحذايا هذه البطوله الساعه
1: هذيك البطوله نتاع السنه، اخر بطوله
0: ما ينساش يتفرجوا فينا،
1: موجود كاس تونس زاده نتاع السنه، موجود بطوله 2022 بطوله تونس كبريات، والتاج العربي 2022 زاده، والمرتبة الثانية نتاع البطولة العربية زادة موجودة معناها ديما بوديوم، وحتى فماش كنا في المرتبة الإفريقية الثالثة، فهمتني، طلعنا على البوديوم زادة، ما عطاوش تروفي هذاك علاش ما جبناش، إن شاء الله المرة الجاية نجيبوا لك تروفي برانسيبال
0: إن شاء الله. باش نرجع لك خلينا نمشي على يساري ونرحب بالبنات اللي هما طبعا هما اللي صنعوا التتويج إلى جانب المدرب، ونبدأ بسمية بالحاج. مرحبا بك سمية.
2: يعيشك، ميرسي على الانفيتاسيون، مرحبا بكافة المستمعين والمتفرجين نتاع جوهر افلام.
0: احكي لنا شويه انت على الموسم هذا اللي هو كان استثنائي بالنسبه لكم انتم كبنات.
2: الحقيقه سيزون اكسبسيونيل، معناها دوبلي هيستوريك، سورتو سون ديفيت، معناها دي سي با دوني تو الموند، معناها مش انك توصل تيز دوبلي بزيرو ديفيت، معناها مع دي كونكورون كبار ودي كونكورون باهين، هذه حاجه ما تكون كان تفرح برشا الحقيقه. ديجا تعبنا وخدمنا عليها من اول السيزون، والخدمه تجيب معناها
0: خدمه تجيب، لا زاد خدمه تجيب، وزاد حتى الانضباط نتاعكم انتوما والجرينتا والعزيمه ويعب الثقه زاد
2: بيان سور. هو راهو شوف كي تبدا عندك جوارات باهين من غير فستير نظيفه ما تنجم تعمل حتى شيء الحقيقه. احنا عايشين فامي واحده في وسط ليكيب، كسوا بين جوارات والا حتى في ستاف في حد ذاته، هذوكم خواتنا الكبار. عندنا أمبيونس باهية في الليكيب مستنسين ببعضنا الحقيقة متفاهمين وذاك هو الريزولتا معناها
0: والريزولتا تبارك الله
2: تبارك الله تيتروات
0: كان نسألك نقول لك شكون هما يعني البنات اللي ترتبهم هكا اللي هما يعني كانوا خلينا نقولوا احنا فاعلين ولا هما
2: اللي هذا باش توحدني وتعمل لي مشكلة جمهوريات الكل ديك الحقيقة سونز اكسبسيون ما شاء الله عليهم خاطر بالحق معناها احنا نلعبوا في سبور كولكتيف ما تنجمش تز تيتر تنجم تز ماتش بجوارة برك اما باش تز تيتر وتز دوبلي ما تنجم كان بالجمعية كاملة اللي يلعبوا لي على البنك زاد كيف
0: باهي هات ونرجعوا من بعد شوية لبقية اللاعبات خليني نرحب زاد بالقائد السفينة خلينا نقولوا اللي هو طبعا هو اللي يعرف البنات هو اللي ينجم يهبل ولو انه السحبي السيكسيل ما خديتش الفريق من الاول انت اما وقت اللي جيت زاد يعني عرفت كيفاش توصل الفريق للتتويج
1: لا بديت من الفريق مع الفريق من
0: هي من بعد
1: بديت مساعد مدرب ومدرب حراس
0: ومن بعد
1: كي خرج مدرب حميد امامي مشكور معنا خذيت الفريق شهر ونص تقريبا شهرين ومن بعد جاي سي وليد المرابط
0: ومن بعد
1: كملت بهم
0: دونك تعرف الخفايا وتعرف
1: نعرف كل شيء
0: فما ذكاء هذا من المسؤولين ومن بعد نرجع له انه ما فكروش في تغيير يجيبوا مدرب اخر اختاروا انه مدرب يعني يعيش مع النادي
1: ايوه صحيح معنا البنات الكل نعرفهم صحابي واخواتي الصغار هذوكم انا ما عندنا حتى اشكال مش تجيب مدرب انت في ظرف نهارين ولا ثلاثه مش باش يعطيك اضافه اخرى احنا لمينا الجروب مع بعضنا معنا كبنات كستاف كامل معنا الموجود غادي وخدمنا على رواحنا وحطينا قدام عينينا يلزمنا معنا الكوب سيرتو الكوب اللي باش نكملوا نجيبها الحمد لله وفقنا ربي وكما نقولوا البطولة هي سهلة باش نجيبوا الكوب ومشكورين البنات الكل معناها على المجهودات والرجولية سيرتو سيرترا معناها على قدمها وبنات حبت تربح وربحت والحمد لله إن شاء الله
0: باهي وبحذنا لعبة هي من عائلة الحقيقة هم كل من عائلة كرة اليد أما اللعبة هذه عندها خصوصية علاش لأنها مش كان هي تلعب في الهوند في العائلة متاحة عندها أخواتها أولاد أما هي البنية الوحيدة اللي تلعب الهوند نحكي على سلمة بن حسين اللي حضر بحذنا وكيد أخوها تعرفوه جسر بن حسين اللي يلعب في الترجي هو هز دوبلي ما غادي ويهز الدوبلي مرحبا سلمة مرحبا
3: بيك مرحبا
0: قرب شوية الميكرو
3: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين
0: شنو الغرام هذا اللي موجود في العائلة خاصة نعرف اللي مدينة المكنين كلها كرة اليد تتنفس كرة اليد أما في نفس العائلة عادة نلقاو الزولات نلقاو ربما الزبنات أما أنتم عائلة بكلها معناتها من أخوك زاد حارس مرمى في المنتخب وزاد في سبورتينغ المكنين دونك تبارك الله
3: أخوي في مكان المهدي
0: مكان المهدي مكان المهدي سامحني مكان المهدي مكان المهدي دونك يعني تبارك الله معناتها عائلة متشبعة بكرة اليد احكي لنا شوي
3: أولا نحن من المهدية مش من المكنين المهدية معروفة زاد ثقافة
0: مدينة كرة اليد مدينة كرة اليد
3: والله احنا معناها الوالد نتاعنا لعب قبل وكما نقولوا الكره مغروسه فينا من احنا صغار معناها حتى كي نكوروا الكل في الحومه وديما مع بعضنا احنا ثلاثه صغار
0: انت بنت المهديه والمهديه هي زاد اختيارك للمكنين اكيد فيه زاد فيه دراسة فيه تعرف انت قيمة الهوند غادي تعرف قيمة الجمعية هذه مش كيكة مش واحد معناتها يعرف شي يختار حسب
3: رأيك كي باش بدل الفريق نتاعك لازم تشوف انت الاوبجيكتيف نتاع الفريق اللي باش تمشي له تشوف البنات كيف اللي ما شاء الله معناها عندهم خبرة لاعبات ديس انترناسيونو شفت المكنين وعارفة شنو قادمة والحمد لله ربي وفقني
0: خواتك يشجعوا فيك في جماعة أخرى في الترجي والمهدية والمكارم يشجعوا فيك ولا لا يعطينا
3: السيد؟ لا بالطبيعة ديما ورايا خاصة أخويا عزيز معناها ديما حتى نترنا مع بعضنا في الدار ديما مع بعضنا
0: ويعطيك النصائح اللازمة خاصة هو حارس معناتها لازم
3: ديما الحقيقة يشجعني وعاطي فيا ثقة معناها حتى في الماتش ديما يحاول يحضر
0: باه وقت اللي تلعب المكنين والمهدية باهي هي فسر لي تو وقت تلعب المكنين والمهدية في سنه الذكور
1: وقتها تكون سلمى احسن لاعبه في الماتش مع المغني.
0: وربي
1: ديما ده والله ديما ده. هي ديجا اخذت في الماتش البطوله مير جواز في
0: في الفينال
1: البطوله اللي في
0: برافو حكينا شويه على التتويج قبل ما نعمل وقفه مع الاشهار التي ترويت هذوما تبارك الله معناتها صعيب باش فريق يسيطر بالكيفيه هذه خاصه فما جمعيات كبار زاد الحقيقه في معكم فما الكلوب فما
3: الساحل
0: زاد جمعيه الساحل فما جمعيات حمامات صار فيه برشا فلوس وجايبين برشا لاعبين
3: لا حمامات مكونة أكثر
0: نحكي
3: الساحل والله خدمة عام كامل معناها كنا مع بعضنا صحيح كانوا فما هكا شوية ناقص شوية مدربين يخرجوا كل ما الحمد لله وقت اللي لازمنا نتلموا ونحطوا يدينا في يدين بعضنا حقيقة لقينا بعضنا وكنا يد واحدة في التران معناها ما فهمش كيما اللي على التران كيما اللي على البنك كل يد واحدة وكل جمعية معناها حاطه اوبجيكتيف اللي باش نوصلو ما فماش حاجه اخرى.
0: خلينا نرجع للسيك سالم لانه باش يقعد باش يقعد بحذايا ما نعرف باش يجيب برشا باش يجيب بنات اخرين كلمه كلمه باش ناخذ لانه باش يغادرنا الجزء الاول من الفريق وناخذ الجزء الثاني. يعني الفريق هذا تراه انه يمشي لبعيد العام الجاي اسكو بنفس المجموعه قادر باش يسيطر كما السنه ولا يلزم بعض النقائص ولا يعني
4: هو الحقيقة مجموعة ممتازة أما عندنا شوية نقائص سيرتو يلزم ديغوشير أنا إليير دروا وأريير دروا هذوما النقائص الكبار معناها ممكن عطلونا شوية معناها ما لقينا دي سوليسيون أما ما تنجمش باش تعاود سيزون كاملة أخرى وأنت عندك النقائص هكم إن شاء الله نتفاداوهم ان شاء الله معنا نزيدوا ندعموا حراسة المرمى بحارس اخرى جات معنا شرف بن عبد الله مشكورة عاونتنا برشا في باش نتحصلوا على الثنائي هذا باش تكون حارس ممكن هي ممكن حارس اخرى المهم
0: يلزمنا يعني في خطة حراسة المرمى
4: هذيك يلزمنا نستحضر عليها وندعمها وكيف كيف قلت لك يلزمنا انيلير دروا ونيلير غوش وأريير دروا زادا هذوكم أكبر نقائص اللي عنا في الجمعية وكان الهيئة توفرهم لنا إن شاء الله نحافظوا ونحافظوا على الدوبلي متاعنا هذا اللي تحصلنا عليه سنين ونزيدوا علاش لا بطولة عربية وبطولة أفريقية إن شاء الله
0: باهي باش خلي بحذايا سي مرعم باش نهضر على الياس لأنه أنتم باش تغادروا كلمة أخيرة من عندك سمية بالحاج شنو تقول لأصحابك ربما اللي والناس والعائلات خاصة عائلتكم اللي تعبوا معكم زاد
2: والله أول حاجة نحب نشكر الهيئة متاعنا الحقيقة اللي وفرت لنا لي كونديسيون الكوليكي مش مجاملة في وجوههم ولا حاجة بالحق معناها وفروا لنا كل شيء باش نكونوا أليز وتبع الريزولتا نشكر العباد زاد اللي شجعتنا وجمهور المكنين اللي ديبلاسي معنا الحقيقة خاطر هذاك فافور وبلوس كبير لنا في الماتشوات وبيان سور نشكر دارنا اللي هما ديما يشجعوني او العباد تساندني في كل ماتش.
0: هايبي خليتني خليت شيء كلمه اخيره ليك انت السيك سالم مدرب
4: والله نحب نشكر العباد الكل عاونتنا بالكلمه الباهيه بالفعل بالتشجيع كل شيء معنا كإطار طبي زاد نشكر مدام فاطمة العايب معنا يعطيها الصحة كانت واقفة برشا مع البنات ونشكر زاد كل المدربين اللي دربوا معنا في السنة معنا في الجمعية النسائية هذه كيف كيف نحب نشكر الحارسة متاعي هذه رويال مقدم على خدمته معها عام كامل وعاونتنا وهزت حمل سيزون كاملة ونشكر كيف كيف قلت لك إشراف بن عبد الله جات معنا معنا مدة شهر ولا شهر ونصف عملتنا بالباهي معنا باش نتحصلوا على الثنائي هذا وعرفت كيفاش تدخل في الجروب ونحب نشكركم انتم زاد على الاستضافة هذه
0: خلينا نختم مع سلمى بن حسين اي انت زاد اكيد العائله والخوات والدنيا
3: بالطبيعه العائله قبل كل شيء
0: اي نخلي لك المجال
3: نشكر عائلتي اللي ديما واقفه معايا نشكر الهيئة اللي وفرت لنا كل شيء الحقيقة ستاف اللي ما قصرش معنا البنات اللي ضحاوا بكل شيء وكانوا موجودين معناها والحمد لله
0: انت جاي من القاعدة ولا ماشي
3: لا قاعدة
0: بالعقود صحة ما عندكش
4: بالك
0: هاي سيدي وقفة مع الشعر وبعد ناخذوا أصحابكم زميلاتكم البنات اللي جاوا معكم زاد فما عدد آخر من اللاعبات اللي جاوا من نادي الرياضة النسائية بالمكنينة.
5: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى. قصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان.
7: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
8: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: 35 دقيقة مازلنا معكم في راديو سبور وفي استوديو المونديال ونكملوا مع نادي الرياضة النسائية بالمكنين. طبعا بكري كان جزء أول من اللاعبات وبحضنا لاعبات أخرين بحضنا زاد ثلاثي آخر من العناصر الأساسية اللي ساهموا في هذا التتويج اللي كما تشاهدوا بحضايا البطولة قدامكم زاد الكأس بقية الألقاب اللي فازوا بها ومعكم تشوفوا في استوديو منور. والله للأمانة سي منعم أول مرة فريق يجيب العدد هذا من الألقاب دمرك واحد خذ الميكرو
1: تقريبا والاستضافة هذه في جوهرة
0: أول استضافة
1: حابين نجيوك منورين إن شاء الله باش وعلينا البار على أرواحنا راهو لازم الاستضافة الجاية
0: لأول مرة الألقاب هذه كل تحضر في الاستوديو تعودين بطولة كان خلال دوبلية تبارك الله دونك ربي ينوركم ويعطيكم الوقت الطيب. خلينا ناخذ بثينة عميش اللي هي لعبة زادة عندها خبرة ولعبة المنتخب سابقا ولا توا ذاك أمور أخرى أما حقك من ناحية حد أنت لعبت في المنتخب بثينة دونك ألف مبروك التتويج هذا
2: بارك فيك عايش مرحبا بكم ومرحبا
0: كل المستمعين المشاهدين
2: جوهرة فيم. والله استحقيناه نورمالمون احنا اللقب هذا تعبنا عليه عام كامل نحضره وان شاء الله نكملوا عليه زاد عام الجاي وسيمون عمي
0: وسيمون عمي هاد الفلوس
2: هاد الفلوس
0: اي صح اول حاجة لو تكون به سي ولا مازلت اونكور
2: ان شاء الله على قريب ان شاء الله
0: اونكور باهي الناس كل كيكره اونكور لا مش كان انتم والله بالحق الناس كل اونكور المهم من وعد وفاء دونك الامبيونس نتاعكم هي اللي كانت نقطة قوة الفريق حسب مرة هكا
2: جو باهي لا جو باهي احنا بنات لبعضنا مع بعضنا وكل شيء جونا باهي نقعدوا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا سورتو في الفينالات وكل شيء اكثر تحضير اكثر فيزيوناج كل جوار شنو لازمها تعمل شنو لازمها ما تعملش وهذاك اللي خلى الفارق في الاخر باش هزينا احنا الدوبلي والحمد لله.
0: الناس اللي تبع يقولوا كان الفريقي فما منافسه بينكم وبين النادي الافريقي صحيح ولا فما جامعات اخرين باش يديروا مروحه
2: بيننا وبين الافريقي الحق باش ما نحبش نقزم الجمعيات الاخرين اما هي قداش من عام هكاك توا سنين بين تحصرت بين المكنين والكلوب وهذاك هو فهمت فما بنيات يخدموا فما جمعيات تخدم وتحب تتحسن وكل شيء كل عام تتحسن وقاعده تتحسن اما ما وصلتش لنيفو انه باش تستيتر
0: باهي رؤيه مقدم زاد اللي هي مشوشه برشا رؤيه اي رؤيه اي
2: تيتر اول مره نسمع من عندك
0: لا ريته بعيني حتى اصحابك راهم خلاهم قالوا
2: مرحبا بك مرحبا
0: ان شاء الله ما تكونش حشامه خاطر برا ماكش حشامه توا ما قدام الميكرو باش اللي عليها دونك التتويج هذايا الصحيح دوبلي هل انكم الكاس يعني كنتم متاكدين اذا باش تفوزوا بالكاس لانه يعني الكاس جات من بعد هي
2: احنا كنا متاكدين باش ننزلوا الشامبيونا من الاول وكي هزينا الشامبيونا زدنا تاكدنا معناها خذينا اكثر كونفيونس في روحنا باش ننزلوا الكوب معناها هي من الاول الشك كان في الشامبيونا اما لو فات هزيت الشامبيونا هذاك اللي زادك كونفيونس معناها في الجروب زاد اكثر وكنا مرتاحين يعني بلو اليز
0: احسن مقابلات لعبتوهم اللي توا كي ترجع البيت تقول هذوك المقابلات نتاع اللقب
2: بالطبيعه خاطر الماتشات هذوما في الاخر فينالات راهم يتربحوا معناها مش يتلعبوا هما يعني الحاسمين اللي لازمك تربحهم مش معناهاش تقعد مقابلات وروندمون هذاك في الاخر اش عندك
0: يعني الماتشات الاخرانيين تقول انت
2: اي بالطبيعه
0: مانيش عارف هل انه انتم على خط القوه نتاعكم في الرصيد البشري حتى فما جمعيات اخرى صرفت زاد فما جمعيات اخرى خذت برشا لاعبات لكن ما عملتش نفس النتائج اللي عملتهم انتم
2: يعني قلت لك قوتنا في جروبنا معناها كسوسوا ستاف تكنيك ولا جوارات معناها اني وزاد ما نتصورش فما جمعيات في تونس احنا صحيح معناها دي كونترا برو وكل اما راهو عندنا شكون يخدم وشكون يقرا وشكون ما نصورش فما جمعيه مصحت الكونترا اللي انت نورمالمون تخدم معاهم باش يخليوك تغيب نهار والا باش يخليوك عندك دي زونجاجمون اخرين معناها باش يكونوا معناها متفاهمين دونك يمكن من التفاهم اللي من لو دو بارتي هذوكم هو اللي كان يعني المعامله كانت اسهل وكنت انت ترينا مرتاح تلعب مرتاح يعني ما كانش فما بريسيون لك الدرجه للي حتى في الفينال معناها اول مره اول عام ما تكونش فما بريسيون من ستاف تكنيك على جوارات كيما العوام الاخرين. يمكن حاجه هذيك زاد ساهمت
0: في خويا منعم. اللاعبين عندك برشا لاعبين في المنتخب زاد هذا عمل ايجابي.
1: فما قرابه 6-7 لاعبات في المنتخب
0: اساسيين
1: كبر. فما الاربع خمسه اساسيين معناها التشكيله الاساسيه ياتو
0: وحسب بوثينه ولا داخل المنتخب.
1: بوثينه لعبت منتخب ما
0: تقومش ترجع معناتها
1: ان شاء الله ترجع ان شاء الله بحول الله. ورغم اللي على ذكر بوثينه شفت اللي تيتر هذم الكل بوثينه مشاركه فيهم فمش حتى تيتر ما لعبتش فيه بوثينه. ورؤى زاد كيف بون ريهام جديده فهمتني رؤى وبوثينه توا اللي حاضرين فهمتني اي تيتر هذا ملعبوا فيه معنا مساهمين فيه.
0: بكري حكي على بعض النقائص المدرب هل انكم واعيين ربما الفريق هذا خاطر نعرف الفريق باش يقعد ديما قوي يلزم ديما
1: والله كان فما نقائص في الجوهم اللي حكى فيهم سي صاحبي. اما سي جمال هي انت تعرف ممكن عندك درايه في الهوند معناها باش تلقى الملاعبي ولا الملاعبيه اللي تلعب باليسار صعيب برشا خاصه باش تكون فما اربع خمسه معناها توا موجودين في الساحه في تونس فهمتني. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو حلول اخرى حتى في لعبة أجنبية ولا حاجة.
0: أي هذا حبيت نسألك أنا قبل ما نمشي لريهام علاش ما فماش لاعبات أجانب في فريق؟
1: والله كانت عندنا لعبة أجنبية كونغولية هي نوجه لها تحية زاد مشاركة زاد في الألقاب هذا
0: التتويجات
1: فهمتني ديستينيتو فهمتني عملنا وفاء العقد نتاعها فهمتني احنا خيرنا باش ما نجدولهاش على أساس باش نلقاو حاجة ما خير فهمتني والحظ
0: اما السنه باش تفكروا
1: ان شاء الله بحول الله.
0: هل انا عندكم مشاركات باش تكون افريقيه ولا لا؟
1: والله
0: التتويج
1: شاركنا قبل احنا شاركنا بطوله افريقيه قبل وصلنا البوديوم المرتبه الثالثه وقتها ما كناش
0: في الجزائر وقتها؟
1: لا في تونس الحمامات فهمتني. وان شاء الله على حسب الدعم لانه ظروف تعرف ظروف الجمعيات وظروف الرياضه بصفه عامه وسيرتو الرياضه النسائيه معناها الامور الماديه يعني ما تعجبش يعني على الجمعيات الكل وعلى الناس الكل بالجمعيات من كبارها لصغارها راهي تعاني في ظروف ماديه صعيبه برشا. بحول الله كان نلقاو الدعم والتفاهم من المكتب الجامعي جديد ولا باش يعاوننا باش ننظموا البطوله هذه في احنا نظمها في تونس يعني بحول الله ان نشارك ونلقاو الدعم الاخرين الكل فهمتني ان شاء الله تكون عندنا مشاركه افريقيه.
0: هات نرجع لك من بعد حكايه الدعم وكيفاش يعيش الفريق مادي. خلينا نمشي لاختنا ريهام صفر اللي هي بنت المهديه.
2: أيوة.
0: مرحبا دونك من فما المفروض فما تنافس بين المهديه والمكنين وفي وقت ما صعيب ولد مكنين باش يمشي يلعب في المهديه
2: لا بالعكس جيران احنا يتسموا
0: احتراف احتراف
2: كيفاش احتراف احنا قبل كنا نكوروا كونتر مكنين تسمى ديربي معناها
0: قرب شوي الميكرو
2: تسمى بريسك ان ديربي دونك احنا وخيان معناها في بعضنا وكل كان لي من حسن الحظ اني لعبت سنه مع المكنين وهزيت تيتر الحمد لله لاول مره في حياتي في السينيور دونك الحمد لله وفقني ربي وجيت مع جمعيه رياضي نسائي
0: قاعه المكنين هذيك من اقدم القاعات ومن اسعد القاعات. احكي لي ريهام كيفاش
2: والله الحقيقه مليني صغيره كورت كونترهم يعني مليني صغيره كورت فيها القاعه هذيك ونعرفها بالباهي دونك ما لقيتش ديفيكولتي في اني ترينيت غادي واني كورت غادي ماتشوات معناها دونك استنسى باهي يتسمى
0: يعني شاطر الراي اصحابك اللي يقولوا قوتكم في المجموعه عندكم عناصر خبره وعناصر يعني طموح وزاد فيهم شويه جوناس معناتها تقريبا يعني فما كل شيء في الجمعيه.
2: والله لمينا بعضنا في الاخر لمينا بعضنا وكل كنا يد واحده وربي الحمد لله وفقنا وهذا ما جاش بالرسمي بالساهل جمله خاطر فما صاروا برشا تضحيات معناها على عام كامل وكل كاونترينمون ككل شيء يعني بالرسمي تعدينا برشا حاجات خايبين كما تعدينا برشا حاجات باهيين لمينا بعضنا كستاف كجوارات كجمعيه بصفه عامه الكل والحمد لله ربي وفقنا
0: كرمكم ربي يكرمكم. هاي بوثين هاي انت شنو طموحاتك المستقبليه باش هاي عاود المنتخب على الاقل اخرج شويه الميكرو
2: باش نشاركوا في الافريق ان شاء الله
0: يعني عاود المنتخب زاد
2: ان شاء الله نكمل الكارير بتاعي خاطر اني معاش ماتشي برشا في واني استاذ التربيه البدنيه نخدم على روحي الحمد لله يا ربي.
0: كنت مستقبلك مضمون. مستقبلك مضمون.
2: معناها نحب نكمل
0: مرتاحه
3: مرتاحه موتيك
0: لا ما تصورش انك هكا في مازالوا سنوات اخرى مش
3: حبيت نكمل لافريك في تونس ايكيب ناسيونال اما لا غالب
0: مش مشكله علاش لا تعرفش علي ديما اختيارات المدربين تتغير والمدربين يتغيروا خليك تعدي مثال شكون تحب تعديه
3: والله شوف شنو عندي
0: شكون عائلتك
3: والله انها لا عائلتي اللي نحب
2: الكل ما يحبش
3: نقدم
0: باش عائلتها هذه قالت لك
3: باش باش كرة اليد تتقدم خاطر باش تكون خير باش يحسنوا في برشا حاجات باش ما باش معناها يمشي كي يختاروا
0: انت بثين انت عشت يعني فترة باهية تقول انت من نتاع المنتخب وبناتنا مسيطرين خاطر فما فترات احنا توا عندنا حتى في وقت ما بنات
3: انا عشت معاهم حتى كي مشاو هما لافريك وهزوا لافريك انا البريود هذيك معاهم ما مشيتش انا ما حضرت استرجيت مع منى شباح مع رجاء التومي مع دخلت في الجروب
0: ماذا بيك يرجع ترجع
3: للمستوى هو مش يرجع كيف خاطر ديما جينيراسيون هذيك احسن جينيراسيون فهمت توا هاكا
0: نخدموا على رواحنا
3: نخدموا على رواحنا وان شاء الله علاش ليه كان يخدموا نهزوا لافريك في تونس علاش ليه
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: ربي باهي هاي رؤية المقدمة تفضل
2: يعني مش كبوثين يعني شنو نشكر عايد يعني عايد شنو نشكر بربي شنو نشكر ياسمين
0: هذه شكون يا ياسمين؟
2: اختي هذه تفضل اشكرني ركزت لي على الشكر دونك لازمني نشكرها.
0: باهي.
2: وكاو ما عندي ما نقول اخر.
0: ان شاء الله العام الجاي ترجعوا لنا بالدوبلي ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله باهي. خويا منى عماي خليك زاد انت كلمه الختام بعد ناخذ من عند ريهام خاصه على مستوى الدعم. هل انكم انتم يعني الملاحظ انه فما الفريق الحقيقه يمكن ابرك شويه من جمعيات اخرى ما نقولش
1: والله سي جمال
0: فما تضحيات نعم
1: ابرك تضحيات شخصيه راهو الفريق معناها فما تمويل ذات فما المدعم الوحيد هو اللي هي بلديه المكنين مشكوره يعني
0: قديش بلديه المكنين
1: هي المدعم الوحيد ترصد في ميزانيه للجمعيه هذه في حدود 65 ألف دينار كل سنه فهمتني والباقي الكل يعني تمويل شخصي شرتو بنسبة 90% من السيد علي السواعي
0: نوجهوله التحية
1: اي نوجهوله التحية بالمناسبة فهمتني والباقي 10% الأخرى كما قلت لك بين البلدية ولا مبادرة شخصية من الهيئة ومن الخيان ومن الهيئة الموجودة
0: برغم هذا طموحات كبيرة برغم هذا طموحات كبيرة
1: صحيح
0: وحارسين
1: أصلا في توا احنا شاركنا في الأفريق في مصر مثلا 350 ألف دينار اللي دفعتها الهيئة هذه ودفعها معناها سي علي من
0: برافو يعطي الصحة
1: فهمتني من جيبه الخاص ومن ماله الخاص 350 ألف دينار
0: باش البنات مشاو يشاركوا
1: في مصر فهمتني وكلمة بالله على الدوبلي سناء دوبلي سناء دايره دوبلي جي كما نقولوا احنا بلغه الكره جي بدمه فهمتني علاش لانه صارت لنا برشا حكايات في من اول العام لاخر العام منهم نظام ما نعرفش في بالك ولا نظام البطوله اللي
0: تبدل صحيح في بالي اللي كانت فما يعني فما برشا
1: كما نظام الاولاد كان عليه وريتور يعني الريتور يكون في القاعة نتاع صاحب المرتبة من بعد تبدل في آخر لحظة معناها وصارت إن
0: معناها شفنا برشا انتقادات
1: شوية مشاكل مع المكتب الجامعي من بعد جاء الفاينل فور ومن بعد جاء تغيير المدرب قبل الفينال نتاع الكوب بأربعة ولا خمسة أيام هكا فهمتني وصار تحدي من البنات ومن الصحبي ومن الهيئه الكل تلمت وقروا باش يجيبوا الكوب هذاك خاصه سورتو الكوب الكوب لانه الجمعه نتاع الكوب تعدينا بجمعه صعيبه برشا وقتها فهمتني بعد خروج مفاجئ للسيد المدرب اللي كان
0: وليد مرابط سي وليد مرابط نوجه له تحيه
1: معناها قروا البنات باش يعملوا قريب والكوب هذيك تكون معناها عندهم بصمه اللي عملوا كونفيرماسيون نتاع البطوله بيهم
0: اي ريهام خلي لك انت تحب تشكر عائلتك ولا انت كيف
3: نشكرك انت استقبل كل شيء نشكركم انتم على الاستضافه الحلوه هذه ونشكر بطبيعه عائلتي ذيك ديما سند معايا واصحابي زاد يعرفوا رواحهم شكون غير ونقعد نسمي وشو نقعد في مشكله
0: تنساش مش ما يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله تجيب حدانا مره اخرى بالتيتروات اخرى نحب نشكر برشا الحقيقه صديق منعم السويعي على التنظيم هذا واللي
1: يستجيب
0: ونخلي الكلمه الختام منعم لكل جماهير المكنين عشاق كره اليد
1: اكيد
0: تبع العائله الموسعه لهذا النادي
1: اكيد ومشكورين اذاعه جوهر فام على الاساسي
0: لا يا اخوي لا شكرا لك نحبكم نحب الهوند
1: نعرف وان شاء الله اخويا شكرا للجماهير المقنين الكل اللي وقفت معانا حتى بالكلمه فهمتني، حتى اللي من الجمشي عون مدينه
0: حتى بالتشجيع كي حضروا معكم شجعوا
1: والهيئه كامله باللي واقفين على الشبان باللي معناها باللي في الاكابر بالموجود باللي مش موجود باللي مسافر فهمتني، الناس كل كانت عندها مساهمه باش الفريق هذا يتوج فهمتني، وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله نزوركم ان شاء الله في بالتاج الافريقي بحول الله
0: ان شاء الله. تحيتنا لهذا النادي العريق، عريق في التتويجات راه مش كبير النادي هذا
1: صغير في العمر
0: اما كبر اما بدا وهو كبير.
1: خذينا الجمعيه سنه 2019 والهيئه نتاعنا سنه 2019.
0: برافو برافو، دونك ماشيين في سياسه ناجحه جدا، ربي يوفقكم ان شاء الله تجيبوا لنا في حصص قادمه. ايها فاصل ومن بعد نرجعوا والله ما نبي الكوبيت هذيك هي زينة الاستوديو
1: مبروك
0: مبروك عليكم، نرجع بعد الفصل هذي.

0: في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فيم تي في وفورزا لتونسيا.
1: خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفام
3: بيبليسيتي جوهرة أفام
2: جوهرة أفام
0: الستة ودقيقتين. أهلا وسهلا بكم ونواصل معكم في راديو سبور استوديو المونديال، لأنه تعرفوا كل البرامج كل خاصة بكأس العالم ومن حافظوا على مختلف الفقرات كما طبعا البرو ليج اللي الجمعة هذه تلعبت، وإحنا طبعا مساهمين وعنا يعني اتفاقية مع البطولة هذه اللي قاعدة تكبر في زوسة طبعا على مستوى الشركات وعلى مستوى المقابلات. دونك باش نحكيو على الجولة اللي تلعبت البارح وعلى أهم ما صار فيها. وخلينا نرحب بصديقنا رامي بوقديدة المسؤول والمدير في البرو ليج سوسة. مرحبا بك خويا رامي.
4: مرحبا بك سي جمال ومرحبا بكل المستمعين ومشاهدي جوهرة فام.
0: ما جيتش وحدك، زادا جاي معاك خونا مصطفى قريرة اللي هو من دراكسل ماير، زادا يعني عنصر فعل وبعد نفهمه. مرحبا بك خويا.
5: مرحبا بك عايش زمان، نشكرك على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين المشاهدين تاع جوهرة فام.
0: باهي دونك طبعا نرجعوا لك لأنه فيها الحكاية فيها اختيار أفضل لاعب وغيرها. أي رامي منين نبداو بالمقابلات؟ يلا
4: كالعادة سي جمال كي كل نهار حد نرجعوا على الترتيب ونرجعوا على مقابلات اللي صارت الأسابيع هذه الأسبوع هذايا في بونيكسوسا. بونيكسوسا الأسابيع الأسبوع هذايا وصلت المراحل الأخرى. نعرفوا كما نعرفوا الناس كل بونيكسوسا بدأت مجموعتين في الأول 6-6 كل مجموعة، ومن بعد تقسمت كوب وبلاي أوف. نبدأ بمجموعة الكوب اللي هي تتكون من 5 فرق. اليوم وصلنا للمرحلة شكون شي يترشح النصف النهائي وشكون ما يترشحش. نقاو في المرتبة الأولى احنا كما قلنا الأول والثاني والثالث والرابع يترشح النصف النهائي والخامس يغادر المسابقة. نبدأ بالمجموعة الكوب اللي هو دراكس ماير بي تتصدر المجموعة بعد 4 لقاءات ب10 نقاط. في المرتبة الثانية نقاو لي بي متاع سوسة عندها 3 ماتشوات 6 نقاط، ونسي بي سوسة 4 ماتشوات 4 نقاط، ونسينا ساس سوسة عندها من 4 ماتشوات 3 نقاط، وفي آخر ترتيب نلقاو بولي كلينيك سوسة من 3 لقاءات 0 نقاط. هذا يعطينا الترتيب هذا يعطينا أدوار نصف نهائية اش تكون على التالي. دراكس ماير بي اش تكون في النصف النهائي الأول ضد سينا ساس سوسة، وفي النصف النهائي الثاني نلقاو لي بي سوسة ضد لاستي بي. بعد نعطيه أوقات أدوار النصف النهائي. نرجعوا طول لمرحلة البلاي أوف اللي هي مرحلة فيها توشتد التنافس. نقاو في المجموعة الأولى اللي هي مجازان جينيمال متصدر الترتيب ب4 لقاءات ب7 نقاط.
0: ثم نشوف ورا في الترتيب قد نشاهدوا فيه الترتيب.
4: ثم نقاو زيتونة بنك الزيتونة نقاو ب3 لقاءات عنده 4 نقاط. وفي المرتبة الثالثة نقاو جيلي ب3 نقاط عندها بعد 3 مباريات عندها نقطتين. الجولة غدا نهار الثلاثاء إن شاء الله سيكون الحسم في الجولة في المجموعة هذه، لأنه يترشح الأول والثاني فقط. مازال لنا ماتش الزيتونة وجيلي اللي هو يلعب في وسط الأسبوع إن شاء الله،
0: سيكون ديسيزيف
4: شكون سيكون في المرتبة الثانية ويترشح ما يصاحب المجازان جينيرال للدور النصف النهائي.
0: هذا في المجموعة الأولى.
4: في المجموعة الأولى ننتقلوا طول المجموعة الثانية اللي هي تتكون من فيجي ودراكس ماي وكوفة قروان. نقاو في المرتبة الأولى فيجي
0: شوية يا خويا رامي خلينا نحضروا الترتيب. هاي تفضل.
4: هاي
0: الله يبارك قدام تفضلي.
4: نقاو الفيجي في المرتبة الأولى ب7 نقاط من 3 لقاءات، ونقاو دراكس ماي بنقطة في 4 نقاط في المرتبة الثانية، ونقاو كوفات قواني لغادرة المسابقة بعد 3 هزائم. نهار الاثنين إن شاء الله عندنا لقاء حاسم بين الفيجي ودراكس ماي باش نحدوا شكون المرتبة الأولى.
0: حاليا
4: هما ترشحوا لكن باش نحدوا شكون المرتبة الأولى. علاش؟ لأنه المرتبة الأولى

0: نشوف الفيديو إذا كان ممكن نشاهده مع بعضنا. يعني هذه من الأجواء اللي صارت البارح في الماتش. ها ما أنيس حاضرة أو قاعدين نشاهده فيه تو الفيديو اللي طبعا فيه المقابلات متاع البارح واللي طبعا
1: البارح كان فما زوز لقاءات شيقين الحقيقة. كان فما لقاء كبير بين دراكس ماير بي والاستي بي إنه فيه على نتيجة تعادل 2-2. لقاء كان فيه برشة تسابق وبرشة تلاحق وفي المجموعة متاع البلاي اوف كان فما لقاء بين الزيتونة بنك الزيتونة وبين مجازان جنرال والانتهاء بفوز زيتونة 3-2 وكان الحقيقة لقاء ممتاز وممتاز جدا. في أول لقاء أخذت الأسبقية الزيتونة بهدفين لصفر ثم رجعت عليها المجازان جنرال وفي آخر لقاء كان تسجيل الهدف للزيتونة اللي خلاها اليوم في المرتبة الثانية خلاها تنجم غدوة الماتش الجاي مع الجيني تلعب على زوز فرضيات اللي هو فرضية التعادل وفرضية الانتصار.
0: أما جيلي زي ما تربح
1: جيلي زي ما تربح باش تترشح
0: باش تربح باش تترشح به. دونك هذه تقريبا الأجواء كم تشاهدوا. فما شفنا برشا بونتويت البارح بهينا أجواء حلوة منها زميلنا فهمي السعيد هو تلقاو
1: الحقيقة البارح شفنا بونتو ممتاز وممتاز جدا من لاعب مكازا جنرال. كان يعني بعد سنس مراوغات وسجل هدف ممتاز ممتاز جدا.
0: ايوا ما لازم يمشي للفرق المحترفه هاي نمشي للفقره الثانيه اللي هو بحثنا اخونا مصطفى قريره اللي تم اختياره افضل لاعب. عندنا اللافيش نتاع هي مسابقه صارت
1: برو ليج هي تعيش اجواء الكاس العالم. اليوم منتخبنا غدوه ان شاء الله يلعب لقاء مهام مهام جدا ان شاء الله نتمنوا التوفيق للمنتخب التونسي غدوه ضد المنتخب السويدي. البرو ليج حبت تعيش اللاعبين الكل في اجواء المونديال. عملت تحدي في وسط الاسبوع اللي هو يتمثل في اختيار على من 5 لاعبين من الجوله السابقه احسن 5 لاعبين في كل لقاءات الجوله السابقه. حطيناهم في تصويت وخلينا الجمهور يختار احسن لاعب واخترنا زاد احسن كومونتير. خلينا معناتها شربحوا زوز
0: حبيتوا تشاركوا زوز
1: فوالا عشان نربحوا ان شاء الله زوز تريكوات المنتخب ونشكر على تقديم التريكوات من عند سبورتاك كابا نشكرهم على مساندتهم للبوليك سوسا. سي مصطفى كان من احسن اللاعبين في الجوله السابقه
0: وهو اللي تحصل
1: على احسن لاعب عند بعد التصويت. ما شاء الله تصويت
0: كبير كان
1: ذا في دراكس ماي من معمل
2: شركه كبيره دراكس ماي فبرشا فروع
0: وكل صوتولي
2: كل صوتولي ان شاء الله نشكرهم ونشكر اصحابي الكل اللي صوتولي اللي نعرفه واللي ما نعرفوش.
0: والباهي الاختيار افضل لاعب بعد يحس
2: بطبيعه اكيد ديما يحس في روحه فوق شويه.
0: وجمعيتكم انتم
2: بعتها جمعيه المرتبه الاولى احنا توا حاليا
0: مرشحين
2: للنصف النهائي وان شاء الله بحضره ربي الكوبا ذي عنا
0: من توا حدينا
2: ان شاء الله حتى نعيشوا كم بالتيتروات.
0: ايوه
2: ديجا هزينا الدوره الوطنيه اللي نظمتها بروليك في سوسه. هزينا الكوب وخذينا افضل حارس وافضل جوار ودركس الماير تونس نظم الدورة على الشركات نتاعها في تونس الكل هزينا احنا زادة ونحط لك نعيش كم بتترو.
1: هو الحقيقة دركس الماير الحقيقة عندهم زوز معنا في البوليغا عندهم زوز جمعيات. الجمعية دركس ماير بي هي المتصدرة المجموعة الأولى ودركس ماير نجم تكون زادة متصدرة بعد لقاء غدوة نجم تكون هي متصدرة. الحقيقة جمعية ممتازة وشريك ممتاز ممتاز جدا معنا في كما باقي شركائنا الحقيقة في بوليكسوس.
0: باهي خلي لك كلمة الختام والمساج ربما ولا البرنامج القادم.
1: نحب نحكي شوية على الأدوار النصف النهائية. الأدوار النصف النهائية كما قلنا وكما ذكرنا سابقا أنه تكون السبت الجاي. ندعو الناس كل باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله السبت الجاي في ملعب أرينا. إن شاء الله تكون مقابلات ممتازة وممتازة جدا. في الختام نحب نشكر زادة كل المؤسسات على الروح الرياضية وعلى على الانضباط اللي نشوفوه في الملعب. ديجا شفتوا في الفيديوهات شوف حتى العائلات حاضرة الناس كل حاضرة أجواء عائلية ممتازة وممتازة جدا. إن شاء الله نكملوا هكا. جوا فيها كوب دو موند وفيها بوليك ان شاء الله بوليك تكمل الادوار النصف النهائي ان شاء الله السبت الجاي والسبت اللي بعده وان شاء الله 4 جويليه ان شاء الله يكون نهائي.
0: يعني مبدئيا 4 جويليه فكل شيء
1: ان شاء الله 4 جويليه يكون نهائي ان شاء الله. نتمنى التوفيق لجميع الفرق ونشكر الناس كلها على المساهمه في بوليكسوس.
0: طبعا موعدنا دونك يوم السبت القادم
1: يوم السبت القادم أدوار النصف النهائي
0: الأربعة
1: ونص تنطلق الأدوار النصف النهائي الأولى بالنسبة لمجموعة الكوب وبالنسبة لمجموعة البلاي أوف إن شاء الله تكون 25
0: وديما الصور موجودة على الباج متاعك وزاد على
1: جوهف ونشكر جوهف أم على التغطية الكاملة
0: شكرا يعطيك الصحة أخوي رامي
1: شكرا.

0: باذن الله.
1: شكرا لك اخويا مصطفى قريب، ان شاء الله اخويا تفوزوا بالالقاب وتجيبوا
0: ان شاء الله، ان شاء الله نجيب مره اخرى لنا بهذيك
1: ان شاء الله. مرحبا بكم. هاي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا للمونديال ونحكي لكم على المباراه اللي انطلقت بين المانيا وبين فريق صغير صغير كما قال لكم انيس بكري، جزيره كوباس هكا كوراساو مدينه صغيره تابعه امريكا الشماليه واحده بلاش حاليا لالمانيا. وبعد نرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل.

0: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: ستة وخمسة وعشرين دقيقة مواصلين معكم في استوديو المونديال حتى للسبعة مع متابعة لمباراة المنتخب الألماني ومنتخب كوراساو. صدق أو لا تصدق منتخب كوراساو متعادل مع ألمانيا 1-1 في توقيت بالضبط نلعبه في 24 دقيقة في المباراة, وقت اللي الناس الكل كانت تستنى في سكور كبير, وفي الحقيقة كانت التكهنات الكل تصب في مرحلة في مصلحة المنتخب الألماني اللي كلاسي العاشر عالميا في مواجهة كوراساو اللي هو منتخب مغمور لأول مرة يلقى روحه موجود في المونديال. كوراساو اللي هو من قارة أمريكا الشمالية, تحديدا من منطقة الكاريبي, جغرافيا قريبة برشا الجزيرة هذه من فنزويلا اللي موجودة في أمريكا الجنوبية, لكن رياضيا وجغرافيا تصنف ضمن منطقة الكاريب التابعة لقارة أمريكا الشمالية. دونك كوراساو اللي يشارك في تصفيات الكونكاكاف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريب كما منتخبات المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا. 1-1 في 24 دقيقة لعب. البداية كانت للمنتخب الألماني من لاعب بروسيا دورتموند فيليكس ميشا منذ الدقائق الأولى, دقيقة السادسة تحديدا قبل ما يعدل لمنتخب كوراساو ليفانو كومانسيانا ليلعب في زوريخ السويسري. دونك حتى كوراساو عنده بعض الملاعبين اللي ينشطوا في بطولات أوروبية كبرى كما اللاعب اللي سجل الهدف مع ألمانيا اللي بكامل نجومها تقريبا, نوير موجود, ميشا, بافلوفيتش, ساني, موسيالا, ويتس, هافيرتس, كيميتش, براون, تقريبا نجوم الكل موجودين, لكن كما قلت متعادل إلى حد الآن, وكان قريب برشا منتخب كوراساو أنه يسجل الهدف الثاني. هذا بخصوص المقابلة اللي قاعدة دور حاليا. نذكر 9 متاع الليل هولندا تلعب ضد اليابان, المقابلة هذه في البول متاعنا, دونك تهمنا برشا العينين متاع توانسة الكل باش يتبعوا المقابلة هذه, خاصة باش نعرفوا الحجم متاع منافسينا منتخب هولندا ومنتخب اليابان. منتخب هولندا اللي كلاسي الثامن عالميا, دونك باش تكون مقابلة صعيبة في الجولة الثالثة قدام منتخبنا الوطني التونسي. ومنتخب اليابان اللي قاعد يتحسن وقاعد يقدم في عروض كبيرة وفي المركز 18 عالميا, بينما منتخبنا الوطني التونسي نذكر في المركز 46 عالميا بعد ما تراجع بمركزين في الترتيب. أولى ساعات الفجر اللي يهمنا منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب مات 3 متاع الفجر, دونك فجر الاثنين منتخبنا ضد السويد, هذه رابعة مواجهة باش تكون بين تونس والسويد. أربع مقابلات كانوا الأربع مقابلات ودية, فازوا علينا في زوز مناسبات, عدلنا في مناسبة وربحناهم مرة واحدة سنة 2003 في شهر فيفري وقت هدف ناجح براهم ضد السويد. قبلها الليلة زادة في أولى ساعات الفجر الكوديفوار باش تلعب ضد الإكوادور, دونك هذا البروغرام بالنسبة للمقابلات. في انتظار غدوة إسبانيا كاب فير الخمسة متاع العشية, مقابلة زادة تشبه المقابلة المنتخب الألماني ضد كوراساو بما أنه منتخب عنده تقاليد كبيرة يلعب ضد منتخب لأول مرة باش يتواجد في المونديال اللي هو الكاب فير لأول مرة. شفنا حتى سيليكسيون متاع الملعبية كيفاش صارت فيهم, شكون باللينكيدين, فما ملاعبي جاء باللينكيدين باش يمثل منتخب الكاب فير, هذه من الطرائف والكواليس متاع المونديال. بلجيكيا مصر غدوة 8 متاع الليل كيف كيف قمة كبيرة برشا, والمملكة العربية السعودية غدوة تلعب 11 ضد الأوروغواي. هذا بعد نتائج البارح خاصة القمة اللي كانت بين منتخب البرازيل والمنتخب المغربي, المقابلة اللي فات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. سيباري لاعب بي اس في اندهوفن هو اللي كان سجل بعد اسيست من ابراهيم دياز في الدقيقه 21, دونك فاجأ منتخب السيليساو سيباري قبل ما فينيسيوس جونيور يتمكن من تعديل الكفه دقيقه 32 في الهدف, في الحقيقه كان ممتاز جدا, غلط به حارس مرمى منتخب اسود الاطلس ياسين بونو, وتقريبا الصحافه الكل ابار الانجاز واللي قاعد تحقق فيه المنتخب المغرب, خاصه سلسله اللاهزيمه المتواصله منذ 2023 38 مقابلة المنتخب المغرب بدون هزيمة, تركيز الكل كان موجود على اللاعب المنتخب المغربي اللاعب الشاب لاعب بوعدي اللي هو يلعب في ليل الفرنسي لعمره 18 سنة أول مرة يلعب مونديال. أيوب بوعدي لعب ليل, قيمته التسويقية 47.5 مليون يورو, في الحقيقة اللي يتفرج فيه البارح عامل 10.3 كيلومتر كان من أحسن الملاعبية الموجودين في المقابلة، كأنه رابع ولا خامس مونديال بالنسبة لي، رغم أنه شاب لكن يلعب ثقة كبيرة، عمل توازن كبير في وسط ميدان المنتخب المغربي، وقلق برشا حتى النجوم الكبار كيما كازيميرو وغيرهم في منتخب سيليساو. شو كتبت الصحافة العالمية بعد القمة والتعادل التاريخي بين المغرب والبرازيل؟ صحيفة ماركا الإسبانية ركزت على المواجهة الثنائية بين نجوم الدوري الإسباني سابقا، وكتبت فينيسيوس جينيور ينقذ أنشيلوتي من فخ سيباري. كيف كيف الصحيفة أكدت أن المنتخب المغربي أثبت مجددا أنه عنده العقلية اللوجستية المنظمة لأحرجة البرازيل في الشوط الأول لولا مهارة فينيسيوس جينيور. صحيفة أياس الإسبانية أشادت بأشرف حكيمي ودخوله التاريخ المونديالي، وعلقت على تصريحات دانيلو وفينيسيوس بعدم الغطرسة. نجوم السامبا يعترفون بصعوبة المونديال، التعادل مع المغرب يعيد البرازيل إلى أرض الواقع قبل مواجهة هايتي. الصحافة البرازيلية فما قلق وتفاؤل بالتاريخ. بدوره موقع جلوبو إي سبورتس انتقد الأداء متاع البرازيل في الشوط الأول وصف التحولات الهجومية للمغرب بالصاعقة. الصحافة الفرنسية كعانونت ليلة تاريخية لحكيمي ونيمار في المدرجات. صحيفة ليكيب كانت خصت مساحة واسعة لظهير البي اس جي أشرف حكيمي، وعانونت حكيمي على عرش أساطير إفريقيا. كيف كيف الصحافة البريطانية تنظيم مغربي صارم وصدمة لمنتخب السامبا، وكما قلت شبكة سكاي سبورتس أشادت بالمرونة التكتيكية للمنتخب المغربي وقدرته على حصر البرازيل في منطقة خلال فترات من الشوط الأول. هذه تقريبا عناوين الصحافة. 30 دقيقة لعب ألمانيا متعادلة مع كوراساو هدف مقابل هدف. بعد شوية بعد الموسيقى نعمل طلة على مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، وأيضا نحكيه على التشكيلة المنتظرة والتوصيات الموجودة للجماهير اللي بيشتحضر المباراة.

0: العالم على جوهرة اف ام تي في. الستة وخمسة واربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال مع متابعة دائما لآخر الأخبار في المونديال، وخاصة آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي. قبلها منتخب ألمانيا يضيف الهدف الثاني ضد منتخب كوراساو، هدفين مقابل هدف، مقابلة تتلعب في دقيقة 43. نذكر ميشا كان سجل منذ دقيقة السادسة لاعب بروسيا دورتموند المنتخب الألماني، ثم هدف تاريخي بما أنه كوراساو أول مرة تحضر في المونديال وأول مرة تشارك في المونديال، هدف هو الأول في تاريخ كوراساو في المونديال ضد ألمانيا، سجله ليفانو كومانسيا في الدقيقة 21 قبل ما شلوتربيرك لعب بوروسيا دورتموند. كيف الزوز اللي سجلوا لألمانيا يلعبوا في بوروسيا، دونك سجل هدف الثاني في دقيقة 38، تقدم 2-1 لألمانيا قدام كوراساو في انتظار 9 متاع الليل منتخب هولندا يلعب ضد اليابان. هذا في المجموعة متاعنا. مادام حكينا على المجموعة متاعنا، من نجمو نحكيو كان على آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي قبل سويعات من موعد المقابلة الأولى في المونديال اللي بشتكون ضد السويد ما 3 متاع الفجر. ما عادش برشا سويع على المقابلة دي، وأكيد تونسي كل يستنوا في كيفية الظهور في أول مقابلة في المونديال، بأي وجه باش يظهر منتخبنا الوطني التونسي اللي نتمناه إن شاء الله يكون حاضر 100% ويحقق انتصار في أولى مقابلته في المونديال. خلينا نعملوا طلع على مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب وآخر أخبار ليكيب ناسيونال. مرحبا ناجح.
1: السلام عليكم جمال، تحياتي ليك ولكل مستمعي جوهرة أفهم، وتحياتي لكم الكل في الاستديو. ما زلنا توصلنا بعد ساعات على انطلاق مقابل تونس والسويد اليوم إن شاء الله. نحب نقول لكم الأجواء حال العال، أجواء المنتخب بصراحة يعني أجواء طيبة، الجو العام يعني مزيان برشا، الناس كل في ساحة جيدة، نتمركم اللاعبين الكل، لا فما إصابات لا فما حتى شيء، الناس كل يعني عاقل العزم اليوم إن شاء الله فما نتيجة باهية، ومتأكدين فما نتيجة إيجابية ولي ملي الفوز إن شاء الله نسوق كرتاج. الطقس فما شوية رطوبة، طقس حار بصراحة تو يعني تو الساعة هنا قريب 11:30 نتاع النهار، فما سخانة فما سخانة شوية، لكن الأجواء العامة ممتازة جدا، برشا جماهير قاعدة تجي جمال الحقيقة، شفنا برشا جماهير تونسية في الفانزون هنا في ساعة المشجعين هنا موجودين، برشا احتفالات كبيرة إن شاء الله نسوق كرتاج اليوم يفرحونا، وإن شاء الله يا ربي فرحة كبيرة وتعيش تونس وإن شاء الله مربوحة. ومرحبا بكل مشاهدي جوهرة اف ام.
0: يعطيك الصحة ناجح. دونك تقريبا 8 سوايع يفصلون على المقابلة هذه، المقابلة الحدث، المقابلة الكبيرة بالنسبة للتشكيلة المنتظرة لمنتخبنا الوطني التونسي. منتظر انه صبري اللموشي يبدأ بالتشكيلة هذه، مهيب الشامخ يكون في حراسة المرمى، يان فاليري في الجهة اليمنى، علي العابدي في الجهة اليسار، ثلاثي محور الدفاع آدم عروس مع الرقيق والطالبي، قدامه مسخيري خذيرة وحنا بعل المجبري، وثنائي الهجوم يكونوا كل من إلياس العاشوري وفراس شوات. هذه التشكيلة المنتظرة في انتظار الإعلان على التشكيلة الرسمية. مقابلة تتلعب 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك، بالديكالا جورير تيحمى 3 متاع الفجر بوقت تونس، باش تكون منقولة على قنوات بين سبورتس الماكس 2 والماكس 4. وبرشة توصيات للجماهير التونسية اللي باش تحضر المقابلة، تقريبا فما 500 محب باش يكونوا من جانب منتخبنا الوطني التونسي حاضرين في مقابلة الليلة. العدد ربما مرشح للارتفاع مش برشا، لكن التوصيات نذكروا بها الجماهير اللي باش تحضر، خاصة انهم ماذا بهم يمشيوا بكري لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. توقعات الجوية تقول انه فما مطر مع توقيت المقابلة، لبارابلوي ممنوعين، دونك ماذا بكم تلبسوا حاجة فيها كابوش باش تتجنبوا شوية البرد ولا المطر. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب وإلا خارجه، يمنع ادخال القوارير بجميع انواعها مع توفر نقاط بيع مشروبات داخل الملعب. وشفنا الأسعار في الحقيقة غالية شوية في البيفات اللي موجودين في الاستادات. كيف يمنع عمليات التفتيش أو يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. عملية التفتيش باش تكون دقيقة داخل الملعب، وكما قلت التونسي اللي باش يحضر إن شاء الله يكونوا دعم. نعرف 500 تونسي عبارة 10,000 أو أكثر من الجماهير الأخرى، بالحماس متاحهم، بالتشجيع متاحهم، بالروح الكبيرة متاحهم، إن شاء الله يتمكنوا من إن شاء الله يكونوا حاضرين، وإن شاء الله زاد منتخبنا الوطني التونسي يفرحهم في المقابلة دي. صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي حكى في الندوة الصحفية على المقابلة متاع الليلة، قال أنه عنده ثقة في الملعبية الكل، قال أيضا أنه يتحمل المسؤولية سواء في مباراة بلجيكا وإلا غيرها، وقال تقريبا الملعبية كل حاضرين. أو نسمع صبري اللموشي شنو قال في الكونفرنس دي بريس اللي كانت البارح.
2: Peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. Je suis le seul à assumer, c'est pas grave. J'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible, en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant. Personne. Ça sera très difficile. Et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi, j'y crois. Et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible.
0: هذا الناخب الوطني صبري اللموشي اللي قال نحاولوا نبدلوا بعض الأشياء، ناخذوا الريسك، قال نتحمل المسؤولية، الوحيد نتحمل مسؤوليتي في الاختيارات وإلا غيرها في المقابلة هذه. كيف كيف حكي، قال لازمنا نظهروا بوجه جيد في مقابلة المونديال، عنا هدف هو الترشح، قال عنا ثقة في الملعبية متاعنا. على كل إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي نذكر يلعب مات 3 متاع الفجر بوقت تونس. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني. منتخب ألمانيا يضيف الهدف الثالث في اللحظة هذه قدام كوراساو مع نهاية الشوط الأول. الهدف كان من ضربة جزاء، دونك ضربة جزاء كانت ناجحة في اللحظات هذه، نفذها أفيرتس لاعب أرسنال الإنجليزي، وثلاثة بواحد في الشوط الأول لألمانيا قدام منتخب كوراساو. هكا نكون وصلنا نهاية الاستوديو المونديال، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت او ايضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام. ما تنساوش الموعد ابارتير من العشرة جوهر سبور، ومن بعد نتساوي زاد الموعد في بلاتو سبيسيال لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد السويد انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الفجر حتى لستة متاع الصباح مع جمال وبقية ليكيب في لامنا.

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: تيفي.
1: جولة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباراة المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جولة فم تيفي وفورزا لتونسيا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. عودة 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم وترحيل 51 اليوم. وبعد قصف ضاحية بيروت إيران تتوعد، وترامب يدعو الكيان المحتل لوقف هجماته على لبنان. أخبرنا تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية، وفق ما أكده المشرف على هذه الرحلة.
4: بالنسبة لليوم عنا تممنا 1921 في إطار الهجرة الطوعية فريق جنوب الصحراء، تممنا النمبر ذي من بداية السنة. بالنسبة لليوم عنا 51 مهاجر جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، والعملية تتواصل بنسبة مش نقول يوميا أما بريسك يوميا. عنا كل يوم عنا نسبة قاعدة نمبر بتاع بيت قاعد يطلع. نهار ثلاثة إن شاء الله عنا نمبر باهي، مازلنا تو مش فيكس أما في حدود 90 شخص معناها.
3: وفق ما عينته مفادة الأخبار السنين علوشي للمطار، فإن أكثر من 50% من المرحلين اليوم هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة، إلى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال. وبلغ عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 25 و 2000 وإلى حدود اليوم، بلغ 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعمرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم إعداد ملفات أفرادها لإحالتها إلى سفارات الدول المعنية. وبلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة 22377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 و2000 إلى غاية ماي 26 و2000، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من سنة 26 و2000. في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة عمل إلى ولاية جابس، شملت مركز أصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشابي، حيث اطلع الوزير على مختلف حلقات مسار الإصلاح من استقبال أوراق الإجابة وفرزها وتوزيعها على لجان الإصلاح إلى مراحل التدقيق والمراجعة ورصد النتائج وتجميعها. كما عاينا مدى جاهزية مركز التجميع من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والظروف الموضوعة لتأمين سير العمل بكفاءة وفي أفضل الظروف. هذا وأعرض أعرب وزير التربية عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، مما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق.

0: الأمريكية. ونظمت هذه التظاهرة وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس ضمن مبادرة يابانية بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. وتتمثل هذه المبادرة وفق بلاغ لوزارة البيئة في تنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استياءه الشديد من الهجوم الذي نفذته سلطات الاحتلال في بيروت، معتبراً أنه تسبب في إرباك وتأخير التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد أن التوقيع سيجري خلال الساعات المقبلة. هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماته على لبنان وخفض التصعيد عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب أنه ينبغي ألا تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجمات أخرى في أي مكان داخل لبنان، كما طالب جميع الأطراف ومن بينها حزب الله بعدم تنفيذ أي هجمات ضد الكيان المحتل، في حين توعدت إيران بأن الضربات الإسرائيلية على الضاحية لن تمر دون رد. ختاما، استشهاد 6 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وإصابة آخرين جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينها قصف استهدف محلات تجارية في مخيم جباليا شمال القطاع. ومنذ صباح اليوم يشن جيش الاحتلال غارات ويطلق النار على فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وفق مصادر طبية وشهود عيان.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه لحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى حاجة
1: توا تسمو دندن مع سفيان لخشين على جوهر اف ام على جوهر اف ام دندن
2: السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا عشويتنا تنطلق معكم وتتواصل معكم حتى للسهرية في برنامج دندنة على الدنيا وما فيها كالعادة باش نستمتعوا على مدى 3 ساعات بالأغاني بالروائع الخالدة بالمقامات الجميلة بالإيقاعات بأغاني الزمن الجميل اللي كبرنا عليها واللي جينيراسيون كاملة عاشت مع الأغاني هذه وإلى يومنا هذا لازالت تردد هالأغاني وهلا روائع الخالدة اللي عملوها وكتبوها وألفوها كبار الشعراء ولحنوها كبار الموسيقيين وغنوها كبار المطربين كيف كيف زاد باش نسمعوا دي ريبريز مزيانين معاصرين مع مطربين متاع توا ونستمعوا الى اصواتهم والى ادائهم الجميل للروائع الخالده تحيه لكم من كافه فريق البرنامج اللي امن لكم حصه اليوم شكرا حسام شكرا منير شكرا للفريق التقني اللي صاهر معكم ويامن لكم في الحصه تحيه سفيان الخشين من قدام الميكرو البدايه باش تكون مع كوكب الشرق ام كلثوم وبدايه تسلطينا وباش نرجعوا في الزمن العام 1955 من تلحين الموسيقار الكبير رياض الصنباتي ومن تأليف محمود بير بن التونسي الحقيقة اخترت لكم دخلة في العتيق دخلة في الصحيح كما قولوها اخترت باش نسمعوا غنية اسمها شمس الأصيل وهي من أروع الألحان اللي لحنهم الصنباتي لكوكب الشرق

الله الله، كانت هذه غنية البداية وبداية اتصلتينا في دندنة على الدنيا وما فيها. مرحبا بكم الناس الكل اللي معشين مع بعضنا، عاملين بون كيف، حضرتك القهوة، حضرتك القعيدة مع النسيم العليل هذا والأجواء الصيفية اللي بدينا نحسوا بها. إن شاء الله بالتوفيق لبقية التلامذة اللي مازالوا باش يعديوا مشوار الامتحانات والطلبة أيضا، وإن شاء الله بالنجاح لتلامذة البكالوريا وكل الفصول الأخرى وطلبتنا زادة كيف نتمنوا لهم نهاية سنة ممتازة ومتميزة وفيها برشة تألق ونجاح. احنا كيما قلت باش نوصل معاكم مع الأجواء الفنية والموسيقية، اخترت غنية توا باش نرجعوا فيها العام 1968، غنية غناها الموسيقار وطبعا لحنها الموسيقار فريد الأطرش من كلمات ميشيل طعمة في مقام البياتي، وهو المقام اللي اختص فيه الحقيقة فريد الأطرش في التلحين، ديما يلحن في المقام هذايا، اللي المقام هذايا من ميزاته أنه ينجم يجمع ما بين الإيقاع والجملة الفرحة كما يقولوا وبين الجملة الطربية الحزينة. هل الميلانج الموجود في المقام هذايا خلى فريد ربما يحب برش المقام هذايا ويلحن فيه مجموعة كبيرة من الأغاني. فريد الأطرش بتؤمر على الراس وعلى العين، خليكم معنا، صارتنا مزيد متواصلة في دندنة على جوهرة FM.

مسلم معكم مستمعينا. سمعنا أمونة بعثت لها جواب شفيق جلال ومنزلت الرحلة متواصلة ومنزلنا مع الأغاني القديمة والأغاني الجميلة. بشمشي إلى فنان شعبي كبير برشا في مصر وعرف بأغانيه وأغانيه اللي تغنيت في الأفلام وتغنيت في الأفراح في جميع الأماكن. أغنيته كانت تعبر على الفرح تعبر على الحزن, لكن أغنيته كانت إيقاعية. لحنها له برشا فنانين أبرزهم بلي حمدي وغيرهم من الملحنين اللي تعاملوا معهم, المطرب والفنان أحمد عدوي. اخترت لكم أغنية جميلة جدا, مية مساء على صحبة حلوة كويسة قدامي ناس مش أي ناس, ناس عشقاء ومؤسسة. يا صباح الخير بالليل عن ناس الطعمة يا ليل, وزمان بيعلم يا معلم والدنيا هي المدرسة. كالعادة دروس يقدم أحمد عدوية في أغانيه. نستمتع بالغنية دي وخليكم معنا, بتبدلوش الموجة, مازلنا سهرين معاكم ونستمتع بإيقاعات أحمد عدوية.

سهرتنا ما زلت متواصلة معكم مستمعينا، كما سمعنا الأغاني من عند أصحابها كيف كيف قلت باش نسمعوا في أول الحصة ديرو بريز مزيانين وأغاني جميلة عودوها فنانين معاصرين. تو باش نسمعوا أصالة نصري، شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، طبعا غنية لوردة الجزائرية من ألحان الموسيقار سيد مكاوي بصوت أصالة نصري. خليكم معنا، ما زلت سهرية متواصلة في دندنة على الدنيا وما فيها.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: تيفي. جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تيفي وفورزا لتونسيا.
1: مسين معكم سهرتنا في ساعتنا الثانية، ومازلنا نستمتع بالروائع الخالدة، ومازلنا نستمتع بالأعمال الفنية والأغاني الجميلة والرائعة. باش نسمعوا صوت فنانة كبيرة، أنا نقول فنانة اختصت في أغاني، في أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، اعتلت المسارح في كامل أصقاع الدول العربية وغنيت لكوكب الشرق أم كلثوم. منذ الصغر متاحة كانت مغرومة بأغاني أم كلثوم، واشتهرت في دار الأوبرا في مصر وغنيت أغاني كوكب الشرق ثم في العالم الكل. وزارتنا عم نقول في تونس في مهرجان كارتاج غنيت سهرة فنية ولا أروع بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. هي الفنانة والمطربة مي فاروق، اخترت لكم أغنية جميلة ياسر، أغنية من روائع بليغ حمدي وإبداعات بليغ حمدي ونجاحات بليغ حمدي الكبيرة مع الفنانين الكل. يعني احنا نعرف أم كلثوم اللي عرفناها مع القصبجي، وعرفناها مع زكريا أحمد ورياض الصنباتي. أيضا كان نصيب للشاب بليغ حمدي في الوقت ذاك، هو صغير في العمر مقارنة بالفنانين الكبار اللي موجودين، ولكن رغم صغر سنه افتك النجاح وافتك التألق وعمل أغاني ورائعة جدا. أولها كانت حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، ثم تتالت الأعمال الفنية من بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم. الحب كله حبيته فيك بصوت الفنانة مي فاروق.

الله الله، أجواء موسيقية طربية بامتياز في سهرتنا اليوم. خليكم معنا، مازلنا مسهرين، مازلنا مستمتعين بالروائع الخالدة. أيضا أصواتنا التونسية الممتازة، نحب تحية كبيرة بارشة للفنانين التوانسة اللي عندهم أصوات ممتازة جدا، ونحب تحية خاصة للفنان صابر الرباعي اللي باش نسمعوه في سلطينة، خليني نقول بامتياز، لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وأنا نعرف اللي صابر اختص في وقت من الأوقات بأدائه لأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. اخترت لكم عندما يأتي المساء، رائعة ولا أروع، ولما يكون الصوت صابر الرباعي تكون الموسيقى والإحساس يكون ولا أروع. خليكم معنا، صابر الرباعي عندما يأتي المساء.

المكنه. تتواصل السهرة ويتواصل التسلطين مستمعينا ومش نواصلوا في مقام جميل جدا، هذا مقام الرست، مقام يسلطن الحقيقة. كي تسمع الغنية الأولى الغنية الثانية تحس روحك تسرح مع المقام هذا ومع الأغاني، وتبدأ تستحضر في أغاني في المقام هذا. وردة جزائرية، ما عندكش فكرة هوك قد إيه حلمي بكر من الروائع اللي لحنهم حلمي بكر لوردة الجزائرية، وبعد عمل إن كوبي للغنية هذية سماها غنية اسمها أتحداك، لحن يعني نص واحد آخر، وعطاها للفنانة عليا. ما عندكش فكرة، غنية جميلة جدا في مقام الرست كما قلت، مش خليكم تستمتعوا بها وبش نواصلوا سهرتنا حتى للعشرة متعليل في دندنة على الدنيا وما فيها.

يلا في نفس الجو من الرست إلى البياتي والتنوع المقامي الجميل، وبش نمشيه للحن آخر ولصوت آخر من الأصوات العربية الجميلة والرائعة. أكيد عاملين بون كيف مسلطنين مستمتعين بروائع، فما أغاني ربما تعرفوها وتبدأوا تغنيوا معاها ما غير ما تفيقوا هكا، وربما فما أغاني تسمعوها لأول مرة، ولكن الأغاني هذه جميلة جدا وفي نفس الطابع الكلاسيكي وفي نفس الطابع الطربي. مش نسمع مع بعضنا فايزة أحمد أخذ حبيبي، خليكم معانا ما تبدلوش الموجة، وشوية أخرى باش نتلقاو مع بعضنا في ساعتنا الثالثة ونستمتعوا أكيد، ونلتقي مع بعضنا بعد موجز أخبار التسعة.

0: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تم هذا المساء السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع الأدوية المنتصب بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط وفق ما فاتتنا به مراسلتنا بالجهة. وتجدر الإشارة إلى أن حريقا كان قد نشب بأحد الوحدات الصناعية المختصة في تصنيع الأدوية بالمنطقة الصناعية الأولى بجبل الوسط، مخلفا أضرارا مادية هامة بعد أن أتت النيران على جزء واسع من المنشأة. وقد تحولت وحدة الحماية المدنية بولاية زغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولاية منوبة وبن عروس للسيطرة عليها. وزير التربية نور الدين النوري يعرب خلال زيارته اليوم إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، يعرب عن ارتياحه لتقدم عملية الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرسنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجل المقررة. والوزير يجدد التأكيد خلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج روبرت دوساي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوان الجاري، وذلك بدعوات من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي. وسيجري النفطي وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية اليوم جلسة عمل موسعة مع نظيره التوغولي ستخصص للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي. ومن أخبار العالم الآن، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإلغاء كافة الرحلات الجوية المقررة عبر المطارات الواقعة غرب البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في عقب أعلان طهران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان. والتلفزيون الرسمي الإيراني يقول إن قرار إلغاء الرحلات الجوية في المجال الجوي للمنطقة الغربية جاء نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة بأمطار في بداية الليل، ثم الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة ثم معتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 28 و31 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: الجوهرة. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا مكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، ومثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
4: لوحدة عاملة عملية، لواحد مريض، لواحد له سكر، لحتى شيء.

0: كلاب مسائي اخويا انا نشوفو لهم حل نحطوهم في بلاصه ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يرجعوا فينا ويرجعوا في العباد واحنا ما قلناش معناها نقتلوهم انا ضد هذا معناها ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصه نحموهم ونبعثوهم هالعباد معناها
1: لا انا مواطن القروان بالله نحب من المدير الاقليم باش يعمل حمله على الموتورات خاين رانا تعبنا راهي روسنا وجعتنا راه ما نرقدوش النوم الليل راه الموتورات نحولها كشيتمون ولا شي يعملوا لها وتبدا تعيط موتورات الكبار الفورجيت وين راهي ما فهمناش شنو الحل اش نعملوا نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد هذه امور متكلف عليها الامن هو اللي يشد مش نحن بالله سيد مدير الاقليم تحرك شوي نحن والدي تحرك شوي اعطي اوامر خليه يعملوا حمله دكتور البلديه كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفريق وما نعطيهالوش الا بعد 3-4 شهور
2: انا عندي خلي موري خشان انا عند الميدسان تنفيع يتحكم شنو يجود في الفريق عطاوني او ان بخيجي كي نمشي لبخيجي كل حد يقول لي البخي نتاعي واحد يقول لي 380 واحد يقول لي 400 واحد يقول لي 210 ما فهمتش وين مشيت تكنيك بخيجي قلت خلني نطلع البخي قال لي راهو النهار هذه بحكم 3 جوغ البخيلمون تعمل له قال لي رايح النهار الواحد 75 دينار وين دي بخيلمون ارجونت ما عند الميدسان تنفيع يعني لازم نعملوا ارجونت أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق معناتها وين وصلنا وين وصلنا في تونس ورانديهم في عيلة راندو ما عادش عندي أكتر وين معناتها عندي خدمة نستعمل فيه تتربي الحمزة تيسر على موجات الجارة فين
3: حتى كان مليون انت عصوصة كل الكلام بالحكاية باب جديد واحد بزال مندوم يدخل من البلاد يشم ريح سياح المرة فاتت قالوا شو الريحة دي عصوصة مزيانة انا اختاربت انا ما عمدعتهم في البرد يسايد في ريحة يتلاقوا بيه هنا ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا الحكاية بس ما عادش حتى مش يتنفسوا يتقبلوا بابات
4: ربي مواطنة نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء عمادة المهندسين على خاطر عندنا اولادنا تخرجوا ب 2025 والسيت نتاعهم مش محلول وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا لا حسيب ولا رقيب معناتها وعندنا قديش يستناهم سكنات اللي يحبش يطلع بالتعريف اللي باش يحب يطلع باسبور اللي معناتها هذم اولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام وصلونا صوتنا عمادة المهندسين الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحها خليها زادة تشوف امورها راه مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كيف كان المفروض انه الحاجات هدية تجاوزناه احنا نقولوا ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستنوا انهم باش يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم
5: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة. نانسي عجرم مستنياك، الرائعة الكبيرة، الغنية الجميلة، الغنية اللي ولا أروع الحقيقة في مقام الرست. مرة أخرى نتقابلوا في مقام الرست. الغنية هذه اللي لحنها بليغ حمدي اللي عزيزة جلال، عودة انتشرت الغنية هذه وعودة ظهرت بصوت الفنانة نانسي عجرم في التسجيل اللي كنا نسمع فيه اللي لقى نجاح كبير برشا، والغنية هذه اللي تعاودت وتحفظت ولقات صدى جديد، عودة حياة كما نقولوا احنا الغنية هذه، وبرشا أغاني أخرى الحقيقة بالفينومين متاع الروبريز. الأغاني تعاود تحيا وتعاود تعيش مرة أخرى، وربما يصير اكتشافها مرة أخرى من جديد، ربما يصير اكتشافها لأول مرة بصوت عصري وحديث. على كل هذوما دي فينومين، أكيد المهم أنه الأغنية تنجح والأغنية يعني يستوعبها الجمهور والمتلقي وتعاود تكون موجودة في الأذان ويرددها الناس. مش نواصل معاكم مع الموسيقيين الكبار والملحنين الكبار، موسيقار آخر من الموسيقيين الفنان الكبير ملحم بركات. يقول موسيقار ملحن، يكتب الكلمات، يؤدي، يغني، يطرب، يعزف، فهو شامل، معناه فنان شامل، وهذاك علاش نسميوه موسيقار. ملحم بركات العذاب وحده من أجمل أغانيه ومن أجمل ألحانه، ملحن كبير برشا ملحم بركات، قدم في مسيرته أغاني جميلة برشا، غناها هو بصوته وغنوها برشا فنانين. خليكم مع ملحم بركات شوية أخرى باش نسمعوا فنانتنا التونسية ألفة برمضان في روبريز للعندليب عبد الحليم حافظ، قولوا له الحقيقة. خليكم معنا، مازلنا صهرين في دندنة على الدنيا وما فيها.

ألفة بالرمضان قولوا له الحقيقة وبش نواصلوا مع الأصوات التونسية وليروبريز الجميلة بالأصوات التونسية. ريان يوسف جرحونا برمشي عين، طبعا غنية جورج وسوف ريبريز جميلة ياسر، وعرف تعرف بها ريان الحقيقة إضافة إلى أغانيه وإضافة إلى مسيرته الفنية. ليروبريز اللي قدمهم كانوا جد رائعين واختيارات موافقة لريان يوسف. جرحونا لجورج وسوف بصوت ريان، اسمع بعدها زاد فنان الأنيق والصديق عماد عزيز اللي نوجه له تحية كبيرة، من اختار من أغاني محمد ثروت من طول ما بفكر فيك، ريبريز مزيانة برشا. دونك خليكم معنا، سهرتنا مازالت متواصلة مع الأصوات التونسية في دندنة على الدنيا وما فيها.

نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية. إن شاء الله استمتعتوا وعملتوا معنا بون كيف. 3 ساعات تقريبا قضيناها مع بعضنا مع الاختيارات عشوائية، وبداية السهرية كانت مع الروائع الخالدة، أغاني الزمن الجميل. رجعنا للخمسينات والستينات والسبعينات واستمتعنا بديرو بريز مزيانين، عملنا بون كيف مع بعضنا. إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم ولحد الجاي في سهرة فنية طربية أخرى. من لك الوقت نقول لكم بقية سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: 24 بخلاف
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، يسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ستجرى عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة بعد غروب شمس يوم غد الاثنين 15 من جوان 26 2000 الموافق للتسعة والعشرين من ذي الحجة 1447 هجرية. ويشار مستمعين إلى أن الإعلان عن بداية الشهر القمري يتم من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 15 من جوان يمثل الأجر القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وأفادت الإدارة أن التاريخ يمثل آخر يوم من الأجال القانونية المحددة لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء بإيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجال الأقصى. ودعت المصالح الجبائية دافعية الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، مؤكدة أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بإقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يحذر من اقتناء المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة. وأكد الرابحي أن هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية قد انتشرت، رغم أن هذه المياه غير آمنة وتمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة. وأوصى الرابحي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض السهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة، بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية، بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسة مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور لتفادي الوقوع لضحية عمليات الاحتيال. وأوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة. ومن أخبار العالم الآن، تسود حالة من الترقب للتوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وبينما تؤكد واشنطن نيتها رفع الحصار البحري عن إيران فور التوقيع، تبقي خيار إعادة فرضه قائما. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: كأس العالم على جوهر فان تي في. جوهرة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدا مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور ابرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. اجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل انحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فام تي في وفورزا لتونسيا.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
0: جوهرة سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: جوهرة FM TV. منتخبنا الوطني التونسي يواجه بعد شوية تحديدا ما 3 متاع الفجر بوقت تونس بمدينة مونتير المكسيكية نظير المنتخب السويدي مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فايكون بيريز. آخر أخبار منتخب الوطني مباشرة من مونتيري مع مبعوث الجوهرة فام ناجح مجدوب. ناجح مرحبا.
1: مساء الخير أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة سبورت.
2: ما زلنا توصلنا بعد ساعات على انطلاق مقابل تونس والسويد اليوم إن شاء الله. نحب نقول لكم الأجواء حال العال، أجواء المنتخب زراعة يعني أجواء طيبة، الجو العام يعني مزيان برشا، الناس كل في ساحة جيدة. نتمنى لكم اللاعبين الكل، لا فما إصابات لا فما حتى شيء، الناس كل يعني عاقل العزم اليوم إن شاء الله فما نتيجة باهية، ومتأكدين فما نتيجة إيجابية ولما لا الفوز إن شاء الله. نسو كرتاج الطقس فما شوية رطوبة لكن الأجواء العامة ممتازة جدا، برشا جماهير قاعدة تجي، شفنا برشا جماهير تونسية في الفانزون هنا في ساحة المشجعين هنا، موجودين برشا احتفالات كبيرة

أول مقابلة رسمية ضد منتخب السويد. برشا توصيات الجماهير التونسية خاصة القدوم مبكرا بما أنه ما عادش برشا سوايع على انطلاق المقابلة لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تقول أنه فما مطر دونك لازم حاجة بالكابيوش حسب التوصيات اللي هبطتها الجامعة التونسية لكرة القدم. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب أو خارجه. يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع مشروبات داخل الملعب. يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. وعملية التفتيش باش تكون دقيقة عند مداخل الملعب. نحكي على النتائج والمقابلات في المونديال. نذكر البارح قطر كانت تعادلت مع المنتخب السويسري بنتيجة هدف مقابل هدف. البرازيل التعادل مع المنتخب المغربي هدف مقابل هدف. انتظار إن شاء الله اليوم الفجر أو في أولى ساعات الفجر بتاع نهار الاثنين بعد سويعات منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية ضد السويد. اليوم الآن حقوا النقاط الثلاث في أولى المقابلات. في انتظار زادة نشوفوا النتيجة اللي تهمنا برشا في المقابلة اللي تلعب توا بين هولندا والجابون. في انتظار زادة غدوة بقية المقابلات اللي باش تكون إسبانيا كافير انطلاقا من 5 متاع العشية، 8 متاع الليل بلجيكا تلعب ضد مصر، و 11 متاع الليل غدوة السعودية تلعب ضد منتخب الأوروغواي. مادام نحكيو على المونديال نحكيو على الحكم الصومالي عمر أرتان اللي تم حرمانه من المونديال وتم حرمانه من التواجد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفض دخوله إلى ميامي. رجع إلى تركيا ومنها إلى بلاده الصومال. الفيفا أكدت أنه رغم إقصائه من المونديال عمر أرتان مش يتحصل على كامل مستحقاته من الفيفا الخاصة بمشاركته في مونديال 2026 رغم أنه مش بيزفر حتى مقابلة. وللتذكير فسيحصل كل حكام المشاركين في المونديال على مستحقاتهم إثر نهاية المسابقة في انتظار تحديد قيمتها اللي منتظرة تكون كبيرة برشا. المونديال هذا هو الأول ب 48 منتخب يعني 104 مقابلة. إيرادات غير مسبوقة توصل ل 8.9 مليار دولار بين حقوق البث التلفزي التكيات أيضا عقود الضيافة والشركات التجارية.

0: جوهرة FM TV.
1: اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تواصل في غلق الملفات بعد غلق ملف أوميجا أحمد البريري علي الجمل وصلاح الدين الغدامسي. الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي بن رمضان اللي فيه 92 مليون وبعد باش يتم المرور إلى الملف السادس في النزاعات. ريجا كامب باش يكون هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بعد تواجده في تونس، والمدرب الروماني اللي كان سبق له ودرب الترجي الرياضي التونسي في الموسم قبل فارت بنسبة كبيرة باش يرجع للإشراف على حظوظ الترجي. كانت هذه آخر نشرات الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة FM.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة FM. لكم زينة الناس الكل في لمن
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM.

0: سرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين كما عودناكم كل حد من توا حتى النص الليل، موعدكم مع المواضيع الاجتماعيه النفسيه والجنسيه، وكما نقولوا هدفنا الاناره وليس الاثاره. موضوع الليله موضوع مهم، موضوع يلزم نحكيو فيه، التخلص من العادات السيئه اللي تنجم تاثر على صحتنا وعلى حياتنا الاجتماعيه والعاطفيه. شنو المقصود بالمصطلح هذا؟ شنو هي الأسباب اللي تؤدي لاكتسابها؟ وشنو تأثيرها على الفرد والعائلة والمجتمع؟ كيفاش نعرفوا أنه العادة هذه سيئة ولازمها تتبدل ولا تتنحى؟ شنو هي الخطوات العملية باش نتخلصوا منها؟ وقتاش لازمنا نمشيو للمختصين ونستشيروهم؟ هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم في أكسجين مع المختصين الحاضرين بحضنا. سعادة جدا باستقبالهم. دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست وهيبنوثيرابوت. دكتورة هدى أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة فهم الكل.
0: سعيد جدا باش يكون معنا في كل حصة من حصص أكسجين الدكتور أنس بالشيخ، مؤطر ودكتور زادة مختص في الإيحاء، مختص في التنويم الإيحائي، مختص في العلاج السريع وفي البرمجة اللغوية العصبية. وبرعاني خليت البرمجة اللغوية العصبية للآخر، علاش؟ خاطر كنا حكينا عليها الجمعة اللي فاتت. دكتور أنس أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: شكرا للاستضافة ومرحبا بالمستمعين اللي معنا الكل، وإن شاء الله كالعادة احنا في الإنارة وليس في الإثارة.
0: شكرا لك. أول جمعة دي في الإنارة سافا. مرحبا بالدكاترة الكل، مرحبا بمستمعينا الكل. تنجموا أنتم ما تكونوا مشاركين معنا في البرنامج 73-275-800 ولا 36-300 في موضوع الليلة التخلص من العادات السيئة. نمشيوا للموسيقى ونرجع لكم. أكسجين

0: نجم من جديد في أكسجين جدوركم التحية، وكما قلنا الليلة نحكيه على التخلص من العادات السيئة. باش نبدأ معك دكتورة هدى صغير، نحكيه على المصطلح هذا، شنو المقصود وقت اللي نقوله العادات السيئة؟
1: قبل كل شيء معناتها باش نحكيه على العادات غازي. كلنا عن عادات إيجابية ولا سيئة. المخ بتاعنا يستحق يزرع عادة. علاش؟ على خاطر أسهل له برشا، أسهل له برشا اللي هو يعمل حاجة ما غير ما يبدأ واعي بها وتبدأ تمشي وحدها. عادة سيئة ما هيش جوست حاجة اللي الواحد يزم يتخلص منها ما غير ما يفهم التصرف اللي وراها. يزم نفهمه شنية الحاجة اللي العبد يستفيد وقت اللي يمارس العادة السيئة هذه. مثلا نعطيك ان اكزامبل على العملية على المعدة. وقت اللي عبد قاعد يأكل ياسر وكل شيء يصغروا له في المعدة بتاعه، ما عادش باش يأكل، لكن باش يبدأ عنده مشاكل نفسية كبيرة على خاطر العادة هذيك، واللي فما وراء العادة هذيك النقص العاطفي ما هوش معالج. دونك يزم نسهلوا رواحنا شنية العادة هذي قاعدة تجيب لي، قاعدة توفر لي، على خاطر التصرف كي يبدأ أوتوماتيزي ويتعاود يوميا على خاطر الوعي بتاعنا قاعد معنتها يعاود فيه ويخليه معنتها يتواصل على خاطر فما منفعة.
0: هنا معناها نوع من الايدنتيفيكاسيون انه العاده هذه باهيه ولا خايبه، عاده ايجابيه ولا سلبيه.
2: يعني نحب نقول شنو هي ديجا العاده السلبيه. العاده السلبيه هي سلوك يتعمل برشا مرات كيما الانسان في السياقه تاع الكهرباء، مشي كالي الكهرباء من الاول، مشي يمشي من بعد مشي يولي يسوق دو فاسون اوتوماتيك. العاده هي سلوك ولا اوتوماتيكي،
0: تكرار السلوك،
2: تكرار تلمو تكرر السلوك ولا يتتكلنشها وحده. ونحب نقول أنه راه كل سلوك يعطي في حاجة إيجابية الملاه في وقتها. مثلا أني ستريسي نمشي نعمل سيجار ونحس بالترهيد، ولكن نعرف من جهة أخرى أنه قاعد يضر فيه ولكن أقوى مني. شفتوا أنا سيدي ديكلونشور نسميه في حالة معينة الإنسان مش يعمل نفس السلوك ومش يقعد يتكرر ويولي بعد أوتوماتيك، يولي أوتوماتيك. دونك احنا هالعادة السيئة هذه ولا السلبية وقتاش مش يخمم الإنسان، لكن ماذا بيقول لكم كيفاش تتركز كيفاش كومونس انستال اون موفيز ابيتود. السلوك هذايا ينجم يكونوا برشا حوايج. اول حاجه وسامحوني نجبد ان اكزامبل واني جاي بحذاكم اليوم، كي تغزروا للكياس والعباد كيفاش تسوق، برشا عباد يقول لك علاش هكا وهمجيه و و و و، ولكن اللي قاعد صاير راهو سلوك سيء. اللي في الكهرباء وقت اللي يطلع على التروتوار ويقص وما يمشيش للرومبوان وباش يعمل دوره كامله، هو ماشي خاطر يحب يربح الوقت، ولكن ماهوش فايق انه لو كان يشدوا الأمن ماشي خطيه ونجم الكهرباء تتفك، وحاجة أخرى ماشي عطلك الناس لقص قدامهم زاد حقهم انت سلبتهولهم. وفما عنا مشكلة أخرى اللي نطلب برش الأولياء والكبار أنهم يردوا بالهم على خاطر كيبدأ صغيرك معاك ولا أي واحد يتفرج في الشارع أفوخس قد ماشي يشوف العباد ما هيش مثلا تحترم في الطرق في قانون الطرقات، هو مش يطلع كيك. الأب اللي يهز ولده ويعمل لك العمايل هذيك قدام ولده، ولده مش يسوق كيفه غدوة. رد بالكم يا أولياء يا كبار يا أدولت، راكم قاعدين تفزدوا وتعملوا في حالة في سلوكيات وإلا عادات سيئة للجينيراسيون الجاية. معناها يلزمنا نردوا بالنا، راهو المخ متاعنا فيه سكون أبل دي نورون ميغوار اللي يعاود يعمل نفس الشيء من اللي يشوف فيه قدامه. والشيء ذا يزيد نجم احنا في الصغر عملناه. دونك اللي يعملوه الوالدين راه لي زادولت دو فيتور ادولت باش يعملوا نفس الشيء كيما شاف تعمل يعمل باش يعمل هو. النجم يكون في الايجابي وكان نجم في السلبي. حكينا في البي ان ال الجمعه اللي فاتت قلنا كيفاش هذه الامور هذه كيفاش تترسخ في المخ. اما نعاود باش تدخل المستمعين ما سمعوناش لحد اللي فات يفهموا انه هاك البوست اللي تتحط هذيك مش تولي تتعمل دو فاسون اوتوماتيك. علاش جي نعملوا كل العادات السيئه؟ قلنا رانا نربحوا حاجه في وقتها، فما ان بينيفيس. دونك يلزمني نعرف شنو هو اللي بينيفيس اللي قاعد نربح فيه كي نعمل الشيء هذاك. ومن بعد نشوفوا في الحلول شنو هو الحل نتاعو، شنو ما زاد لازم نعرفوا شنو هو الديكلونشور، شنو هي كل ماشي اب اللي مش ينزل على البوطون على الفلسه باش يعمل هذوك. اني شنو اللي حاجتي به وما هوش الاحتياجات نتاعي اللي هي ماهيش موجوده ماهيش موفره اللي تخلي اكل كومبورتمون هذاك ولا العاده السيئه هي تجاوب عليه وتعطيه الاحاسيس السلبيه. دونك كيف نعملوا كسلوك ذاك فما احاسيس سلبيه مش نهربوا منها ومش نطيحوا في احاسيس سلبيه اللي عشناها حياتنا شفتوا معناها في كل حصص نعاودوا في برشا كلام معناها لو فيكو احنا رانا نو سوم لو برودوي دو نوتر انفونس اي لو برودوي دو نوتر باسي دونك وقت اللي اني لميت برشا حوايج في بيتي وقيت باش نبدا بتاتخ دو طون زون طون نخمل بشكل ما عادش حاجتي بيه الناحيه كل ما حاجتي بيه نتخلص منه ونحسن في اللي موجود فما بون البيولوجيا معناها فما دي كاركتير جينيتيك اوسي مثلا فما النيرفوزيتي ولكن احنا مانيش باش نعولوا عليها خاطر ديما سي كلكو بورسونتاج ماهيش حاجه كبيره ولكن باش ما نظلمش الناس الكل فما شكون يقول لك العائله هذيك بكل هي منرفزين فما حوايج دونك الوغ العائله الكل منرفزين اسكو سي جينيتيك والا شفت بابا شاف بوه بوه شاف بوه هكذا درك واحنا قاعدين عندنا كالارث هذاك اللي قاعدين في الكومبورتمون اللي قاعدين نعملوا فيه دونك هذوما الكل يخليوا الانسان ويخليه أكل العادات السيئة تتسجل في المخ نتاعنا وتخرج بصفة لا إرادية يلزمنا نعرفه يعني هو لا إرادي أما مش خاطره لا إرادي زميلتي حكيت على اللاوعي وعلى الهيبنوز احنا باش نمشيو للاوعي باش هو يصلح ويلقى حاجة أخرى
0: واضح يعطيك صحة دكتور أنس نرجع مع الدكتورة هدى خلينا نزيد نحكي شوية زادة على الأسباب اللي توصلنا للعادات السيئة قبل ما نزيدوا نتعمقوا حتى في العادات السيئة شنية مظاهرها خاطر فما أكثر من مظهر ينجم يكون مظهر سلوكي ينجم يكون مظهر نفسي تنزيدوا نفهموا أكثر معك دكتورة هودي
1: جست نحب نعلق على كلام زميلي اللي معناتها نجموا نعاودوا نفس عادة اللي نحن تربينا فيها لكن نجموا زادة نكتبوا حكاية أخرى ونعملوا عكس تماما صعيب ياسر باش الواحد يكتب حكاية جديدة معناتها ولا يعمل كيما تربى ولا يعمل حكاية أخرى اللي هي معناتها باش تكون العكس كومبليتمون المخ بتاعنا ما يشدش الحاجة اللي هي إيجابية ليه بالضرورة يشد الحاجة اللي هي ترتعه دونك وقت اللي المخ يربط عادة بنوع من الراحة باش يقعد معناتها يمارس فيها
0: يعودها زاد
1: يمارس فيها للي يسر وساعات عبيد عندها عادات كما نسميه نحكيه على الزون دو كونفور لكن هذه العادة انكونفورتابلمون كونفورتابل شو معناها؟ معناها عادة اللي أنا نعرف ما هيش قاعدة تنفع فيها لكن قاعد نمارس فيها على خطر أسهل لي وأسهل المخي اللي أنا نواصل فيها بلوتو كو نسعى باش نزرع عادة أخرى على خطر العادة معناتها ما تتنحاش العادة تجي تعوضها بحاجة أخرى المخ بتاعنا ما يحملش الفراغ وقت لي قبل ما تلوج معناتها باش تغير وهذا باش نشوفهم بعد اكثر في الحلول مي قبل ما باش تلوج تغير عاده خمم باش تعوضها اللي بطبيعه حاجه اللي هي باش تنفعك باش نجم تواصل عبد مثلا اللي هو قاعد ديما ياجل اكثر الوقت على خاطر خايف من الفشل قاعد ياجل ويطمن روحه اللي يا كان ما اجلتش راني وصلت بطريقه اجمل عبد اللي متغشش يحب يتحكم على المشاعر بتاعه ولا يعطي روحه الخيال اللي هو قاعد يتحكم على المشاعر بتاعه يلزم نعرفه اللي ما فهمش عاده ما تتغيرش لكن يلزم تفهم اللي حاجة اللي أنت قاعد تمارس فيها مدة معينة يلزم تعطي روحك الوقت زيادة باش تعوضها بحاجة أخرى ما غير ما تقعد تحكم على روحك وكي توصل للنتيجة وللهدف اللي أنت غيرتها ما تقعدش تلوم على روحك كيفاش قعدت المدة هذه الكلة وأنا متقلق بها العادة
0: بيه يعطيك صحة دكتورة هدى هنا سؤال على حسب كلامكم بطبيعة في تقديم الموضوع بتاع الليلة أنه اللي فهمناه أنه العادة السيئة هي عادة جات من حل سريع ما حبيتش تتعب ما حبيتش تستنى ما حبيتش تضحي ما حبيتش يعني هنا مشيت الحل على المدى القصير عجبك وليت تعاود فيه الحل هذا
2: شوف نرجع داير باش نفسروا كيفاش يصير الامور في اللاوعي فما مشكله والانسان مش يلوج حل بشكل مشكلة هذيك يعني هذوك كما قالت هدى با فورسيمون سهل خاطر فما عندنا مقوله شنو نقولوا في كل لحظه الانسان يختار قرار ياخذ قرار بالاشياء اللي عنده بالليزيليمون اللي عنده في وقتها وقت اللي هو قرر باش يعمل لك السلوك ذاك اللي ولا يعمل فيه بصفة منتظمة ولا أن أوتوماتيزم، هو لقى أنه السلوك ذاك ولا أكل السلوك ذاك هو اللي كيلو يابورت كما قالت هدى، ينجم يكون هو هو الحل ليه، خاطر نجم يكون زاد ما يعرفش يعمل ماركة أخرى، ما يعرف كان هكاك، رغم حتى لو كان يبدأ عارف أنه ذا مش تجيب له المضرة، خذ لكم الدخان بايزو مش تجيب له المضرة ومش تجيب له المضرة للناس الأخرين، أما ستان أوتوماتيزم دونك البروغرام تحط كيما سامحوني في كلمة ان فيروس في ان اورديناتور، والفيروس طونك لو تكنيسيان طونك اللي يعرف يدخل الوسط الاورديناتور ويصلح ما تدخلش مش يقعد هكاك الفيروس يخدم بصفه الواحد. دونك هذا يطنجيو للحلول اللي تنجيهم بعد، معناها هو ذيك ال سي انستالي على خاطر يعطي في حاجه ايجابيه والا حاجه اقل به.
0: فما عبيت كيف علاش قلت لك حل سهل، نحب نوضحها النقطه
1: هو مش
0: خاطر موجودة الحلول، إذا هو مش موجودة الحلول ما يكونش حل سهل، يولي حل صعيب، لكن هو مش
2: الحل اللي موجود الحل متوفر، يعطيك الصحة خير كلمة
1: إذا الحل المتوفر مش سهل
2: المتوفر
0: متوفر
1: خطر ساعات عبيد تزرع عادة اللي هي
0: تبدأ سهل في الوقت سهل في الإمكانيات
1: في التطبيق
0: تسمى سهل
1: في التطبيق،
2: أما سهل المتوفر خاصة المتوفر
1: أمي ما هوش على خاطر سهل في التطبيق اللي هو ميسويش ما عندوش تمام عاطفي.
0: كلمة سهل راهو معناها مش حكاية انه يتحب ولا ما يتحب، سهل راهو لا فاسيليتي يعني توتي فورني معناها موجود.
2: سي كلير، سامحوني باش نعطي ان اوتر اكزومبل، واحد مثلا عنده مشكل تو ناخذ ندخلوا في الدومين تاع الادمان، ما احنا قلنا ديما الانار
0: انا ماذا بيا نمشيو للمظاهر تاع العادات السيئة، خاطر فما برشا عادات
2: سيئة. لا الادمان هو عادة خايبة.
0: اي
2: سامح اني بابا يتكيف معناها وما يحسبش دخانه، دونك نجم نبدا نسرق له في السيجارو قريب ليا باهي ما فماش دخان، الفريجيدير تبارك الله فيها برشا حاجه، مش نولي وقت اللي نتقلق باش نعمل باش نمشي ناكل، مش نولي يكون نتقلق ناكل. دونك باش ناخذوا الحاجه اللي اقرب للانسان، باش نرجع لكلمه ساهل نتاعك الاقرب، ولكن باش تغير من الانسان الاخر. شنو هما المظاهر؟ مظاهر انه ان كومبورتمون حاجه عاده كي تصير تقلق العباد وفيها قلق حتى المولاه. ولا ها هو المظهر هذا نجم ما نعرفش كيفاش في اي صوره مش يخرج، ولكن ديما فما قلق، يعرف روحه كي مشي يعيط في الخدمه نتاعو الخدامه نتاعو مش يتغشوا، ويعرف من غدو عنده 2 3 كونجي دو مالادي وعنده خدام تدخل مش يهرب يعرف، ولكن اقوى منه. اما في وقت اللي هو ترشق وهو عيط وبتتخسب حس روحه مرتاح من داخل، باش نرجعوا للاحاسيس ونحن نحكيوا لي زيموشيو. دونك سو كوتي بوزيتيف هك الجهه الايجابيه هذه ديما عند مولاه موجوده، رغم حتى العواقب نتاعها تكون خايبه، اما في وقتها قاعده تجاوب على حوايج الضروريات اللي حاجته بهم دي بوزوان.
0: واضح.
1: علاقة سيئة هي معناتها ما فماش اون ليست اكزوستيف معناتها ام هذا علاقات سيئة، فما جوست
0: عادات
1: ولا علاقات مع نفسك سيئة. أيه.
0: مع اللي تعمل فيه
1: أي راو مادام بعد ما تمارس العادة هذيك تحس روحك متقلق نفسيا جسديا، تحس اللي أنت مش قاعد تنفع في روحك، مش قاعد تمشي في الثنية المناسبة ليك، تحس نوع من الضغط وأنت قاعد تمارس فيها، إبن الوقت هذاك نحكيه على عادة سيئة.
0: هذا كل نحكيه فيه بعد الموسيقى، نرجع نحكيه على تأثيرات العادات السيئة على الفرد والعائلة والمجتمع. مرسي بوكو دكتورة هدى، مرسي زادة دكتور أنس، نمشيه للموسيقى ونرجع.

0: نرجو من جديد في أكسجين في موضوعنا الليلة، التخلص من العادة السيئة. قلنا باش نحكيه على تأثيراتها على الفرد، على العائلة، على المجتمع. ونرجع معك دكتورة هدى كما كنت تحكي توا معناها على شنو الشعور والإحساس، ومن بعد زادة نرجع مع الدكتور أون زادة على أبرز المشاعر والأحاسيس مع العادة السيئة.
1: قبل كل شيء معناتها يلزم نفهموا إلي كما قال أنس قبيلة، فما أن سيركوي بتاع العادة السيئة، فما لو ديكلونشور معناتها الحاجة اللي هي البروفوك، الحاجة هذيك اللي هو مشاعر. أكثرية الوقت المشاعر هو شنو اللي يخلي عادة سيئة معناتها تتزرع في حياة الشخص، اللي هو التعب، اللي هو ستريس، اللي هو القلق، اللي هو الفراغ، وهذم الكل مربوطين باللي بليسيور معناتها بتاع أي شخص، اللي هو لو روجي، لابوندون، لوميلياسيون. العبد
0: نجم يكونوا هذم الأسباب،
1: أي بتبيعها هذا من الأسباب يتوجه الحاجة اللي هو بش يواصل بها، حاجة اللي هي وجعته وهو صغير ويكمل معتها نفس أغنية للين بعد، وهذا ما غير ما يشعر في اللاوعي بتاعه مزروع للين بعد، للين بعد يفيق ويعمل اللي عليه بش يغير حاجة اللي هي وجعته وهو صغير، بش ما عادش يقعد هو يوجع روحه. نحكيه على التريونك دو كاربمان، معناتها هو كان معناتها ضحية، بعد بشي يولي هو البوغو بتاع روحه، معناتها بشي يوجع روحه،
2: الجلاد
1: بتاع روحه، للين بعد معناتها بشي ينقذ روحه. دونك العبد قد ما يعمل اون انتروسبكسيون، يقعد مع روحه، يعمل اللي عليه باش يفهم روحه. راهو عاده واي تبديل في الشخصيه وفي التصرفات بتاعنا ما تصير كان كي الشخص يبدا متقلق. ما تنجمش تجي تقول لجوزتك ولا زوجك بدل العاده هذه ماهيش مساعدتني، ما تمشيش هكا الحكايه. كل كسوا المحبه، كل كسوا العلاقه مع الاشخاص، وكل كسوا معناتها اللي ما بينك وبين شخص، العبد باش يتبدل وقت اللي هو يلفا ديسيدي اللي لو سايي ما عادش نجم نواصل في الثنيه هذه.
0: واضح، يعطيك الصحه دكتوره هدى. نرجع معك زاده دكتوره،
2: نرجع جان شوية
0: للأسباب.
2: الأسباب تم برشا أسباب تصير بالطريقة au niveau de l'inconscient باللاوعي، خاطر عنا عادة في المخ متاعنا اللي هو مش يلوج لك أي حاجة، مش تقلقه حتى لو كان ما يعرفش شنية، مش يلقى لك حل. الحل هذا اللي يلزم كأنك مش تلهيه بحاجة أخرى. وقت اللي نعود نقول خاطر الأسباب برشا ما نعطينا برشا، فما تنجم تكون حاجة وراثية كما قلنا، فما اللي هو يعملهم الروحه اللاواعي متاعو يبقى انستالي اك الشوا هذاك، وقت اللي نتقلق نمشي نعمل هذه ولا نعمل هذه ولا نعمل هذه، ولا كي يعملوا لي هكا اني نعمل هكا. وفما كيما قلت لك الوفات، انا وقت اللي يشوف الناس الاخرى تعمل راه يولي تظهر له حاجه عاديه. حب نرجع لهنا نرجع احنا مو الريفيرونس بتاعنا في تونس، يقول لك اذا كان شفت حاجه غلطه غيرها بيدك، ما تنجمش غيرها بلسانك، واذا كان ما نجمتش بقلبك. علاش؟ خاطر وقت اللي راه حاجه معوجه وفي قلبي ونقول سي با نورمال سي با نورمال، وقتها من جو ريسكو با باش اني نعملها. اما كان تظهر لي حاجه عاديه شنو من غير ما نشعر اني نعملها، مش نعرف علاش، حتى في القلب نتاعنا ما عجبتنيش حاجه في قلبي، من غير ما نعمل مشاكل، من غير ما نعمل العيط، ما نجمش نغير، ما عنديش الحق باش نتدخل في اي انسان، ولكن على الاقل مع روحي قول والله هذا مش باهي الشيء اللي يعمل، باش اني ما نطيحش فيك الشيء هذاك. خاطر حاجة كيف نشوفوها ونعود نشوفوها وتولي تظهر حاجة نشوفوها ونعود نشوفوها تولي حاجة عادية، حتى لو كان ترجع عامين قبلها تظهر لك ماهيش عادية.
0: بالضبط.
2: دونك سي تري امبورطون. دونك كيفاش الاكستيريور لونفيرونمون ينجم ياثر علينا. باش نعطيكم ان اكزومبل، نطيب شكشوكة وقالوا لي الشكشوكة نتاعك ناقصة ملح، يلزمني ناخذ اكيد دوني هذيك باش المرة الجاية كي نجي نطيب نبدلها. اما اذا كان نمشي اوتوماتيزم باش نعمل نفس الشيء. وردوا بالكم يا مع بعد ناخذ ان اكزومبل، خاطر صار واحد من صحابي في ريستوران خلينا بريك، قال له ما تحطليش التون راني الرجيك للتون. اوغوزمون ستر ربي وقت اللي سرباه حل لقفات. علاش؟ خاطر الكوجيني سي ان اوتوماتيزم، تاخي بريك ما غير التون سي ان اوتوماتيزم، دونك سي اوتوماتيزم دونك لازم نردوا بالنا منه. طيب احنا باش ندخل الحلول، دونك الحل كيفاش مش يصير؟ يلزمني جو برون كونسيونس، يلزمني نفيق بالوعي متاعي اني لا نعمل فيه ما عادش مساعدني. اول حاجه
0: باه
2: والا نسمع اللي دايرين به
0: نحكيوا عليه من بعد شويه
2: فوالا دونك الكل تبدا من غادي
0: باه جوست بك سالت على ابرز المشاعر والاحاسيس اللي تحرك العادات السيئه
2: اون فيت هو الاحساس الخايب يجيب العاده السيئه باش يولي بوزيتيف وقت اللي نتقلق تصير حاجه هذا يحكي حكينا فيه في البي ان ال الجمعه اللي فاتت هي ماشي يصير سلوك اك السلوك بتاع البراني هذاك عند الناس الاخرى ماشي يمس لي حاجه من القيم بتاعي ومن الحوايج المهمين عندي مش ننقز اوتوماتيكمون مش نلقى روحي في الاحاسيس نتاعي الاحاسيس السلبيه وماشي يكون السلوك نتاعي سلبي دونك هذا نعاود نذكر هاو كيفاش لو كومبورتمون يصير ولكن نعاود نقول في الثيرابي في العلاج مش وحده رانا النجم عن الآليات باش ندخله في السلوك كيفاش يتبدل السلوك وكي نبدل السلوك يتبدل الإحساس وإلا عنا آليات باش ندخله في الأحاسيس بس كيف يتبدل الإحساس يبدل السلوك ونجمه حتى في طريقة النظر للدنيا شوف أنت واحد قص عليك الكياس مش تتنرفز فكلك حقك ولكن كيف نقول أني بالكش مسكين مزروب بالكش عنده شكون مريض بالكش مش نلقى إحساس آخر والسلوك متاعي مش يكون حضري دونك فأكل أحاسيس راهي موجودة نعاود نقوله راهو الإنسان راهو إنسان أحاسيس اللي يقول الإنسان يخدم العقل ولوجيك راهو مفهم حد شيء على خاطر اللوجيك ما تمشي إلا ما يكون الإحساس مريقل وقت اللي نجيري يجو جير ميز إيموسيون وقتها je peux changer mon comportement et je peux نبدل حتى طريقة النظر للأشياء إلى perception.
0: يعطيك صحة دكتور أنس. دكتور هوتي.
1: يزم نسأل روحي شنو قاعد نحس وقت اللي أنا قاعد نمارس في العادة هذه؟ شنو هي العادة هذه قاعدة توفر لي؟ شنو هي قاعدة تزيدني؟ إسكو فما حاجة أخرى اللي نجم نمارسها باش نوصل لنفس النتيجة؟ شنو هي الحاجة الصغيرة حتى خطوة صغيرة؟ فما
0: هنا البريز دو كونسيونس
1: بالضبط معناتها تغزل روحك وتقول لك معناتها بون أنا نستحق باغ إكزومبل باش نقعد ساعة نسكرولي على لي ريزو سوسيو وعلى العلاقات الاجتماعية خاطر نحب مخي يخدم ومخي يبدا ستيمولي كيفاش نجم ستيمولي مخي؟ كيفاش نجم معناتها نوصل لنفس النتيجة ما غير ما نقعد نمارس في علاقة سيئة اللي هي وقت لي يجي وقت نحن قاعدين نمارسه في العادة هذيك يجي وقت وين فما تحل عينيك وتقول توا أنا عديت ساعتين في التليفون علاش اش قاعد نعمل والوقت هذيك يبدأك الحوار الداخلاني اللي أنت تنظر روحك بطريقة تقزم معناتها في القدرات بتاعك باش تتخلص من العادة هذيك ألوغ كل شيء مربوط معناتها بقرارات وبتطبيق نهار بعد نهار حتى كان النقص درجين من التليفون مثلا ولا حتى كان نقص من الدخان نقص من أي حاجة اللي هي مقلقتني اليوم هذيك معناتها ارتحت منه وغدوة وبعد غدوة وبشوية بشوية ميسالش راو يزم نكونوا عاطفية مع رويحنا ومنقعدوش نحكموا على رويحنا ومنقعدوش نضغطوا على رويحنا راو مش بالضرورة سمعنا عبادي اللي هي بطلة الدخان في ليلة ونهار ولا بطلة الكحول معناتها في, في, في نهار خذيوا قرارات أمي لكن معناتها تهجم زيدة تقرر اللي أفغي أمزيغ بش توصل معناتها اللي تستحفظ على صحتك الجسدية والنفسية
0: باهي يعطيك الصحة دكتورة هدى خليكم معنا باش نمشيو فاصل مع الموسيقى ونرجعو لكم ديما

0: تيفي.
1: جولة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ ماضي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جولة فم تيفي وفورزا لتيفيزي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي
3: جدتا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم نيل شعبان اليوم بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. جاء ذلك في تصريحات إذاعية أدلت بها شعبان بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام. وقالت المتحدثة أن أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلة المرضى أو المصابين الذين سيخضعون لعمليات جراحية تستوجب نقل الدم أو أحد مشتقاته، وتمثل عمليات التبرع العائلية نحو 65% من إجمالية تبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سابقة نشرها المركز الوطني لنقل الدم. تحتضن تونس العاصمة يوم غد الاثنين أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. وينعقد المنتدى تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي نتائج التقييم والتصنيف. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سفايفر نظام الإبلاغ والتقييم قدرات مكافحة حرائق الغابات والموجهة إلى الإدارة العامة للغابات، يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران مؤكدا إعادة فتح مذيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري في تطور يمثل تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموجز الإخباري المواد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تحب روحك ألف ألف، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: نرجعوا جديد في أكسجين في موضوعنا الليلة، التخلص من العادة سيئة في علاقتها بحياتنا اليومية. فما مجموعة من العادات، هي مش عادة واحدة، ممكن تنجم تكون في السياقة، تنجم تكون في التعامل مع العائلة، وفما عادات سيئة تحسها معناها اللي تكون حتى يعني مش بصفة دورية، معناها هنا دورية العادات السيئة وانتظامها وإلا لا. يعني
1: جبدنا على الديكلونشور، إذا كان الديكلونشور هو بيدو موجود، راهو العادة السيئة مش تقعد ديما موجودة. فما عادة سيئة تنجم تجي مرة في الشهر، مرة في العام، ما نعرفش، أنت وهالديكلونشور هذي، خطر هي العادة الباسو ديكلونشي في نفس
2: الوضعية.
1: الوضعية كيفش نسوق؟ مش نسوق، دونك العادات السيئة الكل مش تخرج. وقت اللي حد مش ما يعطينيش ولا ما يحترمنيش ولا ما يحترمش لي فالور نتاعي، القيم نتاعي، راهي العادة هذيك مش تصير. دونك فهمتني؟ دونك لو ديكلونشور ديما موجود، وقت اللي يتدكلانش العادة مش تتدكلانش، ما يا با دو سو ديكلونشور، ما ما ما, ما فماش. والعادات السيئة فما مش كان حتى مع العباد، حتى مع رواحنا. ولكن في وقتها كي نعاود جنسيست راهو كل كومبورتمون عنده، شو نقولوا احنا في البي ان ال، عنده اون انتونسيون بوزيتيف، راهو قاعد يربح في مولاه في حاجه تنجم تكون على النطاق، على نطاق اللاوعي. ينجم العبد يقول لك نعمل هكا ومانيش عارف علاش، ولكن في النطاق اللاوعي فما ان بينيفيس، هذاك علاش خلى اللاوعي هو يديكلونشي. راهو توسكي اوتوماتيزم، احنا نقولوا اوتوماتيكي تعمل وحده، راهو هذاك اللاوعي لاهي به. خاطر بالوعي ما يجيش البالي باش نعمل، اما اللاوعي هو يبا ديكلونشي اكل لو بروسيسوس اكل كومبورتمون هذاك. دونك احنا اول حاجه لازم نفيقوا بك ديكلونشور. شفت معناها شاد في روحي ما نفيش الحلول، خاطر الحل راهو شخصي. ديما نعاود نقول جبدنا على الاوتونومي ايموسيونيل، راهو الحل ديما عندك مش عند الناس الاخرى. ولكن كلمة نقولها امبورطانت، ما ينجم يغير روحه كان الشخص اللي يحب يغير روحه، مش خاطر مرتي ولا راجلي عنده عادة سيئة مش نبدأ، ما نجمش، ما عنديش القدرة باش نغير الآخر. يلزمنا نفهمه، وهذا خاطر نشوف فيه في الكابيني سوفون، والله شبيه اشبيه وكذا هاو يشرب، يا مدام سامحني نقول لك عرست يا اخي ما عرفتوش يشرب، اي ما قلت وربي يهديه. لا لا ما عارفين ان شاء الله ربي يهديه، ولكن اذا كان هو ما يحبش واش يقول لك؟ شربش يقول إن الله يهدي من يشاء
0: ولا تهدي من أحب.
1: يلزم العبد هو يحب، وذي مش نجيب له الحلول. أما أني من برا النجم نجلب انتباه شخص الآخر، خاطر أني وقتها ضحية. لا ما حتى حد ما نقبلش باش نكون ضحية. يا مدام يا مرتي أغزولي راكي تعمل هكا وهكا، مش نعطيكم لا فورمول، كي تعمل تفكر البارحة وصار وصار وصار، راني حسيت وحسيت وحسيت، وها هو باش حاجتي المرة الجاية كيفاش تتعمل. يلزمني الاخر نقول له اش حاجتي به. دونك مش خاطر فما هو السيد الاخر عنده عاده سيئه مش نقول الله غالب مسكين سيت ان اوتوماتيزم. لا لا لا لا، عاده سيئه عنده هو، ما نجمش نقول اني الضحيه. دونك مش نمشي نقول له، وفما برشا عباد الوعي نتاعهم بالحكايه يبرين كونسيونس وقت اللي الاخرين يقولوا لهم مش فما، خاطر هو ما يردش باله، هو قاعد يتغذى في كلكو بار في الشيء هذاك. وقتاش وقت اللي المضره ترجع عليه برشا، وقت يشوف اللي صحابه هربوا عليه في الخدمة، عارفوا مش فرحان به، وقتها وقت يسميه اون كيسيون. وجبدت على التريانجل دو كارمان هدايه توتالا، فما عباد ديما في بوزيسيون تاع الضحيه، مسكين هو ما اللي عمل حتى شيء، ديما خطيه، ديما الناس الاخرى ظلمته كذا كذا كذا. كان جي في الامتحان والله اني جاوبت بالصحيح وعطاوني غلط. دونك اكل بوزيسيون تاع الضحيه هي في حد ذاتها سلوك خايب وعاده سيئه.
2: اكيد.
1: علاش نجيو لي 5 بليسور اللي حكيت عليهم هدايا المره اللي فاتت وحكي ديما نحكيو فيهم؟ خاطر وقت اللي هو يبدا عنده الحس نتاع لابوندون هذاك، باش يولي لو شكون مشيت لها بيه شكون مشي ينقذه، ومن الصغرى يكبر بك الاحساس ويقعد يكملها وهو كبير، يلوج على شكون مشيت لها بيه، شكون مشي يخدم في بلاصته، شكون مشي يمشي يشري له، شكون مشي
2: يوفر له،
1: شكون مشي يوفر له. دونك هذاك علاش نعاودو نرجعو، راهي لا تيرابي راهي هي تريز امبورطون. واللي صار لنا في الصغر نتاع الكل يلزمنا نركحو هكا، اش قلت كي ندخل البيت ونلقى حوايج زايده مش نتخلص منها.
0: باهي يعطيك صحه دكتور انس. دكتوره هدى باش نسال سؤال اخير قبل ما نمشيو للحلول، الكونديسيونمون
2: اي
0: عاده سيئه ولا
2: بطبيعة تنجم تكون عادة إيجابية كما تنجم تكون عادة سيئة. كي نبرمج روحي على حاجة اللي هي باش تنفعني، اللي هي باش تزيدني، اللي هي باش تخليني نحس روحي مرتاح وقت اللي نمارس العادة هذيك، بطبيعة الحال معناتها باش نحس روحي مرتاح وباش تكون عادة إيجابية. راو لي كونديسيونمون الكل، أي حاجة اللي أنت تمشي في بالك اللي أنت هكاك ساعات عبيد تقولك أنا مخشيش، إيبا باش تولي مخشيش وباش تشوف كان الحاجات اللي دايره بيك اللي باش تغشك، خاطر مخك باش يمشي يلوج الحاجه اللي انت حطيتها فيه واللي انت برمجته بها وباش يقول لك او عندك او باش يعطيك اسباب باش تتغشش. العاده البرمجه السيئه، انا ما نجمش نعمل الحاجه هذه، ما نجمش نسافر بعيد، ما نجمش نسوق الكهرباء ونمشي ثنيه طويله، ما نجمش نعمل هذه، إيبا مش باش تنجم، ماكش باش تنجم. سيتادير كو انت وحدك تسكر على روحك في دايره مغلقه على خاطر تبعث المعلومه، وان بليس اشاك فوا خاطر ساعات عبيد يعملها هويه معناتها تولي اون ايدونتيتي انا هكا. ليه؟ مادام انت متقلق اللي انت هكا، اي مادام انت متقلق اللي انت هكا، باغ اكزومبل فما عباد تقول لك ما نجمش نخرج من سوسه، ما نجمش نسوق حتى بقعه اخرى في البلاد. مادام تنجم تسوق في البقعة اللي انت فيها تنجم تسوق في بقعة أخرى وتنجم تعمل دي غران ديستانس، لكن وقت اللي تقبل اللي هي تنجم توصل لها، وقت اللي تعطي روحك الاوتوريزاسيون والحق اللي هي حاجة اللي انت تنجم تعملها، الوقت هذاك تسرح. وأي شخص اللي نحكي المستمعين، أي شخص اللي هو عنده عادة ولا برمجة اللي هي مخليته في محيط مغلق واللي هو متقلق بها، حطوا في بالكم اللي تنجموا تبدلوها، لكن يزم تبدأ مستعد تخلص الصوم بتاع التبديل. الصوم بتاع التبديل اللي هو ينجم يكون عاطفي، ينجم يكون ان افور، حاجه اللي انت باش تسعى معناتها فيزيكمون باش تبدلها، كلكو سوا. راهو التبديله وقتاش تصير؟ وقت اللي معناتها لي زيتاب بتاع لو شانجمون. قبل كل شيء معناتها نحط لوبجيكتيف، الحاجه اللي انا نحب نوصل لها.
0: هذا تمشي للحلول انت.
2: لا لا لا لا لا، نحكيو على البرمجه، نحكيو على البرمجه في الـ في الـ في العادات السيئه. دونك tu détermines l'objectif. معناتها العاده هذه نحب نبدلها، علاش نقيس الصوم اللي انا يلزم نحطه باش نبدل. ومن بعد نسعى نسعى نسعى.
0: باه، يعطيك الصحه دكتوره هدى، خليكم معنا باش نمشيو فاصل مع الموسيقى ونرجع لكم ديما في اكسجين.

0: نرجع معكم مرة أخرى، مازلنا مواصلين في موضوعنا الليلة، موضوع التخلص من العادات السيئة، ونرجع للحلول. زادة مش نحكي توا على زادة نقطة مهمة، وحتى في إطار التفاعل زادة بارابور اللي كنت أحكي فيه أنت دكتورة هدى، يقولك أنت تصنع الحواجز هذه في مخك وتصدقها وتمشي بها.
1: بالضبط سي اكزاكتومون
0: سا. على النقطة هذه
1: ليه معناتها هذيك هو صحيح، معناتها أنت تصنع كل شيء.
0: باهي، احنا كيفاش نتخلصوا من الحواجز هذه اللي نحطوها والحدود هذه اللي نحطوها، كيفاش نجموا نوصلوا للثنية للحل ومن بعد للحل، سواء مع روحك سواء يعني مع عائلتك في المجتمع اللي انت عايش فيه. نرجع معك دكتور رونس ومن بعد نمشي للدكتور.
2: فكر انا اسبوعين اللي فاتوا وقت اللي حكينا على سوفرانس بسيكولوجيك، اش قلنا؟ المخ نتاعنا يعطينا اللي نطلبوه منه. دونك هذه باش نرجع للبرمجه واش بدناه زاد الاسبوع الفارط في البي ان ال. دونك اذا نحب نصلح ولكن قبل ما نصلح يلزمني جو برون كونسيونس انه العاده اللي نعمل فيها هذا الشيء اللي نعمل فيه راهو ماهوش نافعني، ماهوش رجع لي بالمنفعه ا لون تيرم ولا موين تيرم، وزاد قاعد يضر بتاتخ في العباد اللي دايره بيا والعباد اللي نحبهم. دونك لا بريز دو كونسيونس توجب تهدات البكري على الشانجمون. لو شانجمون ما يصير الا ما جو برون كونسيونس اني اللي نعمل فيه خايب، ومن بعد باش نتعداو مرحله نتاع كاينو ميزان جو في بوزي لو بور و لو كونتر. هذا وقت اللي قالت الثمن. الثمن شنو الثمن؟ ينجم يكون عاطفي، ينجم يقولوا ثمن نبعدوا على الفلوس، راه ماهوش الفلوس. دونك الثمن شنو؟ اني توا مثلا ناخو اني في عارف يظلم فيا ويسب فيا واني ديما ساكت، اسكو سي اوكي بالنسبه لي؟ لا حكينا الموضوع قبل ليميسيون البكري، ما عندنا اوبجيكتيف ولا مون اوبجيكتيف سي كوا؟ مون اوبجيكتيف يلزم يكون واضح اني نكون سعيد به. ينجم عارفي يكون صعيب ولكن يكون ان بون تكنيسيان وقلبه كبير من جهه اخرى. تو كانش باش نعمل باش نولي نربط فك الايجابي، شو قلنا احنا اون بالانس، باش نعملوا ديما ميزان باش نربح واش نخسر، ويزمني نقعد على الميزان ويزم يكون عندي هدف وراه. خاطر الهدف هذاك مثلا احنا باش نجيو للاستوديو هذا نطلعوا للطابق الثامن، دونك يلزمني يا نطلع الدروش يا ناخذ لاسانسور. اسكو نجم نجي للطابق الثامن من غير الدروج ولا اسانسور؟ لا، كان لاسانسور يمشي والحمد لله ديما يمشي. دونك باش نمشي هاك لاسانسور هو كي القنطره اللي مش يخليني نخلط للوبجيكتيف نتاعي. اما دونك اما عارف روحي وين ماشي، اني العاده هذه السيئه نحب نبدلها، باش نحب نبدلها لا بون نوفيل، ونعطيكم حاجة بوزيتيف، راهو حتى لو كان انت بالوعي نتاعك تعرفش باش تبدلها الا وعي نتاعك يعرف. وهذيك تدخل الخدمة تاع الهيبنوز وتاع نتاع لي ثيرابوت. دونك هو يعرف علاش يعمل فك العادة السيئة حتى لو كان انت ما تعرفش، هو لا وعي يعرف علاش يعمل فك العادة السيئة، ويعرف علاش حطك البروغرام هذاك، ويعرف كيفاش ينجم يغير البرنامج.
0: اي ما فهم برشا يقول لك انك تبدل عادة سيئة بعادة سيئة، بطل الدخان ومثلا بالحلوى ولا
2: باهي يعطيك الصحة. موجود. ولكن تو هدى جبت على العملية نتاع المعدة مثلا. الانسان انت ما تجبروش، هو يحب ياكل وانت تجي تعمل له تقص له المعده وتنقص له شطرها ولا ربعه وثلاثه ربع،
1: يقوم يقول لك جوع.
2: لا مش ولي ياكل على طول، مش ولي ياكل على طول، مش ولي ياكل عصفور يكون يزقق في روحه.
0: حليت بعد
1: فما برشا يفيقوا من العمليه يقول لك انا
2: جيعان. علاش المشكله؟ خاطر ما حليناش المشاكل العاطفيه والمشاكل الايموشنال. هو ما كمشى ياكل كان ما عنده ان دوموند، عنده حاجه حاجته بها، ما تلزمش تلز عليه، تنجمت زالي تو برشا تو مثلا يحبوا يضعفوا يعمل ريجيم، ومن بعد تراف يخرجك الريجيم يسفي ليله برك يخمجها، واللي لموا في شهر يفسدوا في ليله. علاش؟ خاطر عندنا توت لي زيليمون بسيكولوجيك كي سون ديغيغ. هو وقت اللي خذاك العاده باش ياكل يلوج على الدوبامين، يلوج على البليزير، انت تقصه له مش باش يلوج عليه من بلاصه اخرى. هيك علاش نخليه، فما هذاك علاش لازم يكون اخصائي يعرف فما دي بروتوكول لو كادراج اون ترانس مثلا في الليبنوز اللي مش يخلي اللاوعي يلقى بليزيور اوبسيون، برشا طرق، ومش ياخذ احسن واحده منهم. ينجمك الانسان اللي كان يتكيف يخرج من ونعملوا بعد النسيو ها في الليبنوز ما يتذكرش اش عمل في الحصه، يلقى روحه وقت اللي عينه في سيجارو يصب كاس ماء، ولا تلقى يبدا يتنفس بطريقه اخرى حتى العبال دايره بيش. خاطر احنا عملنا حطينا ان بروغرام اللي الوعي نتاعو هو اختاره، باش نعاود نقول رانا لي تيرابوت ما عندنا حتى قدره على لي باسيون تاعنا. احنا اوني لا بور لي زاكومباني اكاهو. دونك هو مش يختار الحاجه السهله باش يعملها واللي ينجم يعملها كل شيء، والبي والاهم ان يتغذيه نفس التغذيه بتاعك العاده السيئه اللي كان يعمل فيها. دونك هذا الكل موجود. دونك حاولت تغير من روحك، فقت وحاولت تحاول وما نجمتش. وقتها عندك تمشي للثيرابوت، خاطر هو عنده الاليات، سواء فما لا ثيرابي كومبورتمونتال كوجنيتيف، وفما البي ان ال، وفما ليبنوز، وفما زاد لا سيستيميت. نجم المشكله ماهيش مشكلته وحده، مشكله في العائله ولا في الخدمه ولا في مع اصحابه. دونك اللي شكونهم لي انترفون، شكونهم الناس اللي قادرين باش يعاونوه في التغيير تاع السلوك هذاك.
0: هذاك علاش دايوغ كنت نسالك على دور العائله والاصحاب والمحيط اللي احنا فيه.
1: أبي المحيط سي تري تري امبورطون. هما الحاجات اللي تمشي وتتمشى مع الشخص اللي دابور اون ايدنتيفي لو ديكلونشور. وقتاش مع شكون وين، خاطر ديما فما معناتها لو ديكلونشور اللي هو معناتها اي سو ريسومبل، معناتها وشنو هي المشاعر اللي انا نحس فيها وقت اللي تصير. دونك هذه ديجا البريز دو كونسيونس بتاع الاول. بعد كيما قلت ما تنحيش العاده ما غير ما تلقى حاجة إيكولوجيكمون بوزيتيف اللي باش تعوض بها. يلزم هذي العبد يلزم يبدأ واعي بها. وباش نعلق شوية على كلام زميلي أنس، راهو ميسالش حتى كان عامل ومستعمل وقاعد تمارس في عادة جديدة وغلط رجعت للعادة القديمة، راهو عادي، راهو هو بروسيسوس من العلاج ومن التطور. مخك ديما باش يمشي يهزك في حاجة اللي انت مستانس تعمل فيها، حتى كان نهار معناتها سرحت ورجعت للعادة السيئة القديمة، ميسالش المفيد اللي انت تفيق على روحك وديريكتومون ترجع للعادة الجديدة. قلنا المحيط يا غازي، المحيط راهو عنده تأثير كبير ياسر على تصرفاتنا، على الموتيفاسيون بتاعنا. يلزم نحي الحاجات اللي هي باش تجلبني، معناتها كان انا مستانس نقعد مع اشخاص ونعمل ونمارس العاده السيئه هذيك، ايبا في وقت ان توكا محترم نبعد عليهم شويه. كان انا ديما معناتها في التليفون نحي لي نوتيفيكاسيون. فما لا ريغل دي بتيت فيكتوار، بشوي بشوي نعمل درج بتاع سبور ميسالش، درجين بتاع بتاع رسم، درجين بتاع
0: نهار من غير تليفون مثلا
1: حتى ساعه ساعتين نص نهار نعمل لي زيكزرسيس دو ريسبيراسيون. راهو المخ بتاعنا يسجل النجاح الصغير ويبعث لك المعلومه اللي انت تنجم توصل، اللي انت تنجم تبدل. اي دونك من بعد باش تزيد معناتها تبدا موتيفي باش توصل. تخدم على لي زيموسيون بتاعك، على مشاعرك، اسهل روحك معناتها شنو نحس جوست قبل ما نمشي نمارس هاك العاده السيئه هذيك، وكيفاش باش نجم كما قال أنس نخدم عليها. كان ما نجمتش وحدي نمشي للمختص. زيادة فما ديفلوبي لا بلين كونسيونس، كل أواعي معناتها بالميديتاسيون بالريسبيراسيون اللي أنت تقعد معناتها وتتنفس بالقوي وتخرج بشوية لهوي. هذا الكل باش هذا الكل باش يخليك تبدأ موجود في البقعة اللي أنت فيها في الوقت الحاضر.
2: يعني كان نجم ندخل في العادات السيئه هذه الموجوده. نطلبهم ياخذوا ورقه وستيلو ويقيدوا اش حس قبل مثلا ناخذوا الدخان. انت قبل ما تشعل السيجار نتاعك اش حسيت؟ باش نمشيو نشوفوا الاحاسيس نتاعنا فما نلوجوا على الديكلونشور، خاطر بصدق الديكلونشور ما نعرفوش. واش تقول لروحك؟ اش تقول لروحك؟ وكيفاش تعمل؟ اسكو تخرج من البيرو؟ شنو السلوك اللي تعمله قبل شعلت السيجار نتاعي؟ اش قاعد نحس واني نتكيف؟ اش قاعد نقول لروحي؟ اذا كان نحس اني روحي نادم والعمل اللي عملته في روحي والله الدخان هذا دونك السيجار ماشي يمرار، وذاك يكونوا علاش؟ خاطر باش ناخذوا اون برون كونسيونس نوعيوا بالشيء اللي نعملوا فيه، خاطر راهي عاود نقول العادات السيئه تصير اوتوماتيك، الانسان ماهوش فايق بروحه راه. دونك شفت قبل ما نعمل لك العاده السيئه نشوف شنو الاحساس اللي لزني الغادي، واش نقول لروحي، وشنو مال السلوك اللي نعمل فيه. وقت اللي اني نعمل فك العاده السيئه زاد كيف قلت لا بلين كونسيونس، هدا يلزمني نكون كونسيون اني اش قاعد نقول لروحي توا، واش قاعد نحس، واش قاعد نعمل، وكيف كملتك العاده السيئه شنو الاحساس نتاعي بعد ما عملت الشيء هذا، واش نقول لروحي، وشنو هو السلوك اللي عمل، خاطر نجم نغلط وبعد نطلب السماح، نغلط نطلب السماح يوم بعد ويمشي يوصل. دونك ناخذوا اون برون كونسيونس، وقتها الانسان مش يبدا يحاول. فما سكون ابل روبتور دو باترن. يا خويا يعني مثلا نبدل الوقت اللي عرفت روح اني فك السيتوياسيون هذيك، تبدا هكا وتبدا ابدا عندي الطريق نتاعها، معناها كاينه تبدا ديكودي باش نعمل المرحله الاولى هذه، مرحله ثانيه هذه، مرحله ثالثه، باش نعمل العاده السيئه. اني جنتيرفي نبدل مثلا للي يتكيف ما عادش تشد السيجارو بنفس الصبع، شدوا مثلا باليد الاخرى بين الصبع الصغير واللي في جنبه، ما عادش نشد بالزو صوابع تاع العاده، كان تشد بيدي اليمين حطها بيدي اليسار، باش نبداو نكسروا فك العوائد هذاك الموفي كومبورتمون هذاك، نبداو نكسروا فيه بشويه بشويه هك العادات هذوكم. علاش؟ خاطر هو سيتام ميكانيزم، تنزل على البوتون يتلنسى كل شيء. دونك انا كيفاش باش نبدل؟ ما نجمتش، والنجم نفهم برشا عباد ما نجمتش، نمشي للمختص يعاوني. ومش على خاطر اني مثلا في عشيه وضحاها بطلت الدخان مش نجي لولدي نقول ولا اسمعني كيما بطلتني حطيتي تنجم. لا، كل حد قلنا عنده حياته، عنده كاباسيتو، عنده اثنين. دونك ينجم له. ونرجع على قالتو زميلتي بك، النجم نبطل ونعاود نرجع.
1: ميسالش
2: علاش يصير،
1: ما نحكمش على روحي المفيد اللي انا بعد نرجع نزيد نمارس العاده الجديده اللي قررت اللي باش نمارسها. العادات السيئه فينالمون هما رسالات اللي هو معناتها تدلك على الحاجه اللي مستحقها، على الحاجه الوجيعه اللي مازلت معناتها فيك. وقت اللي تفهم تحل الباب للعلاج والتبديل. فباش نختم بهذه، فما كارل جوستاف يونغ اللي يقول لك سو اكوا فو ريزيستي بيرسيست، الحاجه اللي انت تحاربها تقعد، والحاجه اللي انت تقبلها تتبدل.
0: ديك صحه. ميرسي بوكو دكتوره هدى صغير، برافو دكتوره نديمه حاضره ومحليهم هكا كي نكملوها بالبروفيرب. دكتوره هدى صغير مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج، بسيكوثيرابيوت، بسيكاناليست وهيبنوثيرابيوت. تحيه ليك، تحيه للدكتور رمس بشيخ. ميرسي بوكو زاد دكتور رمس. دكتور ومؤثر في البرمجه اللغويه العصبيه، في العلاج السريع وفي التنويم الايحائي. تحيه ليك زاد. نتلاقاو الجمعه الجايه من اوكسجين. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جير حمه في التسجيل، منير اسماعيل في الاخراج. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وبداية أسبوع موافقة للجميع. على خير.

0: تيفي.
1: جولة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباراة المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جولة فم تيفي وفورزا لتونسيا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. عودة 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم وترحيل 51 يوم أمس. اليوم عملية تحري هلال السنة الهجرية الجديدة. وترامب يعلن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ووفق ما عينته موفدة الأخبار نسرين علوش إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فإن أكثر من 50% من المرحلين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و30، إلى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال. وبلغ عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 25 و2000 وإلى حدود 14 جوان 26 و2000، بلغ 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من السبت إلى يوم الثلاثاء القادم. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعمرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، مضيفا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة. وذات المسؤول يشير إلى أنه من المنتظر أن تلتحق أيضا بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم إعداد ملفات أفرادها لإحالتها إلى سفارة الدول المعنية. وبلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة 22377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 2022 و2000 إلى غاية ماي 2026 و2000، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. وطني آخر، وزير التربية نور الدين النوري يعرب خلال زيارته أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، يعرب عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الإصلاح الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. وجدد وزير التربية التأكيد خلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين الضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكولة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة عمل جديدة. ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، حيث ستحتضن فعالياتها القاعة عدد 2 بمقر البرلمان. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. تحتضن تونس العاصمة اليوم الاثنين أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي، بشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. وينعقد المنتدى تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي، نتائج التقييم والتصنيف. تجرى عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة بعد غروب شمس اليوم الاثنين 15 جوان 2026 الموافق 29 ذو الحجة 1447 هجرية. ويشار إلى أن الإعلان عن بداية الشهر القمري تتم من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. دولياً الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري، في تطور يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في بيان أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح الآن مكتملاً. وفي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني في منشور له أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 جوان وفي سويسرا. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار،